0: تربصوا فستعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: أنتم مع عيون المستقبل.

عيون المستقبل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في رحلة جديدة من عيون المستقبل. ضيفتنا اليوم ريم بنت معاذ بن سالم البادية. ريم عمرها 10 سنوات وتحب الشعر والتقديم وتحب أيضا مجالات مرتبطة بالرياضة مثل السباحة والجمباز. نعرف تفاصيل عن مواهب ريم المميزة معها.

0: مرحبا بك يا ريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليك السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. ممتاز، بدأت ريم بتحية الإسلام. أهلا بك يا ريم، نحن سعيدين لنش معانا اليوم في استوديوهات إذاعة سلطنة عمان لنتحدث عن هذه المواهب وكيف إنش حريصة دائما على تنميتها عشان نحمس أيضا أصدقائنا اللي يستمعوا لنا يكونوا مميزين أمثالك يا ريم.
1: أنا أحب هذه الهوايات لأنها ممتعة وجميلة، مثل إلقاء الشعر، إنها تحمسني دائما في القراءة في كل شيء، والرياضة تجعلني مرنة وقوية دائما.
0: الله، جميل. إذن هي مواهب ثقافية أدبية ومواهب أيضا تعتني بصحة الجسم مثل المواهب الرياضية. نبدأ معك مع الشعر يا ريم. أنا لاحظت بداية لما كنت أسولف معاش تحدثتي باللغة العربية الفصيحة كذا وجمال اللغة العربية. تحب اللغة العربية كثير؟
1: نعم، أحبها كثيرا.
0: تحب اللغة العربية كثيرا. ممتازة في المدرسة في اللغة العربية؟
1: أكيد.
0: هل تحفظي شيء من الشعر مرتبط باللغة العربية؟
1: نعم.
0: نسمع.
1: لغة الضاد هي روح الأمة وعنوان هويتها ومصدر إشعاعها ودليل سموها، أم اللغات وأوفرها حظا، أطولها عمرا وأقومها قيلا، لغة إذا وقعت على أسماعنا تاقت النفس إليها سماعا وترنم شاديها جمالا وإبداعا، حباها الله بالفصاحة والبيان واختصها الرحمن أن تكون لغة القرآن، خلد ذكرها في العالمين واختارها الله للجنة لغة الخالدين، لغة تفردت بشمولها وكمالها وتميزت بعذوبة ألفاظها ودلالها، إنها مرآة حضارة ولسان دينا، وليس في كل اللغات لها قرين، بها نزم بها نزه بها نفخر بها نبقى بها نحيا بها نكبر.
0: الله، تبارك الرحمن الرحيم عليك يا ريم، رائعة جدا هذه الكلمات في حق اللغة العربية. ومستمعي العزيز، خبرك أن ريم قرأت هذه الكلمات من ذاكرتها ارتجالا تتذكر معاني وسمو اللغة العربية. تحمسنا معك يا ريم نعرف أكثر عن حبك للغة العربية، حبك لإلقاء الشعر. تلقي شعر من زمان؟
1: نعم، من الصف الثاني.
0: من الصف الثاني، الآن أنت في الصف؟
1: الخامس.
0: في الصف الخامس، إذن ما شاء الله سنوات يعني تلقي الشعر في.
1: نعم.
0: كل مناسبة تحرص أنك تكوني موجودة وتلقي الشعر؟
1: نعم.
0: في مسرح المدرسة غالبا؟
1: دائما في مسرح المدرسة، ونادرا في أغلب المدارس.
0: في أغلب المدارس، يعني مشاركات أيضا خارج المدرسة.
1: نعم.
0: جميل، كيف نميتي هذه الموهبة من خلال هذه المشاركات؟ من يعطيك الثقة أكثر شيء ويشجعك دائما؟
1: أمي الغالية وأبي الغالي. أمي هي ساعدتني أن أثق بنفسي وعلمتني كيف ألقي الشعر، وأبي دائما يستمع لي ويشجعني دائما.
0: الله، يعني رائع جدا، دعم الأسرة مهم صح يا ريم عشان نحن نقوي مواهبنا دائما ونشارك. وكيف بيئة المدرسة أيضا تساعدك؟
1: نعم، مثل الأخصائية والمديرة ومعلمات اللغة العربية،
0: دائما فيهم يعني كذا حماس لمشاركاتك ودعم مستمر لهذه الموهبة الجميلة. الحين مستمعنا يمكن الطمع يسمع قصيدة أخرى مرتبطة بجانب آخر، في نوع معين من القصائد تحبي دائما تلقيها أو تقرأي فيها؟
1: عن هيثم بن طارق،
0: السلطان هيثم حفظه الله ورعاه. نسمع القصيدة.
1: في كفوفك خير يا وجه السعد، تثمر الأرض المحيلة من خطاك، هيثم الأب الحنون إلنا سند، يا زعيم السلطنة شعبك فداك، في محياك البشاشة تستمد نورها من نورك السامي علاك، الغلا لك والمحبة للأبد، وغاية ابنائك يا هيثمنا رضاك، وغاية ابنائك يا هيثمنا رضا.
0: صح لسانك يا ريم، الله جميل. هذا أيضا التنوع مستمعنا مثل ما سمعت في قصائد ريم واختياراتها، كانت تقرأ لنا عن اللغة العربية وفصاحتها ورصانتها، والآن اختارت لكم شعر نبطي باللهجة العامية الجميلة في حب عمان وقائدها. ريم أيضا محبة للقصة ورواية القصص. ليش تحب القصص ريم؟ إيش فايدتها في حياتنا؟
1: لأنها تقوي العقل ودائما تجعلني أن أتحدث باللغة العربية الفصحى.
0: اللغة العربية الفصحى، يعني محضرت لنا قصة أو شيء باللغة العربية؟
1: نعم. حكاية المقعد المكسور. في ساحة المدرسة كان هناك مقعد خشبي قديم كان يجلس عليه الطلاب وقت الاستراحة. علي بقلق: انظر المقعد مكسور، لقد انكسر أحد أرجله. سارة بحزن: آه، لو جلس عليه أحد سيؤذي نفسه. فهد بصوت متردد: لكن ما انكسر، أنا لا أعلم. ليان بهدوء: المهم أن نتصرف بصدق وبأمان، لا أن نخاف. اقترب المعلم بعد أن سمع حديثهم وقال: ما الذي يحدث هنا يا أبنائي؟ علي بصدق: يا معلمي، نحن كنا نلعب وأصطدمت بالمقعد فانكسر، لم أقصد ذلك يا معلمي. سارة: شكرا لك يا علي لأنك قلت الحقيقة. فهد: كنت خائفا لكن علي صادق وشجاع. مع المعلم بفخر: أحسنتم يا أبنائي، الصدق أمانة، ومن يعترف بخطئه ينجو ونساعده. تعاون الأطفال وأحضروا شريطا تحذيريا وأبلغوا الإدارة. المعلم: تعلمنا اليوم أن الصدق والتعاون يحمياننا ويجعلان قلوبنا مطمئنة. وهكذا فهم الأصدقاء أن الأخلاق الجميلة تصنع أبطالا صغارا، لا بالكلام بل بالفعل.
0: الله، جميلة جدا هذه القصة يا ريم، والأجمل أيضا تفاعلك الإيجابي مع الأدوار المختلفة الموجودة في القصة. حاولنا كذا نسمع يعني معك بتركيز وانتباه للمعاني الكثيرة، تغيير الأصوات من خلال الشخصيات الموجودة، وأيضا تغيير حتى النبرة، مثلا اللي كان يتحدث بقلق حسين أن الصوت مثلا كان منخفض شوية، بالحماس، بالأمانة، الكثير من المشاعر ممكن أن نعبر عنها بتغيير الصوت، صح يا ريم؟
1: نعم.
0: من كذا أنت تحب رواية القصص؟
1: نعم، أنا أحب رواية القصص لأني أستطيع أن أغير صوتي في مختلف الشخصيات.
0: مختلف الشخصيات، تحكي دائما حكايات لأصدقائك، للأطفال في العائلة، في المدرسة؟
1: دائما أقصي لأصدقائي قصة مرعبة دائما.
0: تحب تقصي لأصدقائك القصص المرعبة؟
1: نعم.
0: ليش عاد مساكين تختاري لهم مرعبة؟
1: أريد أن أخوفهم.
0: تحب الحماس، تصنعي الحماس من خلال الحكاية، جميل. لاحظنا أيضا يعني ترى الشخص اللي يغير صوته يعني يحب التمثيل، صح؟ يحب الدراما، يعني تتحبي تشوفي نفسك مثلا مؤدية صوتية تمثلي أدوار مختلفة من خلال هذه مثلا بعض التمثيليات؟
1: نعم.
0: تحب تكوني كذا؟
1: أحب أكون كذا.
0: هل ترى أن عندك هذه المقدرة والموهبة؟
1: نعم،
0: في التمثيل، يعني ممكن مستقبلا كذا نشوف لريم دور جميل في إحدى التمثيليات الصوتية
1: إن شاء الله.

0: لا نزال معكم في هذا الحديث اللطيف مع ضيفتنا ريم البادية. تحدثنا معها عن مواهبها الإبداعية والفنية في الشعر والإلقاء والقصة. نتحدث الآن عن الجانب الرياضي واهتمامك فيه. إيش تحبي من الرياضات يا ريم؟
1: الجمباز. أنا أحب كثير عن الجمباز.
0: يا سلام، يعني حتى النبرة تغيرت والإحساس والحماس كذا والتفاعل مع رياضة الجمباز. إيش سر حبك لرياضة الجمباز؟ متى بديتي تحب الجمباز؟
1: عندما كنت صغيرة أنا أحب الجمباز كثيرا لأنها تجعلني مرنة دائما وقوية.
0: كيف تتعلمي الحركات هذه؟
1: بواسطة اليوتيوب.
0: اليوتيوب، تتابعي القنوات المعنية بتعليم حركات الجمباز. طيب الجمباز أحيانا بعض الأشخاص يقول لك فيها نوع من الصعوبة أو المخاطر، يمكن تود أن تؤدي حركة معينة فتؤذي نفسك لا قدر الله بسبب هذه الحركات. كيف تتعاملي أنت بحذر مع الحركات الجديدة اللي تتعلميها في الجمباز؟
1: إذا لم أستطع أن أفعل تلك الحركة أنا لا أستمر، لا أستمر أتدرب عليها لكي لا أؤذي نفسي.
0: رائع. هل يعني تحب تمارسي رياضة الجمباز مثلا في الفعاليات الرياضية في المدرسة؟ لك مشاركات معينة، مسابقات حرصتي أن تشاركي فيها؟
1: نعم أكيد، أنا أحب أن أشارك في مختلف المدارس وأيضا في المدرسة.
0: شاركتي في مسابقة مرتبطة بالرياضة؟
1: نعم، مثل مسابقة الطوق. مسابقة الطوق كان اللي يعني اللي تطيح الطوق هي الخسرانة، وأنا الحمد لله اللي فزت.
0: ما شاء الله،
1: بدعم أمي ومعلمتي بعد اللغة العربية كانت تحبني كثيرا.
0: جميل. استمريتي يعني دور الطوق فترة طويلة، تتذكري عدد الدورات أو حتى المدة؟
1: 5 دقائق.
0: 5 دقائق، استمريتي ما شاء الله 5 دقائق. وفازت ريم على
1: سكوتر.
0: ما شاء الله، كانت الهدية سكوتر. إذا فازت ريم على المنافسين. جميلة هذه المسابقات اللي نثبت فيها مهارتنا وأيضا نحصل فيها على جوائز جميلة.
1: وكانت تلك المسابقة أنا يوم كنت في الصف الثاني.
0: ما شاء الله. وهل تطمحين لمشاركات أخرى؟ إيش يعني ترين من مستقبل لك في عالم الجمباز؟ إيش تريد تكوني في المستقبل في يعني أمر مرتبط برياضة الجمباز؟
1: أن أكون معلمة مدربة عالمية وأفتتح نادي للفتيات للجمباز.
0: يا سلام، هذا طموح كبير وحلم كبير بالعزم والإصرار أكيد، وهذا الحماس اللي تتحثي فيه أكيد أننا سنراه واقعا بإذن الله.
1: إن شاء الله.
0: حوار جميل وملهم مع ريم التي تتحدث بحماس عن مواهبها وتطمح لتحقيقها بإذن الله تعالى كذا في إنجازات مستقبلية. لكل من يسمعنا الآن من أصدقائنا، ريم ماذا تودين أن تقولين لهم، خاصة من لديه حلم أو موهبة معينة في مجالات مختلفة؟
1: آمن بنفسك وبقدراتك، جرب وأظهر مواهبك، فكل واحد فيكم يملك شيئا رائعا ليقدمه للعالم.
0: وهذه الروعة قدمتها لنا ضيفتنا في هذه الحلقة ريم بنت معاذ البادية، ونلقاكم إن شاء الله في حلقات رائعة ملهمة أخرى من عيون المستقبل. إلى اللقاء. كنتم مع عيون المستقبل، مع تحية عائشة الهنائية ومنى المسلمية.

0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصيا تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دائما مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوما،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: إذاعة سلطنة عمان.
8: ماذا لو؟ سؤال يجيب عن ما يجول بخاطرنا. نحلل الماضي ونستشرف المستقبل لنصنع واقعا أجمل. ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
9: أهلا وسهلا بكم أعزائنا المستمعين في حلقة جديدة من برنامجكم ماذا لو، ويسعدني أن نبحر معا في عالم الخيال العلمي لنطرح سؤالا مثيرا للاهتمام.
10: كم مرة تمنينا في نهاية يومنا الحافل بالعمل أن يطول الوقت قليلا؟ كم مرة شعرنا أن الساعات تمر كالبرق دون أن ننجز ما نريد؟ اليوم سنحقق هذه الأمنية فقط في عقولنا لنرى أبعادها ونتائجها.
9: نعم، فرضيتنا لهذا اليوم تقول: ماذا لو كان يوم الإنسان 48 ساعة بدلا من 24 ساعة؟ هل سنكون أكثر سعادة وإنتاجية؟ أم أننا سنقع في فخ كبير لم نحسب له أي حساب؟
10: في البداية يبدو الأمر رائعاً جداً. تخيل أن نملك ضعف الوقت الحالي، هذا يعني مزيداً من النوم ومزيداً من الراحة ووقتاً كافياً لممارسة الهوايات التي نقول دائماً إننا لا نجد لها متسعاً في حياتنا اليومية.
9: هذا هو الجانب المشرق الذي يتبادر إلى الذهن فوراً، لكن العلماء والأطباء لهم رأي آخر تماماً يتعلق بطبيعة أجسادنا. جسم الإنسان محكوم بما يسمى الساعة البيولوجية التي تعتمد على دوران الأرض، وقد تبين أن خلايانا مبرمجة جينياً على نظام 24 ساعة.
10: صحيح، لو تغير طول اليوم فجأة ليصبح 48 ساعة فإن أجسادنا ستدخل في حالة من الاضطراب الشديد والمزمن، سنشعر بالإرهاق الدائم لأننا لن نعرف متى ننام ومتى نستيقظ. قد نحتاج إلى آلاف السنين لكي تعتاد أعضاؤنا الداخلية على هذا النمط الجديد.
9: وليس هذا فحسب، بل لننظر إلى كوكب الأرض نفسه. أن يكون اليوم 48 ساعة يعني أن الأرض تدور حول محورها بنصف سرعتها الحالية. هذا يعني أن النهار سيستمر ل24 ساعة

0: الأول في ذلك اليوم الطويل.
1: سبحان الله، كلما تعمقنا في هذه الفرضية نكتشف أن 24 ساعة التي نعيشها الآن هي التوازن الإلهي المطلق والمثالي لصالح حياتنا. هي المساحة التي تحمينا من الملل وتمنحنا فرصة العمل، ثم تجبرنا على الراحة بعد غياب الشمس.
0: نعم، وهذا يقودنا إلى نتيجة مهمة جدا، وهي أن الأزمة الحقيقية ليست في عدد ساعات اليوم، بل في طريقة تنظيمنا وإدارتنا لهذا الوقت. فالبركة ليست في كثرة الساعات، بل في كيفية استغلالها بالشكل الصحيح والنافع.
1: كلمات رائعة وحكيمة نختم بها حلقتنا لهذا اليوم. نشكركم أعزائنا المستمعين على حسن المتابعة، ونتمنى لكم أياما مليئة بالبركة والإنجاز رغم ساعاتها المحدودة. نلتقي بكم مع سؤال جديد وفرضية مثيرة في برنامجكم ماذا لو. دمتم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء.
2: ماذا لو؟ سؤال واحد بعدة إجابات. إعداد الدكتور أشرف عبد الحليم، تقديم شريف بيت سليم وعلياء بيت سمير، إخراج مريم العجيلية.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة سلطنة عمان. تحدق بصرك بشكل آسر متأملا بلاغة التكوين البيئي وتناغم أنساقها، كأنما لغة تدفقت إلى خيالك لتشكل حديثا هو حديث البيئة.
1: حديث البيئة،
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.
1: حديث البيئة،
2: أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج حديث البيئة. تحدثنا في الحلقات السابقة كمقدمة عن هولندا، الماء والإنسان والبحر والغابة والنهر والأراضي الرطبة والتحديات البيئية التي يواجهها الإنسان في الأراضي المنخفضة. هذا الاسم السياسي والبيئي والجغرافي العميق جدا في هولندا، وعن مساحتها الصغيرة نسبيا التي تصل إلى 41,000 كيلومتر مربع، والكثيفة بالكائنات الحية التي تصل إلى 47,000 نوع من النباتات والحيوانات والفطريات وغيرها. واليوم سنتحدث عن بحر الشمال، واحد من العناصر المهمة جدا في هولندا، البحر البارد الذي يصنع مناخ هولندا. البحر البارد الواسع الذي يلامس هولندا من الغرب والشمال ويؤثر في مناخها وسواحلها وكثبانها الرملية وطيورها وأسماكها وحتى في طريقة حياة الناس فيها. بحر الشمال ليس محيطا مفتوحا وليس بحرا عميقا جدا مثل الكثير من البحار الكبرى، هو بحر قاري ضحل نسبيا، أي أنه يقع فوق جزء مغمور من القارة الأوروبية، ولذلك تكون أعماقه في مناطق واسعة محدودة مقارنة بالمحيطات العميقة. ومعنى كلمة بحر ضحل إن الضوء والتيارات والرياح تستطيع أن تؤثر في مساحات كبيرة من هذا البحر، وهذا يجعله بحر نشط بيئيا غني بالعوالق والأسماك والطيور البحرية، وفي حركة وفي تلون. يعني اليوم ممكن يكون صافي، بكرة يكون مثل الطين، وكأنه دخلوا فيضان مليء بالطين اليابسة، لكن في الحقيقة هو يحدث نوع من التغلغل للرمل اللي موجود هناك بسبب الرياح أو الأمواج البسيطة، لأنه لا يوجد العمق الكافي في هذا البحر. بحر الشمال يقع بين الجزر البريطانية من الغرب وسواحل أوروبا الشمالية من الشرق والجنوب، ويتصل بالمحيط الأطلسي من الشمال والغرب، كما يتصل ببحر المانش أو القنال الإنجليزي من الجنوب الغربي عبر مضيق دوفر. ويعني ودوفر، مضيق دوفر هو يعني يصل تقريبا إلى 30 كيلومتر، هذا المضيق بين دوفر البريطانية وأعتقد كاليه الفرنسية، يعني الجزء اللي بين أقصر مسافة بين اليابسة الأوروبية واليابسة البريطانية هو هذا في دوفر. دوفر هو الفاصل، المضيق هذا هو الفاصل بين بحر الشمال وبين بحر المانش أو القنال الإنجليزي. ومن هنا أيضا يأتي دور الجزيرة البريطانية التي توفر تفاصيل بيئية مختلفة للأقليم النورمندي الفرنسي الذي تحدثنا عنه في حلقات سابقة، لأن بحر الشمال انتهى بعد مضيق دوفر ويأتي بحر المانش. بحر المانش يواجهه من الجزء الشمالي الجزيرة البريطانية، لذلك المناخ مختلف، المناخ القادم من اليابسة مختلف تماما عن المناخ القادم من شمال القارة الأوروبية أو من المحيط الأطلسي البارد. نسبيا في فرق كبير بين المناخ في أقليم النورمندي الفرنسي والمناخ في هولندا. بحر الشمال هو أحد أسباب برودة هولندا ورطوبتها، فالمياه الباردة والرياح البحرية تجعل الجو متقلب، كثير الغيوم، كثير الرطوبة. ليست البرودة يعني مثل برودة الجبال الجافة، بل هي برودة بحرية رطبة، قد تكون درجة الحرارة قريبة من 10 درجات، لكنها مع الرياح والرطوبة تبدو أبرد على جسم الإنسان. وهذا يشبه أيضا الوضع في محافظة ظفار أثناء فصل الخريف، قد تكون درجة الحرارة في 23، لكن شعور الإنسان وإحساسه بها تصل إلى 15 أو 12 أو 14، ويتفاجأ من درجة الحرارة المنخفضة، خاصة إذا تعرض للرياح الموسمية وإلى الرطوبة والرذاذ. استكمل حديثنا في الحلقة القادمة، فإلى اللقاء.
0: برنامج حديث البيئة يعده ويقدمه محمد بن مبارك عكعاك، وتخرجه مريم بنت محمد العجيلية.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان. إذاعة سلطنة عمان.
1: مجال أرض السفن.
2: مجال
1: ميناء السفن.
3: تاريخ طويل وعريض منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى.
1: مجال
3: الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: المجال.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الأحبة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل في هذه الحلقة حديثنا عن تاريخ عمان القديم، ووصلنا في حديثنا عن الألفية الأولى قبل الميلاد، وتكلمنا عن فترة وادي سوق اللي هي الفترة الألفية الثانية قبل الميلاد. تحدثنا أيضا عن الألفية الأولى قبل الميلاد اللي هي العصر الحديدي اللي امتد منذ 1300 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية، وقلنا أن فترة العصر الحديدي انقسم في مجان إلى فترتين، فترة العصر الحديدي الأول 1300 إلى 1100 قبل الميلاد، فترة العصر الحديدي الثاني 1100 قبل الميلاد إلى 600 ميلادية. وهذه فترة العصر الحديدي الثاني سميت بفترة لزق، وأيضا تميزت أن بدأ الناس يعودوا للاستيطان في مجان، بدأ النشاط البشري يعود مرة أخرى، وبدأت المستوطنات أيضا في النشاط، النشاط الزراعي أيضا بدأ يزيد بكثافة، وأيضا استخدم يعني طريقة الري بالأفلاج بشكل مكثف أكبر، أيضا بدأ التواصل مع يعني داخل الجزيرة العربية وخاصة مع دلمون كان مستمرا في تلك الفترة، ولكنه لا توجد أيضا نصوص تدل على أن هناك تواصل مع بلاد الرافدين في تلك الفترة. نواصل حديثنا الآن ما بعد هذه الفترة اللي هي طبعا ما زلنا في عصر الحديدي وفترة لزق، ووصلنا الآن 550 قبل الميلاد. أيضا بدأ في تغيرات كبيرة في المنطقة، بدأت الإمبراطورية الأخمينية تظهر في بلاد فارس، وطبعا الإمبراطورية الأخمينية ظهرت من 550 قبل الميلاد، وأسس قورش في بلاد فارس واستمرت لمدة قرنين، وكانت أقوى قوة على في الأرض، يعني سيطرت على المنطقة بالكامل، وقد تكون أيضا سيطرت على الجزيرة العربية بطريقة مباشرة أو طريقة غير مباشرة، سيطرت أيضا على بلاد الرافدين والشام وامتدت بشكل كبير. بعد هذه الفترة مباشرة يعني بعد 200 سنة بدأ الإسكندر المقدوني يظهر في المنطقة منذ 332 قبل الميلاد، وأيضا احتل عاصمة الأخمينيين وقضى على الإمبراطورية الأخمينية يعني في تلك الفترة. ظهرت في هذه الفترة 600 قبل الميلاد نوع من الفخار شبيه بالفخار الموجود في شرق وجنوب إيران، مما يدل على أن هناك تواصل يعني بين حضاري بين مجان وبين يعني إيران في تلك الفترة. وطبعا ظهرت يعني أيضا يعني الفترة التي بعدها يعني بعض سقوط الإمبراطورية الأخمينية يعني قبل 300 قبل الميلاد، بدأ السيطرة أيضا للحكام الأغريق، وأيضا الحكام الأغريق سيطروا على المنطقة لفترة محددة، وأيضا بعدها ظهرت أيضا مرة أخرى وبدأت سيطرة الحضارة الفارسية في المنطقة، ظهر البارثيون الذين يسمون البارثيون منذ 100 قبل الميلاد وحتى 250 قبل الميلاد، وهم طبعا ظهروا من بلاد فارس. بعد هؤلاء الأقوام ظهر أيضا الساسانيون اللي هم ظهروا من 2500 ميلادية، طبعا البارثيون قلنا احنا من 100 قبل الميلاد حتى 250 ميلادية، أما الساسانيون من 250 ميلادية إلى 650 ميلادية، يعني إلى بداية ظهور الإسلام. وطبعا سيطر البارثيون والساسانيون على الخليج العربي بالكامل وشبه الجزيرة العربية. عرفت هذه الفترة اللي هي الفترة الأخيرة اللي هي السنوات الميلادية بفت يعني أو أوائل السنوات الميلادية أو يعني منتصف الألف الأول الميلادي، تسمى بفترة سمد في مجان شهدت تغيرات حضارية مختلفة مادية، من بينها أصبح معدن الحديد المهيمن على الأدوات والأسلحة، وأيضا ظهر نوع من الفخار المزجج الأزرق والبني، وتم استيراد الأواني الزجاجية أيضا في تلك الفترة، وازدهرت التجارة مع الشرق الأدنى والبحر الأبيض المتوسط عبر الخليج العربي. يعني بدأت أيضا التجارة بين مجان تصل إلى الشام وإلى البحر المتوسط، وأيضا ظهر أيضا تواصل مع الهند، يعني مجان بدأت أيضا تتواصل مع الهند في تلك الفترة، واستخدمت العملات، وأيضا زادت الصلاة بين الجزيرة العربية واليمن في تلك الفترة، أي في العصر الحديدي وخاصة في العصر الحديدي الثاني. أيها الأحبة الكرام، نكتفي بهذا القدر في الحديث عن فترة الألفية الأولى قبل الميلاد وبداية الألفية الميلادية الأولى، خاصة منتصف الألفية الميلادية الأولى. وقلنا أن في بداية أو في منتصف الألفية الأولى قبل الميلاد إلى منتصف الألفية الميلادية، يعني تقريبا 1000 سنة، بدأ يظهر الفرس كمهيمنين على المنطقة، وبدأ طبعا سواء كانت هيمنة مباشرة أو غير مباشرة على المنطقة بالكامل، سواء كانت شبه الجزيرة العربية أو بلاد الرافدين أو الشام. وطبعا بعدها بعد يعني 650 ميلادية ظهر الإسلام في المنطقة وبدأت تسيطر الحضارة الإسلامية. نكتفي بهذا القدر أحبتي الكرام، إلى اللقاء بكم في الحلقة القادمة، نواصل حديثنا عن تاريخ مجان القديم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: مجان تاريخ طويل وعريض، منذ بداية نشأة الحياة والإنسان حتى القرون الميلادية الأولى. مجان. الإعداد والتقديم الدكتور حمد بن محمد الغيلاني، الإخراج علي بن عبد الله العجمي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عين أخرى.
2: عين أخرى.
1: عين أخرى. عين أخرى. عين أخرى. نافذة المشرع على البوح والأسئلة. عين أخرى. عين أخرى يكتبها صالح بن علي العامري. تنفيذ مريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
3: حين فرت النقاط من المدينة استيقظت المدينة وقد تبخرت نقاطها، فقد اختفت نقطتا الياء منها ونقطة النون، ولحقت بهما نقطتا التاء المربوطة، مع أن هاتين الأخيرتين لا تقدمان كثيرا ولا تؤخران، لكن مصائب المدينة بدأت تتوالى وأخذت أسماؤها وأفعالها في الترنح ذات اليمين وذات الشمال. من يستطيع الآن بعد أن فرت النقاط أن يفرق بين المدينة والمدنية وبين المدببة والمدنفة؟ لقد لحق بها العار حتى لم يعد فقهاء نحوها يفرقون بين قطارها وإفطارها، ولم يعد الباعة يعرفون ما يشترون في سوقها فجلا أم فحلا. لقد اختلط الفقر فيها بالقفر، والتبر بالنير، والحبر بالخبر، والرز بالزر، والنخلة بالنحلة، والصدغ بالصدع، والتبن بالتين، والخس الفتي بالحس الفني. لأن النقاط فرت من معجم المدينة ومن قاموسها، فقد اجتمع المجلس البلدي، رغم أن الاجتماع قد تعثر في البدء نظرا للاختلاط الحاصل بين المحلس والمخلس والمجلس، خصوصا أن باء البلد قد فرت هي الأخرى، لكن النحويين قد عرفوها بسهولة وحاولوا وضع بدل فاقد، فنقطوا من قربة صبغ الكلمات السيال نقطة واحدة أسفل كرسيها لينعقد الاجتماع وتصدر القرارات. وكان أول المتكلمين مضحكا دون ريب، وهو الساكت الناكت كما يقولون، أو هو الذي سكت دهرا ونطق كفرا، فقد وجه استغاثة حارة إلى نصر بن عاصم، رغم ما يفصلنا من السنين والأعوام على حياة ذلك المنقط الشهير الذي وضع موازين الكلمات وأوقف البلبلة والتهلكة في النطق بها، وقام السد بين الإحصاء والإخصاء، وحدد الفرق بين المنير والمثير، وبين الثلج والبلح، وبين القطن والفطن، وبين الدر والذر، وبين الحرية والحربة، وبين الجمل والحمل، وبين ثعلب وتغلب. أما المتكلم الثاني في المجلس البلدي فقد كان عنيفا مخيفا، وكان يزبد ويرعد، وكان يهدد ويتوعد، وفي الأخير فإنه أراد أن يقصر شرف الكلمات على حروف الحاء والدال والراء والسين والصاد والطاء والعين والكاف واللام والميم والهاء والواو، أي تلك التي لا نقط فيها، مكررا بما لا يدع للشك سبيلا أن أنسب عقاب للأشرار الخونة من الحروف الضالة هو تكريم الأحرف المقاومة الباقية على الوفاء والعهد وعلى الولاء والعرفان. أما النقاط التي اتخذت بعض الحروف ذرائع لها وغنت خارج السرب فهي مطرودة منبوذة إلى أبد الآبدين. ومضى المتحدث الثالث الذي بدا في كامل التأثر أو الادعاء بذلك للقول بأن على المدينة أن تحصن نفسها ضد الأشرار والحاقدين، وأن الياء والنون والتاء المربوطة الآبقات الحاقدات على سطوع المدينة ورفعتها لا تستحق الحياة، وأنه من المفترض أن يصدر فرمان مديني بقضم وسحق تلك الأحرف بعد صلبها وجلدها وقطع أيديها وأرجلها أمام الملأ عبرة لمن لا يعتبر. وساق المتحدث اقتراحا اعتبره بالغ الأولوية والأهمية، وهو محو الأحرف الثلاثة من حياة المدينة ومن تاريخها، وأن تتخلص من تلك العكازات التخريبية الحقيرة. واقترح أن تكون كلمة المدينة من الآن وصاعدة المدح والمطر والورس والدرر. وعندها تصايحت أحرف الصاد والعين والكاف والهاء العادية، لأن الاسم المقترح لا يتضمن أي منها. وهكذا مضى المتحدثون في المجلس البلدي يناقشون أمر النقاط التي فرت والأحرف التي مرقت وسحبت نفسها من مقام اللغة المدينية ومن الحضور في سوق العطارين والدباغين والإسكافيين والنجارين والحدادين واللحامين والحوذيين، ولم يعد لها وجود بعد عند الأطباء والمهندسين والصيادلة والحلاقين والحمالين والبوابين، وانسحبت من أن تلاك ويتلمض بها في أفواه الحسناوات والجواري والغلمان، ولم يجرؤ الملك والحاجب والوزراء والحاشية والجند والعسس على التقاطها في كلامهم وتفاهماتهم، فوقع البلبال وتصدعت الخطابات وانشقت الأراضين والسماوات، وبلغ سوء الفهم أوجه وأقاصيه، وتلوثت اللغة بالتأتأة والهمهمة والصرصرة والنقنقة، وأصبحت المدينة على حواف العجز والإفلاس، ولم يعد أحد يعرف الفرق بين الحرب والحزب وبين الفجر والفخر وبين النوم والثوم وبين النول والبول وبين الحقل والحفل وبين القنبلة والقبيلة وبين الفارغ والفارع وبين

0: جمري والخمر. حين فرت النقاط من المدينة.
1: عين أخرى. صالح العامري ومريم بنت عيسى البلوشية. عين أخرى.
0: عين أخرى.

0: إذاعة سلطنة عمان من أرض سلطنة عمان، حيث يمتد التاريخ عميقا ويولد الإبداع في كل زاوية. تواصل جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب رسالتها في صون المنجز وتكريم التميز، ارتقاء بالوجدان الإنساني وغرسا لقيم الأصالة والعطاء، ودعما للفكر والفن والأدب. ترحب الجائزة في دورتها 13 بالمثقفين والفنانين والأدباء في مجالات دراسات الأسرة والطفولة في سلطنة عمان عن فرع الثقافة، الخط العربي عن فرع الفنون، القصة القصيرة عن فرع الآداب. للاطلاع على الشروط والترشح زور www.sqa.gov.om. يغلق باب الترشح في 18 يوليو 2026. جائزة السلطان قابوس للثقافة والفنون والآداب، مسيرة مستمرة وعطاء متجدد.
1: تتويجا للإبداع وارتقاء بجودة المحتوى الإعلامي وإبرازا للطاقات الإعلامية الوطنية ومواكبة للتحولات في قطاع الإعلام، تطلق وزارة الإعلام مسابقة الإجادة الإعلامية 2026، 21 فرعا في مجالات الصحافة والإذاعة والتلفزيون والإعلام الإلكتروني. يمكن للمؤسسات الإعلامية والإعلاميين الأفراد وصناع المحتوى وطلبة الإعلام في مؤسسات التعليم العالي داخل سلطنة عمان المشاركة بأعمالهم الإعلامية المتميزة في فروع ومجالات المسابقة. للإطلاع على فروع المسابقة وشروط المشاركة، زيارة الموقع الإلكتروني للبوابة الإعلامية omaninfo.om. آخر موعد للمشاركة 14 يونيو، مسابقة الإجادة الإعلامية 2026.
0: إذاعة سلطنة عمان.
2: في جوهر الأحداث الثقافية
3: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
2: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
4: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
2: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
5: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقاداً كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
2: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم.

السلام عليكم ورحمة الله، أهلا وسهلا بكم في أهم العناوين من إذاعة سلطنة عمان. شركة تنمية نفط عمان تؤكد استمرار العمليات في ميناء الفحل بشكل طبيعي. الجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، وحزب الله يشن هجمات على القوات الإسرائيلية المتوغلة في الجنوب اللبناني. استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة وسقوط شهداء وجرحى. الرئيس الروسي يرفض دعوة نظيره الأوكراني لعقد اجتماع مباشر، مؤكدا مواصلة الحرب حتى تحقق موسكو أهدافها. منظمة الصحة العالمية تعلن إطلاق خطة استجابة تمتد لستة أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس إيبولا. الأمم المتحدة تؤكد أن أزمة الجوع العالمية بسبب استمرار حرب الشرق الأوسط بدأت تتحقق. ونحو 175 مليون ريال عماني إجمالي تداولات مؤشر بورصة مسقط القادمة. إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: يا صباح الياسات وتوكلت أنت فيها تسكنين، يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
1: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: محاولة خطيرة.
1: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: مين؟
1: الله رامي حلو.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو غروب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين.
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين،
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: شمسنا والله أكبر، صبحنا هذا نداه،
3: وانت يا أرض المحبة تسعدين وتفرحين، تسعدين وتفرحين. يا صباح الياسمين،
0: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.

أسعد الله صباحكم بكل الخير مستمعين الكرام في برنامج صباح الياسمين. السبت 20 من ذي الحجة 1447 للهجرة الموافق 6 من يونيو 2026، يعني اليوم التاريخ 6/6/2026، كذا تاريخ مضبط ومرتب وجميل وحلو ويستاهل كذا يوم إجازة نقضي إحنا وياكم ونبتدي هذا الصباح مستمعينا، اللي يشبه الأمنيات حين تزهر في القلب ويشبه النوافذ حين تفتحها الشمس على مهل لتخبرنا أن للحياة وجوها جميلة تستحق أن نراها ونعيشها. فأسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا وسهلا بكم مستمعين الأعزاء في يوم جديد من أيام برنامج صباح الياسمين اللي طلع عليكم يومي الجمعة والسبت. صباح نرسل فيه المحبة قبل الكلمات والود قبل الحديث، نشارككم تفاصيل يوم جديد نرجو ونأمل أن يكون مليئا بالطمأنينة والرضا. في كل صباح مستمعينا هناك فرصة جديدة لنبتسم، لنبدأ من جديد، لنقدر النعم الصغيرة التي تحيط بنا، وجوه نحبها، أصوات نأنس بها، ووطن نعيش في ظلال أمنه واستقراره. نرحب فيكم ونتواصل على مدى ساعتان من الآن، معكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، واليوم لأول مرة يشاركني في الإخراج. أول حاجة بقول له ممتنة، شكرا لك على الاختيارات الجميلة من الصباح الجميل، وأنا كنت أسمع الإذاعة قاعد أقول من موجود من هذا، أنا حتى الفواصل المخرجين اللي يحطونها أعرف هذا المخرج من، فشككتني في أحد المخرجين، فحقيقة أنا فرحت أني شفتك لأنك خلاص حفظت مود الشباب، يعني عارف إذاعة الشباب إيش مودها، حبيت تنقلاتك، التراويج اللي حطيتها في الفترات بين الأغاني، ترددات الإذاعة، فشكرا لملاذ بن طالب اليسري.

0: صباح الياسمين.
1: الله الله، لو كانت هي بسيطة هالكثر مثل ما تقول نوال بابي وبابك. لو كل مرة اشتاق ارجع اجيك لقيت عمري عند بابي وبابك، ما ادري شو تقول. بس بما معناه يعني الواحد كل ما اشتاق للشخص يروح يتعلنا له، يشوفه ما يشوفه، بس حتى لو يشوف اطراف وجدران بيوتهم. واستمعينا، حياكم الله معنا في صباح الياسمين، في هذا الصباح المشرق، هذا الصباح الجميل، هذا الصباح البهي. في الحياة نلتقي بالكثير من الناس، بعضهم اللي يمضي معنا سنوات طويلة، وبعضهم تلاقيه يعني لقيته في مناسبة، في رحلة، في موقف، في مكان، في سفر، في أي كان، سواء كان ولد بلدك أو في مكان آخر، أو قضيت ساعات قليلة حتى معه. لكن الغريب أن الأثر أحيانا دائما ما يقاس بالمدة، يقاس حتى بعمق الشعور اللي يترك الإنسان في قلوبنا. مثل هالناس اللي مروا كذا مثل سحابة صيف، ولكنهم مثل ما نقول إحنا ربي يسعد الناس اللي مرت ولا ضرت، حقيقي لكنهم تركوا أثر فينا. مروا مرور عابر، لكن قد تكون جملة أو جلسة بسيطة على فنجان قهوة، أو حديث عابر، أو موقف معين، سواء في سوبر ماركت، في الأسواق، في أي مكان. لكن هالأشخاص مستمعينا ما يمرون مرور كذا من دون ما يتركون هذاك الأثر اللي يبقى فيك ماسك، يا عطاك درس يا علمك حاجة جديدة. أحيانا هذه المواقف العابرة يمكن تكون زميل عمل جمعتنا به فترة عمل قصيرة، أو سفر معين. يا ما ناس سفرنا معاهم ومن عقب ما رجعنا من السفر تقول خلاص، يعني كنت أشوفه شيء وصرت أشوفه شيء آخر. يعني علاقتي بيه تكون علاقة جدا سطحية، لكن في المقابل في ناس ثانيين لا، ودك تسافر معاهم مرة ومرتين وعشر، لأن حتى السفر معاهم قاعد يعطيك دروس، قاعد يعلمك وايد أشياء، قاعد يترك فيك حاجة حلوة، سواء كانت في السفر أو غيرها. مستمعينا، هناك أشخاص ما نتذكر تفاصيل كل الأحداث اللي دارت معهم، لكن قاعدين نتذكر كيف اليوم إحنا وصلنا هاليوم، وإحنا بكامل هذا الشعور نتذكر لطفهم، نتذكر الدعم اللي دعمونا إياه، نتذكر ابتسامة كانت يوم الأيام إحنا كنا محتاجينها، أو كلمة بسيطة غيرت موقف معانا، أو نظرة إلى أنفسنا أو إلى الحياة. يعني كثير من الناس أحياناً إحنا نعرف حجم الخلافات أحياناً اللي تصير، والزعل والبعد اللي يصير بين كثير ناس عزيزة عليكم، لكن يجيك شخص يقول لك بس أنت طالع من بيت غير، تعامل بأصلك، أنت متربي غير، لا تنسى أنت ولد من، فخليك أنت الأفضل. متخيلين بس جملة مثل هذه ترجع وايد أشياء في بالك وفكرك. ما قاعد تقيسها على نفسك، تقيسها على مستوى حتى المستقبل البعيد. أنت في النهاية تبى تعيش وأنت مرتاح. فمن هذه الناس والأشخاص مستمعينا اللي مروا في حياتكم، يمكن تكون اللحظة كانت جدا بسيطة، والأيام ما تقاس بالسنين ولا بالشهور، ولكن موقف يمكن كان كفيل أنه يترك أثر فيك إلى اليوم أنت تتذكره. خلونا نسمع هذا، نسمع منكم أكيد، وناخذ مشاركاتكم على 7244-2009 للواتساب، والاتصال على 24-6981-51. حياكم الله معنا، وإحنا دائما نقول القصص الجميلة نتشاركها معاكم. دائما نؤكد أن الخير ما يقاس بطول المدة. بعض الأشخاص يمرون سريع، ولكن أثرهم يبقى عالق دائما في الذاكرة، في حنايا الفؤاد، حتى في المواقف وفي التصرفات وفي الأخلاق نفسها، لأنه قاعد يعطيك درس، درس جدا في سمو، في رفعة، في أخلاق كذا راقية، في فكر. فخلونا نتشارك إحنا وياكم من هم الأشخاص اللي مروا في حياتكم، يمكن المدة كانت قصيرة ولكن تركوا أثر جدا كبير في حياتكم. احنا متواصلين معاكم في صباح الياسمين، مشاعل بنت سعيد القاسمي وملاذ بن طالب اليوسفي وأوراق صباحية.

في أوراق صباحية نقول: طالما هناك شروق في كل يوم، هناك مزيد من الحياة، مزيد من اللطف، مزيد من السعادات الغامرة والمسرات الدائمة من كل شيء تتمناه قلوبنا. ليس هناك قطار ليفوتك، ولا محطة تتوقف فيها الأشياء قبل حصولك عليها. كل إنسان له رزقه سيصله بتدبير رباني جميل يفوق التوقعات. متى ما منحك الله قدرة السعي، اعلم إنك في الوقت والمكان الصحيح. قد لا تكون الظروف مرت كما شئنا، ولكننا على ثقة ويقين أنها مرت كما شاء الله. مهما خططنا لحياتنا واتخذنا من القرارات بشأن مستقبلنا، نبقى في النهاية محكمين بما قدره الله لنا. وكل أمر له وقت وتدبير. يا رب جمال الحياة ولطف القدر. أحياناً يقتلع الله جذورك من أراضٍ اعتدتها ليزرعك في تربة أنقى،

يرى لطفك مصلحة، ومن لا يعرف العطاء يرى طيبتك غباء، ومن يجهل الحياة يرى أدبك خوفا، ومن تربى على القساوة يرى لينك ضعفا. باختصار، مميزاتك الجميلة ستساء فهمها عند من يفتقدها. يقول أحدهم: حضرت مناسبة فرأيت أحد الحاضرين يكثر من أكل التمر وشرب القهوة، فسألته: أراك تدمن أكل التمر وشرب القهوة؟ فقال: هل تعلم أن والدي قد عاش حتى بلغ عمره 105 سنة؟ فقلت: وهل كان والدك يدمن شرب القهوة وأكل التمر؟ قال: لا، كان رحمه الله لا يتدخل في شؤون الآخرين. شعور عظيم أنك تنضج فكريا، أنك فهمت الحياة والناس، لا تتأثر بالوعود والغياب، لم تعد تضخم الأحداث والناس وحتى تلك الأشياء التي كانت يوما ما تبدو لك عظيمة، وضعتها في حجمها الطبيعي. حريص على راحتك وطمأنينتك وهدوءك وما يقربك منها فقط. نحن نحمد الله على الأبواب التي فتحها لنا، ولكن كثيرا ما نغفل عن شكره على الأبواب التي أغلقها والتي كانت سببا في إرشادنا إلى الخير. الله يختار لنا الأفضل دائما، فهو يرى ما لا نراه ويعلم ما لا نعلمه. علينا فقط أن نثق بأقداره، فهي التي تنقذنا حتى وإن لم ندرك ذلك في البداية. قرأت مرة عبارة تنص على: أنت ترى اللحظة والله يرى الرحلة كاملة. وفهمت أن جميعنا بلا استثناء عشنا سوء لحظات ثم أدركتنا رحمة الله الخفية بأوقات أخرى لا متوقعة. لذا اطمئن، رحلتك كاملة بيد الذي لن ينساك أبدا. الحياة مدهشة فعلا، قد تمر بأسوأ أسبوع في حياتك، ثم بعد أيام قليلة تتغير الأمور فجأة، وتجد نفسك تبتسم من أعماقك وكأن شيئا لم يكن. تذكر في المرات القادمة دائما التي تمر فيها بعاصفة، الألم عابر والمزاج يتقلب، لكن جمال الحياة دائما يجد طريقه إليك من جديد. وأخيرا نقول: قد لا تكون الظروف مرت كما شئنا، ولكننا دائما نعيد، لكننا دائما على ثقة ويقين أنها مرت كما شاء الله. تذكروا، مهما خططنا لحياتنا واتخذنا من القرارات بشأن مستقبلنا، نبقى في النهاية محكمين بما قدره الله لنا، وكل أمر له وقت وتدبير.

0: أهلا بكم مستمعينا في صباح السبت 20 من ذي الحجة 1447 للهجرة الموافق 6 من يونيو 2026، وأبرز ما ورد في صحيفة عمان لليوم. إشادة دولية بالتجربة العمانية الرائدة في مجال الحماية الاجتماعية، منظمة العمل نموذج يوازن بين البعد الإنساني والاستدامة الاقتصادية. يسرنا أن ينضم إلينا من جنيف زميلنا الخليل بن أحمد البراشدي، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان، الذي واكب فعاليات إطلاق تقرير إعادة تصور منظومة الحياة الاجتماعية في سلطنة عمان، وتابع أيضا عن قرب أصداء الإشادة الدولية التي حظيت بها التجربة العمانية في هذا المجال. خليل، نصبح عليك بالخير بتوقيت سلطنة عمان، وأهلا وسهلا بك معنا في صباح الياسمين.
1: أهلا بك مشاعل، أسعد الله صباحك بالخير والعافية لك ولكل من يستمع الآن لبرنامج صباح الياسمين عبر إذاعة الشباب. صباحكم خير وبركة وإنجازات أيضا متواصلة لسلطنة عمان.
0: لك الحمد والشكر دائما. وأنت تتابع الحدث من جنيف، كيف كان حضور سلطنة عمان في هذه المناسبة الدولية المهمة؟
1: مشاعل، حقيقة دائما وأبدا سلطنة عمان تسجل حضور لافت على مختلف الأصعدة والمستويات، وإذا ما تحدثنا طبعا عن هذا الحدث البارز الذي كما تفضلتي وأشرتي في البداية أنه لاقى حقيقة إشادة واسعة وكبيرة جدا على المستوى الدولي في إطلاق وتدشين طبعا منظومة الحماية الاجتماعية. طبعا تم ولله الحمد تدشين تقرير منظمة العمل الدولية حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. هذه التجربة اللافتة وتجربة حقيقة التي نالت على إشادة واسعة. طبعا هذا الحدث الاستثنائي الذي كان في دار السلام بجنيف، ويعني انطلق هذا الحفل برعاية الدكتور معالي الدكتور محاد بن سعيد باعوين الموقر وزير العمل،
0: نعم،
1: وأيضا معالي جيلبرت هونغبو مدير عام منظمة العمل الدولية. وسعدنا أيضا حقيقة في هذا الحفل مشاعل أيضا بحضور رسمي من أصحاب المعالي الوزراء وسعادة السفراء والوفود أيضا المشاركة من مختلف الدول الخليجية والعربية والعالمية، التي كان يعني لها حقيقة بصمة واضحة وحضور في هذا الحفل، التي أيضا حرصت على أن تكون حاضرة في تدشين هذا التقرير للاستماع والإنصات للتجربة العمانية. لا ننسى أيضا وجود عدد كبير من المشاركين من البعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية، يعني وجود تقريبا أكثر من 100 مشارك من هذه البعثات. الجدير بالذكر أيضا مشاعل أنه هذا التقرير أتى في إطار أيضا حرص منظمة العمل الدولية على توثيق التجربة العمانية وأيضا إبرازها كنموذج دولي يمكن الاسترشاد به عند تصميم أيضا منظومات الحماية الاجتماعية بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية، يعني كنموذج متقدم ينسجم مع معايير منظمة العمل الدولية ومستهدفات الرؤية الوطنية عمان 2040. هذا الحفل طبعا أقيم على هامش أيضا انعقاد مؤتمر العمل الدولي في دورته 14% هنا في جنيف. الأمر الذي يدعو للفخر والاعتزاز مشاعل أنه هذه التجربة العمانية في الحقيقة يعني حظت باهتمام لافت وبالغ من المشاركين في مؤتمر العمل الدولي، ويعني كان حرص هناك أيضا شديد على توافدهم ووجودهم في حفل التدشين، وهناك أيضا تقدير كبير في الأوساط الدولية. هذا ما لمسناه حقيقة من اليوم الأول لنا في جنيف، ويعني الحماس أيضا الشديد ل يعني الحضور ومشاهدة هذه التجربة عن كثب بتفاصيلها. يعني الحفل حقيقة كان رائع جدا، وأيضا ما يدعو للفخر والاعتزاز مشاعل أنه هذا الحفل أقيم من أوله لآخره بكوادر عمانية شابة هي من أدارت منظومة هذا الحفل بتفاصيله، مع الجلسات أيضا النقاشية التي صاحبت أيضا هذا الحفل. هناك أيضا مشاعل محاور أساسية كانت حاضرة في تدشين تقرير منظمة العمل الدولية، تدشين التقرير الموثق لمسيرة التحول لمنظومة الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان. كذلك أيضا كان هناك جانب لعرض رؤية الحماية الاجتماعية من التصميم إلى التنفيذ والتحسين، وأيضا كان هناك استعراض لأبرز الابتكارات المؤسسية في الحوكمة والقوانين التي تقوم عليها آلية التحسين. كانت هناك زاوية أيضا لعرض الدروس المستفادة وأفضل الممارسات مع طبعا الشركاء الإقليميين والدوليين. لا ننسى أيضا هناك كان جانب أيضا لتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، بما في ذلك طبعا منظمة العمل الدولية والشركاء الآخرين، دعم أيضا مشاعل الأولويات الوطنية للتنمية والمساهمة في النمو الشامل والمستدام وفق رؤية عمان 2040 وأهداف أيضا التنمية المستدامة 2030. دعينا نتحدث مشاعل عن تفاصيل هذا الحفل الذي
0: قبل الذهاب إلى تفاصيل الحفل. زميل الخليل، من خلال اللقاءات والمتابعات التي أجريتها، ما الجوانب التي لفتت اهتمام المشاركين والخبراء الدوليين في النموذج العماني؟ وأنت كنت هناك قريب وكنت أيضا مطلع وأخذت بعض النماذج في لقاءات تلفزيونية.
1: نعم، يعني مشاعل، أنا أثناء ما يعني كنت حقيقة يعني أستمع لهذه التجربة مع الحاضرين، كنت أستشعر حقيقة الرؤية السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. وتذكرت حينما كان في خطابه الذي أولى منظومة الحماية الاجتماعية اهتمام بالغ، وأيضا رسم لها ملامح مستقبل أكثر كفاءة وعدالة واستقرار. صحيح. بما يعزز طبعا جودة الحياة ويصون أيضا كرامة الإنسان ويرسخ أيضا قيم التكافل والاستدامة. حرصت طبعا منظمة العمل الدولية في استعراض التجربة العمانية، وما لمست أنا حقيقة أيضا من قبل المشاركين وأيضا من قبل من حضروا لهذا الحفل، حفل التدشين، على أن فعلا يعني التجربة العمانية تجربة ناضجة، تجربة رائدة، يعني تستحق أن يعني يتم استعراض تفاصيلها في جنيف واستفادة المنظمات و أيضا المهتمين بهذه التجربة. كان عندي هناك أيضا يعني حديث جانبي مشاعل بعد حفل التدشين مع معالي جيلبرت هونغ ومدير عام منظمة العمل الدولية، وكنا في حديث هامشي أيضا، كان يتحدث بحب وبشغف حول يعني هذا التقدم لسلطنة عمان، وكان يؤكد على أن سلطنة عمان دائما حاضرة ووفية في حضورها لمختلف المناشط والفعاليات في يعني منظمة العمل الدولية وفي مختلف أيضا المناسبات، وأشاد بشكل كبير لهذه المنظومة التي كان يؤكد على أنها تجربة ناضجة فعلا ويعني من خلال طبعا تدشين هذا التقرير يؤكد على أن هذه التجربة يجب أن تنتقل إلى العالم ويستمع لها العالم. جميل. ويستفيد من تفاصيلها أيضا مشاعل.
0: وهكذا تكون أيضا سلطنة عمان قوة ناعمة بحضورها في جنيف وتقديمها وتدشين هذا التقرير الدولي حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية الخليل. ما الرسالة الأبرز التي خرجت بها من جنيف وتود نقلها للمستمع العماني هذا الصباح؟
1: ربما اعتدنا مشاعل، وأنا أكرر هذا الكلام مرة أخرى، يعني منذ أن يعني نستمع ومنذ أن كنا يعني نشاهد الأعمال المختلفة والتجارب التي تخرج من جنيف، واعتدنا على أنها هي من تتحدث وتستعرض مختلف التجارب والقرارات ويستمع أيضا لها العالم، لكن حقيقة يعني فخر واعتزاز أن جنيف اليوم يعني قررت أن تفسح المجال لاستعراض تجربة سلطنة عمان ويستمع لها العالم. هذه التجربة العمانية الناضجة كما تحدثنا والتي حظيت باهتمام دولي كبير، شهدت لها الأرقام وأيضا رسختها الرؤية وحظيت بتقدير العالم. الجدير بالذكر أيضا مشاعل، ولا أنسى حقيقة أن أنتهز الفرصة بأنه يعني لأول مرة أيضا يعني يعني نشعر بهذا الترابط، أن سلطنة عمان ممثلة بصندوق الحماية الاجتماعية هي أيضا فازت مؤخرا بالجائزة الرئيسة للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. نعم. لأفضل الممارسات على مستوى إقليم آسيا والمحيط الهادي، وهذه طبعا جائزة رائدة مشاعل لا تنفصل حقيقة أيضا عن هذا الحدث الاستثنائي، وهذه طبعا الجائزة من أرفع جوائز في مجال الضمان الاجتماعي بالمنطقة. يعني الأمر اللافت هو أنه دولة واحدة فقط تحصل على هذه الجائزة، وهي الجائزة تكون لمدة 3 سنوات. نحن نعيش تفاصيل يعني هذه الجائزة، ما زلنا في في في في في خضم هذه الجائزة وتفاصيلها الرائعة، وما زلنا أيضا يعني نستشعر أيضا هذا الحفل، حفل التدشين الذي إلى الآن طبعا حقيقة ما زال الحديث عن هذه التجربة والحديث عنها، حفل التدشين، تدشين تقرير منظمة العمل الدولية. يعني شعور حقيقة الله. مشاعر
0: نغمطك مشاعر على يعني هذه المشاعر الجميلة اللي
1: عشتها. مشاعر أنت تستشعرها كعماني وأنت خارج حدود الوطن. نعم. وتجد كل هذه الإشادات، تجد كل يعني هذا التقدير الدولي من مختلف دول العالم. شعرنا حقيقة بهذه المنظومة المتكاملة وهذا السعي الحثيث الذي يقوده مولانا جلالة السلطان حفظه الله ورعاه.
0: أمين يا رب.
1: والإنجازات أيضا المتواترة والمتوالية على سلطنة عمان، يعني هي مشاعر من الفخر والاعتزاز، و يعني تدفعنا للمزيد من الجوائز والمحطات الخالدة في الذاكرة. فبإذن الله تعالى هذه المحطات تستمر لا تتوقف، وهذه الإنجازات أيضا تتوالى على سلطنتنا الحبيبة
0: بإذن الله. بإذن الله. حقيقة شكرا لك يعني خليل بن أحمد البراشدي، موفد إذاعة وتلفزيون سلطنة عمان في جنيف، شكرا لك على هذه الإضاءات المهمة اللي طلعتنا عليها وعلى الصورة التي نقلتها لنا من قلب الحدث. سعدنا وشرفتنا بحضورك معنا في صباح الياسمين، وأيضا ما ننسى أن نقول دائما أن إحنا نعتز دائما بجهود زملائنا الإعلاميين في نقل المنجز العماني إلى أي مكان وفي كل مكان، وإبراز ما تحققه سلطنة عمان من حضور مشرف في المحافل الدولية، وكان حضورك أنت مشرف في حد ذاته، وإحنا فخورين فيك زميلنا الخليل ومنها للعالي. بارك الله فيك.
1: يعني لا نتوانى حقيقة أبدا ولا لثانية من إبراز كل هذه الجهود على مختلف الأصعدة ولمختلف أيضا الجهات. يعني أنا يمكن مشاعل يعني اسمحي لي أنا أيضا أضيف نقطة مهمة جدا. أنا يعني شعرت بفخر واعتزاز يعني يمكن يعني بعيدا قليلا عن الحدث نفسه، ولكن أنك تشاهد الوفود العمانية وهي موجودة في واحدة من عواصم القرارات الدولية والتجارب، أنك تشاهد وفود عمانية تتوافد من سلطنة عمان إلى العالم، كل في مساره وكل في جهته وكل في مشاركته. يعني أنا أيضا التقيت بأحد إحدى الوفود المشاركة عن طريق وزارة أيضا الزراعة. يعني هناك أيضا حدث آخر في مدينة أخرى، فشيء حقيقة يدعو للفخر والاعتزاز. حراك وإنجازات متواصلة ويعني سلطنة عمان اليوم يعني على خارطة الإنجازات والعطاءات، لها اسم بوقع كبير وإشادة كبيرة. يعني كمية مشاعر وكمية فخر واعتزاز حقيقة أنك تشاهد يعني هذه المحطات في كل مدينة في كل مكان. سلطنة عمان حاضرة بكوادرها بشبابها بأبنائها. اليوم هذه المسيرة مسيرة حافلة، مسيرة مليئة بالإنجازات والمحطات التي ستبقى بإذن الله تعالى قابعة في الذاكرة وفي ذاكرة العالم أيضا.
0: أكيد إن شاء الله، وستمضي عمان بهذا الركب وبهذه الإنجازات تحض القيادة حكيمة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. تحية لك ولجميع الزملاء العاملين من أرض الميدان الذين يحملون دائما اسم عمان بكل فخر إلى العالم. نتمنى لك إقامة موفقة وعودة سالمة إلى أرض الوطن الخليل.
1: شكرا لك مشاعل، وأيضا يعني شكر أخير حقيقة أود أن أوجهه لكل العاملين في صندوق الحماية الاجتماعية من بذلوا جهد كبير منذ فترة طويلة للتحضير لهذا الحفل، حفل التدشين، وحقيقة جهود مضنية يعني على رأسهم طبعا الدكتور فيصل الفارسي وكل العاملين حقيقة من سعوا بجهد حثيث ويعني بذلوا جهد كبير في إخراج الصورة الكاملة لهذا الحفل الذي ما زالت الأصداء إلى الآن حقيقة كبيرة وإشادة كبيرة. فكلنا يعني على ذات المركب وكلنا نتعاون ونتشارك لإبراز هذا الاسم الخالد في كل عماني، سلطنة عمان التي ستبقى حاضرة بإذن الله تعالى في كل محفل وفي كل موطن وفي كل زمان ومكان بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله، وحق لنا أن نفخر ونفاخر كذلك الخليل بهذا الوطن العزيز سلطنة عمان. بوركت جهودكم وممتنين لهذا الحضور المشرف للإعلام العماني. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا لك مشاعل. شكرا
0: وداعة الرحمن. مستمعينا نكمل معكم أيضا في صحافة اليوم بعد ما ربطنا مع الزميل الخليل بن أحمد البراشدي موفد الإذاعة والتلفزيون في جنيف، وحدثنا عن تدشين سلطنة عمان للتقرير الدولي حول إعادة تصميم منظومة الحماية الاجتماعية. منظمة العمل الدولية تقول التجربة العمانية نموذج متوازن يجمع البعد الإنساني والاستدامة الاقتصادية، توحيد الصناديق التقاعدية وسع نطاق الحماية لمراحل الحياة. إطلاق التقرير يمثل اعترافا دوليا بالتجربة الرائدة. وغدا إطلاق الأطلس البيئي ضمن مشروعات رقمية تدعم التخطيط المستدام. عمان تحتفل باليوم العالمي للبيئة بجهود وطنية لحماية الموارد الطبيعية. الدكتور محمد الكلباني الحياد الصفري الكربوني بحلول 2050 يمثل مسارا وطنيا طويل المدى، ومشروع الكربون الأزرق يعزز دور أشجار القرم في امتصاص الكربون وحماية السواحل. التقدم في المؤشرات الدولية ثمرة للجهود الوطنية في حماية البيئة، والتوسع في رصد جودة الهواء يعكس تطور منظومات الرقابة البيئية في المحافظة. كل عام وكل من يحافظ على هذه الأرض وهذه البيئة نظيفة آمنة اليوم وأنتم بخير. تحتفل طبعا هيئة البيئة من كل عام في الخامس من يونيو اللي صادف يوم الأمس مستمعينا باليوم العالمي للبيئة. منظومة رقابية متكاملة لصون الموارد الطبيعية والتنوع الأحيائي في محافظة مسندم، 120 زيارة ميدانية ومسارات للرصد خلال النصف الأول. سالم الجنيبي، مسندم من أغنى المحافظات في التنوع الأحيائي. الشراكة المجتمعية تسهم في تعزيز الثقافة البيئية. فرق الرقابة أثبتت جاهزيتها وكفاءتها في التعامل مع مختلف الحالات. إزالة 25 طن من المخلفات بشواطئ جعلان بني بو حسن. وأيضا ضمن الأخبار، مركز الإرشاد النسوي بمحافظة الظاهرة، نساء يحولن تحديات إلى مسارات مضيئة مع القرآن الكريم. 84,000 ريال مصروفات لجنة الزكاة بالبريمية خلال مايو. الباعية حرفة تقليدية لصيد الأسماك في أودية دماء والطائين. وإلى الملحق الاقتصادي وأبرز ما ورد فيه. الذهب يهبط ويتجه لخسارة أسبوعين، والاضطرابات تدعم الطلب على الدولار. خام عمان عند 90 دولار، النفط يتراجع ومخاوف من انخفاض المخزونات العالمية. آفاق الاستدامة تظل إيجابية، استمرارية نمو الاقتصاد تدعم بقاء الدين عند حدود آمنة خلال الخطة الخمسية الحالية. مؤشر بورصة مسقط الأسبوعي يفقد 117 نقطة والتداولات 175 مليون ريال. ومناقشة تنظيم الانتفاع بالأراضي الزراعية في شمال الباطنة. تجدون أخبار مختلفة مستمعينا في صحيفة عمان. وفي ختام جولتنا مع أبرز ما حملته الصحف لهذا الصباح،

في ختام جولتنا مع أبرز ما حملته الصحف لهذا الصباح، تبقى بعض الأخبار مستمعينا أكبر من أن تقرأ كخبر عابر، لأنها تتحدث عن وطن يمضي بخطى واثقة نحو المستقبل، واضعا الإنسان في قلب اهتمامه وأولوياته. حين نتابع حضور سلطنة عمان في المحافل الدولية واستعراض تجربتها في منظومة الحماية الاجتماعية وغيرها من الملفات التنموية، فإننا مستمعين لا نرى مجرد مشاركات أو تقارير، ولكن نرى ملامح رؤية واضحة يقودها حضور واهتمام من حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، نحو مستقبل أكثر استقرارا وازدهارا وجودة وحياة. لعل أجمل ما يمكن أن نحمله معنا في صباحاتنا هذا اليوم هو الإيمان العميق بهذا الوطن العزيز مستمعينا، وأن نجعل عمان دائما نصب أعيننا في أعمالنا في أحاديثنا في تفاصيل أيامنا، فهي الأرض التي احتوت أحلامنا، وهي المكان الذي ننتمي إليه، وهي الزمان الذي نكتب فيه حكاياتنا، وهي البيت الكبير الذي يجمعنا على المحبة والوفاء والانتمام. حفظ الله عمان الشامخة مطمئنة آمنة، وحفظ قائد مسيرتها وأدام على هذا الوطن العزيز نعمة الاستقرار والرخاء، وجعل أيامه دائما أعوام عديدة ودائما في إنجازات متواصلة.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: صباح الياسمين.

0: رجعنا لكم مستمعينا في صباح الياسمين. تحية للمستمعين، سموحة منكم تأخرنا شوي عليكم اليوم على قراءة الرسائل وسمع أصواتكم الحلوة. نستقبل اتصالاتكم لموضوعنا لليوم، من الأشخاص أو الشخص اللي أثر وترك في حياتك كذا هذيك البصمة الجميلة، ورغم أن تعارفكم كان جدا قليل. مثل ما ذكرت في بداية حديثي مستمعينا بداية الصباح، ونعرف بالبرنامج في ناس تمر علينا كذا مرور عابر. أنا ودي أقول حاجة حلوة، إدريس البشري أنت موجود؟ تحية لزميل إدريس البشري. إدريس، موضوع اليوم يتكلم عن الناس اللي مروا في حياتنا، يمكن الفترة كانت جدا قليلة ولكن تركوا هذاك الأثر الطيب. أنت من الأشخاص اللي تركوا أثر جميل في مشاعل، وجودك وحضورك أيضا يعني حتى في نهاية الأسبوع لما يكون في برنامج ونلتقي، هذه التحايا الحلوة أن كل واحد يدور الثاني، من الإذاعة العامة لإذاعة القرآن الكريم، إذاعة الشباب أو الأجنبية، نتبادل القهوة، ناخذ أخبار بعض، نتشارك المواضيع، حتى أحيانا نسأل دائما أنت إيش موضوعك، أنت إيش موضوعك. وهذه ما تصير دائما مع كل الزملاء، في أشخاص معينة تلاقي فيهم مساحة أمان حتى في التعامل معاهم، تلاقي كذا أخلاقهم تسبق حتى تعاملك معاهم. فدائما نقول الله يسعدك ويوفقك، أنت جزء من الناس اللي تركت أثر طيب، ونتمنى لك كل خير وأدعو لك دائما إن شاء الله بالسعادة. وبرنامج خلص مالكم، الحين بتروح، الحين بيتصل المخرج يقول وينه، عطونا المذيع مالنا. الله يسعدكم موافق إن شاء الله. ومستمعينا، من هم الأشخاص اللي اتركوا أثر في حياتكم؟ نستقبل مشاركاتكم على 2-4-6-9-8-1-5-1 وعلى 7-2-4-2-2-0-0-9 نقرأ رسائلكم. ناخذ اتصال. ملاذ، اسمك جميل يا ملاذ. ذكرتني ببيت، يقول ملاذ إحساس في ذاك المحيا طلق، وأنا شاعر وهب لعيونها جنة وشي كذا، ما أدري شي، ما أدري حاجة حلوة يعني. صباح الخير أختي مشاعل، تحية صباحية لكم. عندما يشرق الصباح تتلاشى أحزان ليالي حالكات، وتنقشع هموم على الصدور جاثمات، فالحياة لوحة فنية، لونها أو ألوانها أعمالك، رسامها الماهر هو أنت. تحياتنا لك أبو أحمد الفزاري. موضوعنا اليوم يقول، من الأشخاص اللي مروا في حياتكم وتركوا الأثر الطيب؟ مواضيعك هادفة يا مشاعل، وتقديمك مميز، قد يجعل الله وراء لقلب أجدبه الأسى، ومرفأ لأرواح أضناها التيه والجوى، فتنساب منك الطمأنينة. خليني أقرأ هذه الرسالة يا ملاذ. فتنساب منك الطمأنينة انسياب الغيث، ويأوي إليك المنكسرون كما تأوي الطيور المتعبة إلى أفنان الدفء والسلوى. فما كل العطاء يثمر، فبعض البشر تزهر الحياة بقربهم، ويلتأم الوجع من دفء أرواحهم وصدق احتوائهم، وكأنهم رسائل جبر إلهي تأتي في هيئة بشر. الحياة قد تمنحك أو تمنح الإنسان مالا أو مكانا، لكنها لا تمنح الجميع نعمة القبول ولا راحة الضمير ولا ذلك السلام الذي يسكن أصحاب النفوس النقية. وبعض البشر يمرون على القلوب مرور الطمأنينة، لا لأنهم كاملون، بل لأن أصلهم طيب ونياتهم بيضة وأثرهم لا يؤذي أحدا. اللهم ابقي لنا كرامة النفس ونقاء القلب وحسن الأثر، فهذه النعم وحدها تكفي لتجعل الإنسان غنيا ولو خسر كل شيء. تحية لك علي خاطر النجادي، شكرا لك على الرسالة الجميلة وعلى المشاركة الأجمل. ناخذ مكالمة، نقول ألو. صباح الخير، صباح الياسمين، أين أنتم؟ ذهب ولم يعد. نرجع ناخذ اتصال آخر أيضا على 2-4-6-9-8-1-5-1. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام الوالد بقيصر، صباح النور والسرور.
1: كيف حال زملائك؟ بخير؟
0: طيبين. طاب حالك
1: البراشدي؟
0: طيب، سمعت حسه
1: المذيع البراشدي بخير يا خليل؟
0: الحمد لله.
1: اتصلتي
0: به؟ ايه، اتصلنا علشان نسمع صوته والإذاعة اشتاقت له.
1: يا عوي مستاخن ومسكين، وهذا مذيع هيثم، وهذا هو
0: هيثم طالع إجازة هالسبوع الجاي.
1: نعم، ايوه كيف حال زملائكم بخير؟
0: كلهم الحمد لله ما شاكين باس. انت كيف صحتك الوالد بقيصر؟
1: من نوع ما صحة
0: دايما ان شاء الله، دايما دايما. قيضتوا
1: على مخرج جديد كأنه
0: هذا المخرج نوعا ما اول مره يخرج صباح الياسمين ملاذ اسمه اليوسفي.
1: ويدريس كيف حاله؟
0: ادريس طيب بسلم عليه ان شاء الله.
1: خالد محمد تميمي
0: ما عرفته من هالشخص. من هو؟
1: خالد تميمي، خالد بن محمد تميمي ادريس وبيع في اداء على عامه.
0: يمكن خالد البداعي. البداعي خالد البداعي طيبين. ما شاء الله عليك الوالد بقيصر حافظنهم كلهم.
1: الحمد لله حافظن العامة وما لا.
0: الله ينور بصيرتك إن شاء الله بنور الإيمان.
1: الحمد لله ما عندي شغل عندكم بس.
0: الله يسعدك والله أحلى صحبة أنت.
1: آمين.
0: وألطفها وأقربها لقلبنا.
1: الحمد لله رب العالمين.
0: الحمد لله.
1: أخباركم؟
0: طيبين الحمد لله. قيضتوا الوالد بقيصر؟
1: نعم.
0: قيضتوا خلاص؟
1: إيه.
0: الحمد لله.
1: هذا العيد إن اتصلنا كم مرة عندش؟
0: إيه.
1: خيمنا.
0: الحمد لله.
1: ما القبل الأخبار؟ أنت رجع فواكه.
0: يا سلام.
1: بوت وهذا العنب
0: والمشمش.
1: الخوخ والمشمش.
0: يا سلام لذيذ الوالد بقيصر المشمش مال الجبل الأخضر.
1: في العيينة وفي الروضة. التين والعنب نوفا الحمد لله جاي كله.
0: الحمد لله الحمد لله. خيراتنا في بلادنا.
1: خير.
0: الحمد لله خيراتنا في بلادنا الوالد بقيصر.
1: نعم.
0: الحمد لله الله يديمها علينا من نعم.
1: أحسنت سلم على هذا عبد الرحمن إلى الصر وإمارات.
0: صاحب السلام سالم الوالد بقيصر
1: والفقيرة. نعم.
0: علي خاطر النجادي يقول لك انك انت نور اذاعه الشباب.
1: نعم.
0: يقول لك انك انت نور اذاعه الشباب.
1: نعم. وهذا جماعه
0: ندابي.
1: نعم
0: ان شاء الله ان شاء الله.
1: نتصل بخالد ولد مرحوم مسكين
0: الله يرحم العم جمعه صوافي.
1: يرد وما يرد علينا
0: ان شاء الله يسمعونك ويردون عليك الوالد بقيصر.
1: احسنت جزاك الله خير. حبينا نسلم عليك.
0: بارك الله فيك يومك سعيد.
1: الله يحفيكم ان شاء الله.
0: امين. احسنت. ودعت الرحمن ودعت الرحمن. جميلة هذه الألفة. جميل هذا التواصل مستمعينا. أحمد بن عزيز الحسيني صباحك خير وبركة. صباحكم خير فريق صباح الياسمين. مستمعينا من هم الأشخاص اللي مروا في حياتكم ولكن تركوا الأثر الطيب اللي ما ينتسى واللي وضعوا هذا البلسم الجميل أو أخذتوا منهم حاجة حلوة رغم أن علاقتكم كانت علاقة عابرة أو أن مرور أو موقف صار سواء زملاء عمل أو رحلة عمل أو سفرة أو مناسبة اجتمعتوا فيها عرفتوهم ولكن تركوا فيكم أثر ما ينتسي. منصور البلوشي صباح الخير والسعادة. أم تيمور صباح لطاقم البرنامج والجميع المستمعين. سلام وتحياتي من مصيرة. أكيد متواصلين معكم مستمعينا ومع تفاعلكم الجميل مثل ما أنتم منورين هذا الأثير ومنورين هذه الإذاعة بمداخلاتكم على رقم التواصل 72-42-2009 للواتساب. وبإمكانكم متابعة قناة إذاعة الشباب في الواتساب ومن خلال المنصات الأخرى والاشتراك في القناة في الواتساب لمتابعة كل جديد في البرامج واللقاءات والمواضيع. كل الأخبار والأحداث تلاقونها في القناة. كونوا قريبين مستمعينا من الاشتراك من قناة إذاعة الشباب لتكونوا قريبين أيضا من المواضيع المختلفة. فتحية لكم. متواصلين معكم مشاعل بنت سعيد القاسمي حتى العاشرة وفي الإخراج ملاذ بن طالب اليوسفي.
2: التاسعة صباحا الساعة الآن في مركز الأخبار بإذاعة سلطنة عمان. عناوين الأخبار: جلالة السلطان المعظم يبعث رسالة خطية إلى فخامة رئيس جمهورية أنغولا تتصل بالعلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. شركة تنمية نفط عمان تؤكد استمرار العمليات في ميناء الفحل بشكل طبيعي. الجيش الأمريكي يعلن قصف مواقع رادار في إيران بعد إسقاط 4 مسيرات إيرانية. الجيش الإسرائيلي يواصل شن غاراته في جنوب لبنان، والأمم المتحدة تطلق نداء إنسانيا جديدا لدعم لبنان. شهداء وجرحى نتيجة استمرار قصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق في قطاع غزة. الرئيس الروسي يرفض دعوة نظيره الأوكراني لعقد اجتماع مباشر، مؤكدا تواصل الحرب حتى تحقيق موسكو أهدافها. ومنظمة الصحة العالمية تعلن إطلاق خطة استجابة تمتد لستة أشهر بقيمة 518 مليون دولار لمكافحة تفشي فيروس إيبولا. عناوين الأخبار قدمت لحضراتكم من إذاعة سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب،
1: صباح الياسمين

مستمعينا أكيد أيضا نتواصل لكل معكم في برنامج صباح الياسمين، ونرحب بكل المنضمين معنا عبر الأثير في هذه اللحظات. الفيلم الوثائقي الدختر توماس، ذكركم أن بدأ عرضه في دور السينما العمانية من تاريخ 31 مايو إلى 7 يونيو، والدخول والتذاكر مجانية. بإمكانكم مشاهدة الفيلم في السينما في عمان مول وفي جراند مول مسقط، صحار سيتي سنتر، نزوة جراند مول، صلالة، الواحة مول. التذاكر مجانية طبعا، يعرض في عمان مول الساعة 4 مساء، ومسقط جراند مول الساعة 4 مساء، صحار سيتي سنتر الساعة 4 مساء، أيضا نزوة جراند مول الساعة 4 مساء، ما عدا في صلالة الواحة مول في الساعة 6:30 مساء. مستمعينا، التذاكر مجانية، لا تفوت هذه الفرصة أنك تقترب من الملحمة الإنسانية هذه الجميلة اللي واكبت أيضا تاريخ عمان، وكانت شاهدة أيضا على تطور المنظومة الصحية في سلطنة عمان وعلى هذه الشخصية الجميلة. يعني تعيش تفاصيل اليوم، أنت كيف تأثر حتى على ولدك الصغير في المستقبل، كيف ينظر لمستقبله، إيش اللي يريد يصير، حديث يعني. وأنت تتابع، أغلق تلفونك، حط وضع صامت، لا تشغل بالك بأحاديث جانبية. متعة حقيقة أنك تقترب من هذه الشخصية جدا جميلة، بالأخص أن إحنا يعني لما دائما كنا نسمع أهلنا الكبار، الجدات هن يقولن الدختر الدختر الدختر، ما كانوا يقولون المستشفى، يقولون الدختر. يعني ما يقولون الدكتور، دختر. فجميلة يعني أنك تشوف وتعرف كيف تطورت منظومة الصحة في سلطنة عمان، وكيف ساهم أيضا توماس في نشر هذه الثقافة في سلطنة عمان، وكان يجوب الولايات والطرق كانت واعرة في هذه الفترة، لكن كان يروح حتى هو وأولاده وبنته، هي اللي تتكلم، تظهر معاك في الفيديو في الصور صغيرة وانت تشوفها وهي خلاص عجوز تتكلم كذا. يعني جميل جميل حقيقة، وتشكر وزارة الإعلام على هذا الإنتاج الجميل اللي وثق هذه الأعمال. مستمعينا، ناخذكم إلى حالة الطقس لليوم. حالة الجو صح بوجه عام على معظم المحافظات، مع فرص تدفق السحب المتفرقة على سواحل محافظة ظفار، فرص تصاعد الغبار والأتربة على معظم المناطق الصحراوية والمكشوفة، وتشكل السحب المنخفضة أو الضباب آخر الليل والصباح الباكر على المحافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار وأجزاء من سواحل بحر عمان. أما عن الرياح فتهب على سواحل بحر عمان رياح شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى متغيرة الاتجاه خفيفا ليلا، وتهب على سواحل بحر العرب رياح جنوبية غربية معتدلة إلى نشطة، فيما تهب على بقية المحافظات رياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة ونشطة أحيانا، والبحر متوسط إلى هائج الموج على المناطق الساحلية المطلة على بحر العرب، ويصل أقصى ارتفاعا للموج إلى 3 أمتار، وهادئ الموج على بقية سواحل سلطنة عمان، ويصل أقصى ارتفاعا للموج 1.25 متر. هذه الأجواء، ونأمل أنها تكون أجواء طيبة، ونسأل الله التوفيق لكل طلبة اللي يعدون الاختبارات في هذه الفترة. بعض المراحل بقى لهم اختبارين، وبعض المراحل مستمرة الأيام القادمة. أسأل الله دائما التوفيق لهم، وأنها تكون أجواء طيبة في الجو الأسري، ودائما نقولكم يسعد ربي مساكم. تحية لكم، تحية للمستمعين، سام عليكم، صباح الياسمين، مشاعل وملاذ، صباح يوم السبت. يا من إذا وقف المسيء ببابه ستر القبيحة وجاد بالغفران، تعفو الملوك عن النزيل بحيهم، كيف النزيل بساحة الرحمن. صباح الخير، سعيد بن عزيز الهشامي. صباحكم نور وسعادة مستمعينا، متواصلين معاكم، نترككم مع هذه المساحة الغنائية شوية، نشرب قهوتنا، تراها بردت من الصبح وإحنا ما شربناها ملاذ. وين بناخذها، أبو بكر ولا محمد عبده؟ إيش قلنا إحنا؟ هو اختار أصلا، أنا مختارة يا أبو بكر يا محمد عبده، لكن المخرج اليوم شوية ها يعاند، ما عليه، نروح لأصيل، لكنك بتسمعني اللي أبا، يلا بسم الله.

متواصلين معكم مستمعينا، تحية لعواطف السعدية. يسعد ربي صباحك بالخير مثل قلبك الطيب الحلو. تقول عواطف دائما تحب تكتب وهي صاحبة قلم. ليس الصمت هو سكوت اللسان، بل هو سكون المشاعر وصفاء الذهن من الأفكار. الصمت أن تكون موجودا دون أثر على وجودك. الصمت هو أن تكون حرفا لا يكتب، وكتابا لا يقرأ، وثرثرة لا تسمع، وصوتا لا تقاس احتجازاته. الصمت

بالعين قوت. آخ يا ما شاء الله عليك يا عواطف. أيضا رسالة جميلة من سعد الهدابي من شرس الهداد. يا سعد يقول صبحكم الله بالخير أستاذتي العزيزة أم تيمور مشاعل، وإلى المخرج العزيز الأخ ملاذ اليوسفي. الحمد لله أنا كسعد الهدابي دائما مستمر بعلاقاتي وصداقاتي مع الأشخاص، ودائما متخذ ركيزة أساسية أسبوعيا نلتقي لقاء مفعم بالحيوية ونستفيد إيش ما كان الموضوع من جانب إيجابي يقول أو سلبي. دائما نفسيتي وعقليتي تتقبل من أي شخص، وأحترم الأشخاص اللي أكبر مني. النعمة والمكسب اللي أستفيد منها في الحياة أعتقد، والأشخاص اللي تركوا أثر في نفس سعد. يقول المهندس الشيخ بدر بن ناصر الهدابي، من دون مجاملة أكبر مكسب في الحياة من جميع النواحي بالنسبة لي كسعد الهدابي، دائما بالعطاء من جميع، دائما حاضر في المبادرات المجتمعية بالاستمرار من دون ما يتوقف، هذا أكبر أثر ومكسب لي. أيضا والدي الله يعطيه الصحة والعافية وطول الله بعمره، أبارك لأخي العزيز المعرس محمد بن جميل بن حميد المالكي بمناسبة عقد قرانه من منطقة العقدة ولاية بركة، متمنين له التوفيق في حياته الزوجية. أخوكم سعد الهدابي من شرس الهدادبة ولاية الوصنع. حيا الله يا سعد. زميلتنا أيضا فاطمة الهدابي من عندكم، الله يسعدك. وتحية أيضا للأشخاص في يوم البيئة العالمي. يقول تذكرنا هذه اللوحة أن الطبيعة قادرة على صناعة الأمل حتى في أكثر الأماكن قسوة، فبينما تمتد الأرض الجافة في كل اتجاه تقف هذه البقعة الخضراء شاهدة على قيمة الماء وأهمية الغطاء النباتي وقدرة الحياة على الاستمرار عندما تتوفر لها أبسط، وين راحت الرسالة، عندما تتوفر لها أبسط مقومات البقاء. وكأن الواحة تقول قد لا أغير الصحراء كلها لكن وجودي يصنع فرقا. هذا هو جوهر العمل البيئي، فكل شجرة تزرع وكل مورد يحافظ عليه وكل مبادرة خضراء تطلق قد تبدو صغيرة في البداية لكنها تصنع أثرا أكبر مما نتخيل. اليوم العالمي للبيئة مستمعين يصادف يوم الأمس، ليس احتفاء بالطبيعة بل تذكير بأن مستقبل الأرض يبدأ بخطوة صغيرة تماما كما بدأت هذه الواحة الخضراء وسط هذا الامتداد الشاسع من الرمال. تحية لكم. جميل مستمعينا، أيضا جميلة صورة حقيقية جميلة، صحيح أنها عملت كذا شكلت لوحة ربانية وطبيعة خالبة جذابة وخلابة، يعني البقعة دائرة كذا خضرة مستمعينا من أشجار نخيل وغيرها من المزروعات في وسط صحراء كذا بشكل دائري، والباقي كله رمل كله أخضر. دائما الأشياء كذا تكون متميزة بألوانها البهية الزاهية. شكرا لصاحب الرسالة. وإحنا دائما نقولكم أيضا مستمعينا، يعني وصلتني رسالة تقول الشخص اللي أثر فيني والدي رحمة الله عليه، كنت أريد أشارك معاكم ولكن ما أتحمل أني أشارك لأني ما أقدر. إحنا نقول بعض الآباء مستمعينا ما يورثون أبنائهم مال وعقار، يورثونهم حاجة أعظم من كل شيء، يورثونهم الأثر، الأثر في الكلمة الطيبة اللي اعتاد الولد أن يسمعها، قيمة تربى عليها، موقف تعلم منه، معنى الكرامة، معنى الصدق، معنى الرحمة. يرحل الأب لكن تبقى طريقته في الحديث، أسلوبه في التعامل مع الناس، وصاياه اللي دائما كان يقولها لأبنائه، دعواته حاضرة في حياة أبنائه كل يوم. أجمل ما يمكن أن يترك الإنسان خلفه ليس ما يملكه مستمعينا، بل ما يغرسه في قلوب من يحب. لهذا نجد كثير من الأبناء حين يسألون عن سر نجاحهم أو أخلاقهم أو صبرهم يعودون بذاكرتهم إلى أم أو أب كانوا قدوة بالنسبة لهم، كلمة سمعوها منه ذات يوم ما زالت تنير لهم الطريق. الأثر الحقيقي تذكره وإنه ما يقاس بعدد السنوات اللي إحنا قاعدين نعيشها، لكن بعدد القلوب اللي ما زالت تحمل حاجة كبيرة وندعي لها. في مرة من المرات وأنا طالعة من البيت كنت أقول حق عيالي مع السلامة، حق تيمورة ترف، فاجأتني ترف تقول لي استودعتك الله ماما حبيبتي، فصديت عليها قلت لها آمين استودعتكم الله حبيبتي. بعدين تذكرت وأنا راجع نفسي أنا دائما يوميا وهم رايحين للمدرسة
دائما أقولهم استودعتكم الله الذي لا تضيع.

ودائعة. فاليوم لما تشوف أنت هذا الشيء يرجع لك تقول يعني الأثر أنت تركته زرعته، اليوم قاعد تعطي أنت هذه البذرة، قاعد تسقيها، قاعد تهتم فيها، وقاعد تشوف أثرها عليك، فتبتسم هذيك الابتسام وتقول الحمد لله اللي أكرمنا وأعاننا على تربية أبنائنا، والله يعيننا دائما على تربيتهم وعلى هذا العطاء وعلى حمل هذه الأمانة دائما، وإن نوصلهم المكان اللي هم يحبونه ونعزز من قيمتهم، والبلد يستاهل إن إحنا نؤسس أبنائنا بهذا الأساس. اتركوا الأثر الطيب دائما، وكل الناس اللي فقدت الناس اللي قريبة منها، يعني رحمة الله عليها واحدة من زميلات الدراسة بشرى الطنيجي تركت أثر جدا كبير في مشاعل، فوداعها كان جدا صعب، بس شو نقول رحمة الله عليهم ويبقى الأثر.

0: مجددا نرحب فيكم مستمعينا وناخذ مشاركاتكم عن طريق الاتصال على 24698151 وللرسائل على 72442009. كريمة تقول أمي الله يرحمها ويغفر لها بأمانة قلبها طيب طيب طيب بدرجة ما تتصوريها، إيدها معطاء لكل أحد، قلبها نظيف صبورة حتى في مرضها صبرت صبر ولا اشتكت. حلمتها أمس تحضني بكل قوة، كانت تقول لي مشتاقت لك واجد واجد وتضحك في جنات النعيم. والله يرحمها إن شاء الله والله يصبر قلبك حبيبتي كريمة. وإحنا في موضوعنا اليوم يعني جميل نتذكر الناس اللي تركوا أثر في حياتنا، سواء كانوا قريبين منا أو أصدقائنا اللي جمعتنا بيهم مرحلة دراسية أو عمل أو موقف معين صار، أو الحياة العامة اللي علمتنا أيضا من الأشخاص اللي إحنا حتى أحيانا غرباء ما نعرفهم، ولكن أعطونا دروس حلوة في هذه الحياة ومواقف جميلة. ناخذ اتصال مشاركة. ألو،
1: أهلا وسهلا.
0: ومرحبا
1: مشاعل.
0: أهلا.
1: صباح الخيرات.
0: صباح النور والمسرات.
1: غالية دموعك يا أختي، خليتيني أبكي معاش.
0: الله يسعدك عزيزة وغالية.
1: وأنتي أغلى أختي، أنتي أغلى أم تيمور.
0: حياك الله.
1: أنا من متى أتصل فيش أقول الصح، وشكرا على الأغنية اللي سواها الأخ ملاش، شكرا. هي أغلى شيء وهي البصمة الأولى هم الأم والأب.
0: الله يسعدك يا رب. جنات اسمها الأغنية، وهم الجنة.
1: هم الجنة، الله يغفر لهم ويرحمهم يا رب.
0: آمين آمين يا رب. من الناس، من الأشخاص اللي تركوا الأثر الطيب في نفسك؟
1: كثيرين، ولكن حتى انتو حين إذا ما نكلمكم ونسمع صوتكم نتألم إن ما نسمع صوتكم، حتى انتو حين تركتوا فينا بصمة
0: عزيزة وغالية.
1: والله حتى انتو وحتى الأخوة يعني أصدقاء صباح الياسمين، يعني واجد يعني نحسهم، يعني كنا أخواننا. الوالد عزيزة وأتقف له تحية يعني، والله يعطي الصحة والعافية. الأخ علي خاطر
0: هو يسلم عليك يقول لك أنت أخت وأنت مكسب
1: من
0: علي خاطر النجادي.
1: هو يعني كلامه طيب واجد، كلامه ما شاء الله عليه، يعني ربي يحفظه والله يبارك له في حسين وحسن، إن شاء الله يوفقهم.
0: آمين
1: يا
0: يا
1: رب العالمين، ويوفق ليش أولادش يا أختي.
0: آمين. أم رهف وعيالك يا رب إن شاء الله.
1: آمين. وادعوا التوفيق لطلبتنا لأولادنا وبناتنا بالتوفيق في هذا الاختبار، ربي يسهل أمورهم يا رب.
0: آمين.
1: اللهم لا سهلا إلا ما جعلته سهلا.
0: آمين.
1: سهل عليهم الاختبارات يا رب.
0: ليش هالدموع؟ ليش أم رهف؟ قولي لنا، احكي لنا ايش فيك؟ بسم الله على قلبك.
1: والله السلام بقلبش يا أختي.
0: قولي فضفضي.
1: بعض الأحيان في أشياء كلام، يعني مثلا كلامك يأثر شوية الأخت مشاعل.
0: اعذروني والله، سامحوني، مش ما قصدي أني أثر بهالتأثير يعني.
1: لا أختي سلامتك،
0: ما القصد أني أقلب المواجع ولا حاجة، حاشا.
1: لا لا لا لا عمر سلامتك، يعني أنت ما شاء الله عليك تبارك الرحمن، وكلهم الأخوة يعني المذيعين. بس ما أسألش عن أبو نواف، كيف إن شاء الله بصحة وعافية؟
0: الحمد لله
1: أحمد
0: الله يعطي الصحة والعافية، شوية كان يعاني من معكة صحية وراح المستشفى.
1: سلامته.
0: الله يسلمك.
1: الله يسلمكم يا أختي.
0: يسلمك.
1: لا لكلامش روعة وعسل على قلوبنا.
0: الله يعزك إن شاء الله ويحفظك. ما عليكم زود الغالي يا أم رهف. الله يديم، الله يديم المعرفة والعشرة
1: يا رب. آمين. أنا من متى ترى اتصلت حتى في العيد عشان أسلم عليك وبارك ليش وبارك للأخوة.
0: حبيبتي.
1: بس ما حصلت.
0: حبيبتي أنتوا اتصالكم وسماع صوتكم هو عيد، وكنت أقولها هذاك اليوم، يعني البعض يمكن يتضايق إنه يداوم في العيد، ولكن إحنا عيدنا يبتدي فعليا معاكم.
1: بس أنتوا تونسونا يعني تعطونا طاقة،
0: وأنتوا الطاقة الحلوة اللي تكمل جمال العيد عزيزتي أم رهف.
1: شكرا شكرا، الله يدوم عليك هذا الصوت، شكرا الغالية. شكرا.
0: آمين. وما ننحرم من حسكم مشاركاتكم.
1: شكرا. ولا نحن إن شاء الله، ولا نحن. تحياتي للأخوة والأخوات أصدقاء صباح الياسمين، تحية لهم كبيرة، ولك يا أختي والله يبارك لك في أولادك ويحفظكم يا رب الجميع.
0: آمين آمين يا رب. آمين. ويحفظك، يحفظ لك الغالي، والكل يسلم عليك، وحتى عزيز الهشامي، سعيد عزيز الهشامي يقول لك دموعك غالية يا مرهف. الله يحفظك.
1: شكرا الله يحفظك يا أختي.
0: وداعة الرحمن. وداعة الرحمن.
1: آمين. استودعتك الله. مع السلامة.
0: مع السلامة. مع السلامة. مستمعينا تحية لكم، أكيد أيضا ناخذ مشاركات على 2 4 6 9 8 1 5 1. أم عمران تقول: اللهم قر عيني باستجابة كل دعاء فاض به قلبي، اللهم شفاء لا يغادره سقما لولد أختي عبد الرحمن، دعواتكم له. صباح الخير، الله يشافيه والله يرد إن شاء الله بالصحة والعافية، وتقر عينكم إن شاء الله بخبر طيب. محفوظ السعدي. ألو.
2: ألو، السلام عليكم أستاذ مشاعل.
0: وعليكم السلام محفوظ، كيف حالك؟
2: الله يعطيك الصحة والعافية يا مشاعل.
0: الله يعافيك ويخليك يحفظك.
2: عاد قد من أسمع أختي مشاعل لازم أصبح عليها.
0: يا سلام يا سلام، ما في أحلى من أن إحنا ناخذ أخبار البحار، علوم الصيد، السمك، إيش اللي الحين متوفر من محفوظ.
2: والله سهوى الحمد لله رب العالمين وضلعة.
0: يا سلام.
2: أي أيوة والله.
0: تعرف
2: أختي مشاعل، حطيني أندار عن الهوب شوية. عادي.
0: شو ما سمعتك؟
2: بندار عن الهوب شوية.
0: شو يعني ما فهمت؟
2: بروح عن الحرس اللي بطلع.
0: عن اللهوب. بندار. بندار. طيب.
2: بندار عن الهوبة.
0: بندار عن الهوبة. هذه شوفوا المفردات العمانية واللهجات العمانية ثراء لتاريخ وحضارة عمان، يعني جميلة هذه المصطلحات كذا القديمة العتيقة.
2: يعني بطلع عن الحرس.
0: أي بنزاح شوي بندار. يلا هاتعل. طيبين الحمد لله.
2: كيف أموركم؟ طيبين
0: الحمد لله. يبارك فيك. الحمد لله.
2: عميز الموضوع اليوم فيه.
0: الموضوع اليوم نقول: من الناس اللي تركوا فيك أثر؟
2: والله صدقي مثال مجاعل، من أمس أتذكر الوالد يوم يقول لي: كلمة الوطع تسبق العطاء.
0: يا سلام.
2: كلمة الوطع يا والله سادة مجاعل، نحن ويا نطلع البحر دائما يقول لي: يا ولدي أنا ميت ثاني، وأنا اللي حين عندك حي، أقول لك كلمة الوطى يا ولدي تسبق العطاء. قلت له: الوارد الحين كلمة الوطى تسبق العطاء؟ أنا ما فهميت. قال: تفهمها يوم نرجع من البحر. من رجعت أستاذة مشاعل على البحر، وقفت الطرادة طبعا في الرملة. قال لي: محفوظ، شوف هذا الرجل الكبير السلك. قلت: أيوة. قال: روح وحبه فوق الرأس وحبه من يدينه وقول للوالد: صبحك الله بالخير. وإيش اللي تباه؟ رحت والله نزلت وحبيت من فوق الراس وحبيت من فوق من اليدين وقلت للوالد: صبحك الله بالخير. هيك اللي تباه. قال: انا اريد سمك. رجعت حال الوالد. قال: انت رحت وتواطيت حال الرجال وسلمت عليه، والحينه يطلب من عندك هذا، روح عطيته.
0: الله يا سلام.
2: يعني كلمه الوطي يا ولدي تسبق العطاء. واستاذه مشاعل مع الصغير والكبير متواطي.
0: الله يعزك. واجب الله
2: يسلمك. والله يعني انت يا استاذه مشاعل متواطيه مع الصغير والكبير.
0: واجب الله يسلمك. من دائما احنا نتعلم منكم يا محفوظ. والله وعلى هالطاري محفوظ.
2: استاذة مشاعل، من معزتنا واحترامنا شرنا نشركك في الدعاء مع اخواتنا.
0: كيف؟
2: شرنا نشركك في الدعاء مع اخواتنا.
0: الله، ايش يبغى الواحد اكثر من كذا؟
2: معزتك حالنا والله.
0: عزيز وغالي يا محفوظ، بارك الله فيك، من طيبك والله. وطيب اصلك. كلامك وكلام الوالد، الوالد يعيش والله توفاه الله. الله يرحمه. تعرف من يومين اتصل في أخوي رسل لي مسج: أختي صباح الخير، كيف حالك؟ أختي فلان الفلاني أبو صاحبتك راسل لك صيد طازج من اليوم من قنتب هم تقريبا، فيقول لي موجود في بيتي، مر عليه وإحنا قسمنا لك يا على أساس أنه يكون لي أكثر من ويبة، أكثر من يوم يعني، وضبط لك يا والصيد فرش. يعني ما تتخيل هذه الرسالة أخوي محفوظ. أقول اليوم الحمد لله، وكأن هذه ترجمة لمفهوم العطاء الجميل اليوم، أن الواحد لما يصيد ويطلع من رزقه من خيره، الفلاح لما يزرع حاجة ويعطي من أيضا أرضه، منتجات الألبان والكامي الله يرحمها أيضا كانت حب عاشة لما يعني تعطي الحارة كلها يعني من الكامي واللبن. فيعني هذه العلاقة الطيبة المتأصلة اليوم اللي قاعدين نشوفها ونشعر بيها. تقول أنت دائما لما تاكل لقمة وأنت تغفر وترحم الأشخاص هذه لك وتبارك في رزقهم. ما في أحلى من هالحياة وإحنا قاعدين نعيشها، وهالطيب وهالتجانس الجميل في مجتمعنا عمان. فشكرا لك على هذا الموقف اللي شاركنا فيه من وطأ. شو قلت؟
2: تسبق العطاء،
0: الوطأ تسبق العطاء،
2: كلمة الوطأ يعني متواطية الصغير والكبير، يعني
0: الشخص اللي متواضع.
2: متواضع هو هذا يعني،
0: أيوة
2: محلي يا أخي ما أعرفه.
0: تعرف والله وصلت.
2: لا أصيب مشاعل، لأنني تراني عارف اللي أني أقل من إخواني ثقافة يعني.
0: بالعكس، لا والله لا تقول هالشي ولا تقلل من شأنك، قدرك عالي. والمثل اللي
2: والله
0: قلته اليوم أتوقع يعني أغلب الناس ما يعرفونه، وحتى أنا ما عرفته، أول مرة أعرفه وأتعلمه منك. عمرها ما كانت محفوظ بالشهادات، ولا تقلل من شأنك وقدرك، أنت قدرك عالي والله
2: الله
0: يعزك.
2: يسعدك
0: والله
2: ويرضيك، هذا مشاعر.
0: الله يرحم الإيد اللي ربت وكبرت يا محفوظ.
2: اللهم امين. وبعد الوالده كانت نجم الانشاد، نسمع حالك والله، ولقبتك باسم سفرجله، وقالت اسال الله لها العفو والعافيه.
0: الله امين يا رب. بس ابغاك
2: والله
0: الوالده تعيش،
2: لا والله
0: الله يرحمها ويغفر لها
2: كانت
0: يا رب.
2: نجم الانشاد ياسين نستمع عندك، وقالت يا ولدي هذه سفرجله، فاسال الله لها العفو والعافيه.
0: امين
2: وحين
0: يا
2: اللي
0: رب.
2: وصلنا من الوالده دائما يوم اسمعك والله ابعد في الصلاه مع اخواتي، اسال الله لك العفو والعافيه.
0: امين
2: خلاص
0: يا
2: انا
0: ربي
2: شكرا عند
0: محفوظ.
2: الوالده.
0: بس ليش اختارت سفر قلة؟ ايش هذا بالذات؟
2: يعني تقلي الفؤاد، كلامك صوتك تقلي الفؤاد، ضحك وهي مريضه يعني كذي، هذا الامر
0: الله يرحمه ويغفر له ان شاء الله، والله يرحم الناس اللي ربوك وكبروك.
2: يعني. هي خواص سفر قلة يعني تقلي الفؤاد، انت على ضحكت وابتسمت يعني.
0: الله الله الله يرحمهم ان شاء الله، يغفر لهم ان شاء الله والدينك.
2: وأنا الحين ما أخذها، أسأل الله لك العفو والعافية.
0: آمين يا
2: مشاعر
0: رب. آمين. وياك يا محفوظ، واسمك ولك من اسمك نصيب دائما يا محفوظ، الله يحفظك دائم الدوم.
2: ولك المأساليات سيدتي الكريمة أم تيمور، جزاك الله ألف ألف
0: عزيز
2: ألف خير.
0: عزيز عزيز وغالي ودعت الرحمن. السلام. يلا

تواصلين معكم مستمعينا، وأنا أكلم كنت أقول لملاد ملاد طلع لي أغنية لطلال مداح فأعطاني ناقل الصوت. فتحية لكم مستمعينا، يعني هذه المشاركات الجميلة اللي تثلج كذا الصدر، واللي دائما تذكرنا بمعاني عميقة في نفوسنا. يعني تحية للمستمعين اللي يتركون هذا الأثر الطيب، واللي دائما نتعلم منهم ويعطونا هذا الشعور الجميل. بناخذكم مع مساحة جميلة للفنان طلال مداح في أغنية جميلة فيها معاني حلوة ما تقول لنا صاحب، فبنسمعها إن شاء الله مستمعينا ونعي ونفهم حتى الكلمات الحلوة اللي فيها. ما تقول لنا صاحب فينه زمان غايب، ويقول نسأل عليه واجب فينه زمان غايب، وكان العشم أكبر ألا كان العشم أكبر. ما تقول لنا صاحب، نسمعها يلا.

0: رجعنا معكم مستمعينا متواصلين. تحية لك مهند السعدي، سعد ربي صباحك بالخير، وتحية للمرسل اللي ما كاتب اسمه، يقول أجمل ما في الحياة أنها تجمعك بأناس يحملون كل الجمال بداخلهم ويسطرون جمال أرواحهم بذاكرتك، فتصبح أسير معزتهم. فسلاما لمن يزرعون الياسمين في حدائق الروح بمرورهم في طريق حياتنا. صبحكم الله بالخير والسعادة. صباح الخير أختي مشاعل، والله حياتنا ويومنا يتجمل بيكم مشاركاتكم الحلوة. تنضم معنا الحين عواطف السعدي. صباح الخير يا عواطف.
1: صباح الخير والنور والسرور مشاعل، أخباركم كيف؟ الصحة
0: الحمد لله بخير، كيف أمورك؟ عساك طيبة؟
1: الحمد لله طيبة الله يسلمك، كيف أخباركم كيف صحتكم؟
0: بخير، سعيدين بسماع هالحس وهالمشاركة.
1: حبيبتي تسلمي الله يسلمك يا رب
0: ويبارك فيك. تفضل يا عواطف.
1: يا مرحبا فيكم، عاد أنا متابعة من تقريبا ساعة تقريبا، أيوة تابعتكم وما شاء الله عليك تقديم رائع وكعادتك، يعني
0: ما عليك
1: ما شاء الله عليك، يعني دائما تترفين الإيجابية من الصباح ومن المساء، من المساء والصباح.
0: ولا تنسين الإخراج أروع اليوم ها.
1: أيوة عدنا. أيوة الإخراج ما شاء الله يعني.
0: أي ملاد عندنا اليوم لا تنسين.
1: ما شاء الله عليه، هو معي في مجموعة في الواتساب ما شاء الله عليه.
0: أي مشارك ما شاء الله دائما. أيوة. قريب. أيوة. أنا اليوم أيوة. قلت والله بداية الصبح يعني أثنيت عليه وقلت كلمة، يعني كلمة حق تنقال في وجهها، أو الكلمة اللي دائما الشخص يستحقها أقولها في وجهها وأقول
1: أيوة
0: حق الناس كلها، لأن هم دائما أحب الناس اللي عندهم هذا الشغف ويحبون شغلهم. قاعد أقول لو أنا أسمع الفترة اليوم الصبح أثبت لي أنك أنت ما قاعد فقط مجرد أنك تصف مجموعة أغاني وكذا، أنت قاعد تشتغل بحب، قاعد تنتقي حتى الذائقة الجميلة اللي تناسب الصباح وغيره. حياك الله يا عواطف، دخليناك عن موضوعنا، تفضلي.
1: والله بالنسبة لترك الأثر هذا يعني موضوع شوي أثر فيني، يعني أنا سبحان الله يعني فقدت أهلي، فقدت أمي وأبوي
0: الله يرحمهم
1: وجدتي وأبو أولادي، يعني فقدتهم ورا بعض كما تقولي، يعني ما بينهم يعني سنين بسيطة.
0: الله يرحمهم ويصبر قلبك ويجبر بخاطرك.
1: آمين حبيبتي آمين. فعادي يعني سبحان الله لما أتذكر يعني حياتنا أول، لما أتذكر كيف يعني هم يوجهونا، كيف هم ينصحونا، كيف يعني هم يحكونا أول زمان كيف كانوا عايشين، كيف كانت حياتهم، خاصة اللي أثر فيني، أثر فيني جدتي الله يرحمها، لأني كنت واجد قريبة منها اللي هي أم أبوي الله يرحمه، الله يرحمهم جميعا. فسبحان الله كانت تأثر فيني تأثير كبير، يعني لما أجلس معها تجلس يعني تحكي لي زمان عن زمان وكيف كانوا يتعبوا وكيف كانوا عايشين حياة صعبة وكيف كانت حياتهم، كيف كانت العلاقات بينهم بين أهلهم بين جيرانهم، يعني كانوا يتقاسموا اللقمة، كانوا يتقاسموا الوجبة، كانوا يعني يرمسوا مع بعض، يسهروا مع بعض، يسولفوا، يعني حياتهم بسيطة بس كانت قلوبهم نظيفة وقلوبهم طيبة ويخافوا على بعض. يعني تحسيهم كأنهم عائلة واحدة. ما كأنهم جيران، ما كأنهم يعني ناس من بعيد ساكنين في مكان واحد، لا تحسيهم بينهم ألفة محبة.
0: صحيح صحيح،
1: يعني طيبة قلب، يعني قلوبهم نظيفة وطيبة. فتحس يعني لما أتذكرها مسكينة تجلس يعني تسولف لي وتحكي لي، يعني ما شاء الله عليها، تقول لي يعني إحنا كنا نتعب صحيح لكن كانت يعني لنا ذكريات، يعني الناس اللي إحنا عشنا معهم سنين طويلة لحد اليوم، لحد آخر يوم هم يتذكروهم، هم يزوروهم، يواصلوهم، يعني ما قطعوهم أبدا.
0: صحيح.
1: يعني أنا كنت يعني فترة العصر لازم ساعة ساعة ونص أنا أروح معها فترة العصر، أجلس معها بس أسمع سوالفها اللي هي تسلق الصدر، يعني تريح القلب.
0: الله يرحمها.
1: يعني انت تكوني تعبانه يعني من ضغوطات الحياه، من البيت، من الاولاد، يعني انت ترتاحي لما تسمعي سوالفها الطيبه، يعني ترتاحي نفسيا، تحسي انك انت خلاص بردتي على فؤادك لما سمعتيها تسولف عليك. سبحان الله سبحان الله، لحد اليوم هنا اتذكرها يعني.
0: الله يرحمها
1: يا رب.
0: الله يرحمها. وتاكدي ان يعني هذه الاحاديث اللي دائما كانوا يقولونها لنا، اليوم احنا قاعدين نترجمها كذا كاسلوب حياه.
1: أيوة
0: ما تخليناها
1: يعني
0: مبدا
1: استقبلها حالي، يعني تشوفي تستقبلني يعني هي دمعة في عينها من فرحة، يعني هي فرحانة وهي تبكي يعني تشوفني أنا جاية، يعني لأن أنا حفيدتها أكبر أحفادها، فهي تحس يعني أنا لما
0: الله
1: أجيها
0: يرحمها يا رب.
1: تشوف الدنيا مرة جميلة جدا في عيونها، حبيبتي وأبوي
0: الله يرحمهم يا رب.
1: وكلمات، يعني تحس في قلبش أنت، يعني في قلبش تفرح، تنسي وجعش، تنسي همومش، تنسي أحزانش، فتقول لي لا تروحي، جلسي معي شوية لا تروحي، فتحس أنا كأن أقول قصرت، أقول يعني ما جلست، هي تباري أجلس، تريدني أجلس، فأنا سبحان الله يعني أحاول يوميا يوميا أروح لها على أساس إن هي ما تفقدني، ما تفقد يعني الحديث اللي بيني وبينها، حديث النفس، حديث المحبة،
0: نعم
1: حديث الألفة،
0: نعم
1: الطيبة، تشوف يعني تشوفني أنا غير سبحان الله.
0: وانت غير بهذا الحديث، انت قاعد تحيين ذكراها
1: فسبحان
0: رحمة
1: الله
0: الله
1: يتركوا
0: عليها.
1: أثر، فعلا يتركوا أثر كبير يعني عميق لما تتذكريهم وانت تو يعني عندش أولاد ما شاء الله كبروا وصلوا لمراحل، منهم من اشتغل ومنهم متزوج، فتجلسي تحكي لهم يعني حكاية زمان ترتاحي، يعني تقولي انت نفسك يعني يا ريت انه أولادنا يصيروا مثل أجدادنا وآبائنا أول،
0: إن
1: يعني
0: شاء
1: يصيروا
0: الله
1: مثلهم،
0: طالما
1: يعني
0: أنت أمهم أكيد
1: الحمد
0: بيكونون
1: لله
0: إن شاء
1: الحمد
0: الله
1: لله رب
0: وأفضل
1: العالمين،
0: بعد بإذن
1: قدرت
0: الله.
1: أزرع فيهم هذا الحب يعني والحنان، يعني دائما أحببهم في أهلهم، يعني أسلك طريق، يعني أقول لهم لازم يكون هذا الطريق اللي أنا أسلك الآن، من بعدي أنا أنتم تسلكون نفس الشيء، ما تغيروا شيء في نظام حياتكم، يعني لا تقطعوا الأهل، لا تقطعوا الأرحام، قدر المستطاع زوروهم، قدر المستطاع يعني عيشوا الحياة معهم كأنكم أنتم موجودين، يعني فعلا موجودين في حياتهم، حتى لو كنتوا في أصعب يعني وقت وشغلكم اللي هي ما تخلص، لازم تعطوهم وقتهم، تسمعوا عنهم مريضين، تسمعوا عنهم تعبانين، يعني يفترض أنكم أنتم يعني قدر الإمكان تزوروهم،
0: صحيح
1: تسألوا عنهم،
0: صحيح
1: لأنهم هم من بعد الأهل، من بعد الكبار، يعني هم خلاص يعني احنا نكون يعني قدوة لهم، حتى لو هم ما موجودين احنا قدوتهم.
0: الله يرحمهم يا رب إن شاء الله، والله يحفظ
1: آمين
0: لك
1: يا رب
0: عيالك.
1: آمين
0: أيضا حتى
1: آمين
0: أصدقاء
1: حبيبتي،
0: إذاعة الشباب يوجهوا لك تحية، علي خاطر النجاد يقول يعني يقول الإذاعة عرفتنا إذاعة الشباب على أخت عزيزة وغالي عواطف، استفدت كثير من مشاركاتها ورسائلها الهادفة، سلامي وتحياتي لها.
1: الله يسلمه ويعافيه يا رب، اشكر احمد، احمد دائما متابعني
0: علي
1: ما شاء
0: علي
1: الله عليه،
0: علي
1: احمد
0: خاطر
1: علي علي هو علي ايوه، دائما يتابعني ويفتقدني، الله يبارك فيه يا رب ويخلي له اولاده واهله يا رب العالمين.
0: آمين. وجميل هذه اللحمة الحلوة والأثر الطيب اللي تركتها إذاعة
1: الحمد
0: الشباب
1: لله رب
0: بكافة
1: العالمين، الحمد
0: برامجها
1: لله الحمد
0: ولمتكم
1: لله،
0: وجمعتكم وعرفناكم.
1: وانا تاركه اثر الحمد لله، يعني انا شوفي يعني عندي ناس يعني من اقصى الدنيا كلها سبحان الله عمان، يعني يعرفون الناس شرقا وغربا عقولتهم، فسبحان الله تاركه اثر جميل الحمد لله رب العالمين،
0: الله يديمها ان شاء الله يا رب عليك.
1: يعني باني انا يعني غير اني كاتبه دكتوره طب شعبي، فالناس
0: ما
1: تعرفني
0: شاء
1: الحمد لله
0: الله
1: رب العالمين، تعرفني تزورني تسال عني تفتقدني،
0: اهم شيء
1: هذه
0: توسمين، يعني توسمين
1: لا لا لا
0: عندنا ملاذ بنوسمه شويه يقول في
1: لا ما اوسم، بس عالي طب الشعبي
0: يقول لي بعد شو يسمونه بشط ولا ايش
1: ايوه بس هو
0: الشطب، هو ما اعرف
1: هو
0: يعور ترى
1: سبحان
0: بعد
1: الله، ايوه سبحان الله، يعني صار عندي يعني مجتمع متكامل الحمد لله رب العالمين،
0: الحمد
1: افتقدهم
0: لله الحمد لله.
1: يفتقدوني يسالوا
0: جميلة
1: عني
0: هذه
1: امراض،
0: العلاقة الاجتماعية الحلوة اللي
1: الحمد
0: تجمعكم.
1: لله رب العالمين الحمد لله، يعني احنا ايش نريد من الدنيا اثر عمرنا، نريد ان نترك اثر جميل، دعاء جميل، يعني دعاء بظهر الغيب في قلب احدهم، هذا يسوى الدنيا وما فيها.
0: آمين يا رب آمين، والله يديمها إن شاء الله. عواطف أيضا تحيات من ناصر الزيادي لك.
1: شكرا شكرا ناصر، الله يعطيك الصحة والعافية، الله يحفظك يا رب، الله
0: آمين
1: يحفظك
0: يبارك
1: ويحفظك
0: فيك،
1: أهلك
0: شكرا على
1: وأولادك يا رب
0: هالمشاركة
1: العالمين.
0: يا رب يا عواطف،
1: أحسنت
0: ما
1: حبيبتي
0: ننحرم من
1: مساء،
0: هذه
1: أحسنت
0: الكتابات الحلوة أيضا.
1: إن شاء الله حبيبتي، من ذوقش الغالية من ذوقش، الله
0: يسعدك رب،
1: يحفظكم يا رب، جزاكم الله خير،
0: الله يحفظك، الله يبارك فيك، أحسنتي.
1: أحسنت حبيبتي
0: مع
1: أحسنت،
0: السلامة
1: مع
0: مع
1: السلامة، الله
0: السلامة
1: يحفظكم
0: مع
1: يا رب.
0: السلامة مع السلامة. شكرا لأمي الغالية، طبعا رسالة من سليمان العاصمي. أيوة يقول شكرا لأمي الغالية، شكرا لعطائك، دعواتك الصادقة، سهرك، تربيتك، هذا إحنا كما عهدتينا الله يرحمك ويغفر لك ويجعل لك روضة من رياض الجنة، آمين يا رب العالمين. مشاعل وما زال الجو شاعل. محمد الكيومي، والله انك انت مشعل للجو يا محمد، يسعدك ربي. العفو يا علي خاطر، شكرا لكم انتم. صباح الخير مشاعل طاقم البرنامج، اسعد الله صباحكم بالخير والنور والرضا. الناس اللي رحلوا من الدنيا هم الذين تركوا الاثر، وهم الذين كانوا قريبين منك حتى تركوا لك الكلمه الطيبه. نتذكرهم دائما. تحياتي لعواطف الجميع متابعي قناه الشباب. ام ناصر الهادي، تحياتنا لك يا ام ناصر، بس انا والله حبيتها مشاعل والجو شاعل وما زال الجو شاعل من هاك اليوم، بس كأنه في انخفاض محمد في درجات الحرارة، فتخيل مشاعل والجو ما شاء الله برع. مشعلل، اللهم أجرنا من نار جهنم.

وصلنا لختام برنامجنا مستمعينا، والله كلمات الشكر ما تفيكم حقكم على هذه المشاركة الطيبة والجميلة والحلوة والمتابعة الأجمل. يعني يمكن في نهاية ختام برنامج ندرك أن الحياة ليست فقط بعدد الأشخاص الذين يمرون بها، ولكن بالأثر الذي تركوه فينا. هناك أشخاص مستمعين منحونا شيئا من أنفسهم ومضوا، سواء كان أب، أم، معلم، صديق، قريب، أو حتى شخص التقيته في محطة عابرة من العمر. رحلوا أو ابتعدوا، لكنهم تركوا في داخلنا فكرة جميلة، قيمة نبيلة، قوة نستند إليها كلما تعثرت بنا الأيام. ولعل أجمل وفاء يمكن أن نقدمه لهم ألا نتوقف عند ذكرهم فقط، بل أن نكمل المشوار بما تعلمناه منهم، أن نستمر في نشر الخير الذي غرسوه فينا، أن نكون امتدادا لذلك الأثر الجميل في حياة الآخرين. فمن علمنا اللطف لنكن لطفاء، ومن علمنا الكرم لنكن كرماء، ومن زرع فينا الأمل فلنزرعه في قلوب من حولنا. وهكذا مستمعينا تبقى الرسائل الجميلة حية تنتقل من قلب إلى قلب ومن جيل إلى جيل. فلنتذكر دائما أن هناك من كان يوما سببا في ابتسامتنا أو قوتنا أو نجاحنا، وأن أجمل رد الجميل هو أن نحمل هذا الجمال معنا وين ما كنا، ونمنحه للآخرين وللناس اللي حولنا. رحم الله من رحل منهم، وحفظ الله من بقي، وجعلنا جميعا أصحاب أثر طيب. إذا غبنا حضر ذكرنا بالخير، إذا رحلنا بقيت في القلوب دعوة صادقة وذكرى جميلة لا تغيب. دمتم بخير، دمتم أثر جميل مثل ما أنتم جميلين بهذا الحس وبهذا التواصل الجميل. وإحنا نقول دائما لكم مكانة عزيزة في قلوبنا، سواء بمشاركاتكم، ودائما أقول أنتم من الناس اللي تمر ولا تضر، أنتم من الناس الطيبة الخيرة اللي دائما تزرع جميل في كل مكان، اللي تشيل حتى الأطراف الثانية بكلمة طيبة بأثر طيب يبقى، اللي قاعدة تستند على بعضها البعض، اللي تكون عكاز بكلمتها الطيبة، اللي ما تبخل على دائما ذكر الخير، واللي دائما تشاركنا من هذه المواقف اللي إحنا نتعلم منها، مثل ما نسمع الحين بصوت القيثارة نوال. ونختم معاكم دائما، أنتوا ما بس حاجة كبيرة ومثل الملوك في قلوبنا، أنتوا حاجة قيمة، وبقيمتكم دائما لا نقيسها بمال ولا بغيره، ولكن بعمر إحنا عشناه وتشاركناه في برامجنا، وأنتوا سبب الاستماع الأكبر لإذاعة الشباب. وتحياتنا لكم، وتابعوني بكرة في برنامج مسك النهار من الساعة 11 لغاية الساعة 12 عبر أثير إذاعة الشباب. كنت معاكم مشاعل بنت سعيد القاسمي، وشكرا جزيلا لصاحب الذوق الجميل والمخرج اللي اليوم نورنا لأول مرة في صباح الياسمين، ملاذ بن طالب اليوسفي. وداعة الرحمن، وإلى اللقاء.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديال موندو، أرجنتينا كامبيون ديال موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا دوين العمر، سي سي يا دوين العمر، سي سي البطولة، سي سي البطولة، سي سي الذهب، سي سي الهاوية.
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببطاقات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: redan. Montiel, Montiel, Montiel, gol!
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
2: تستمعون إلى إذاعة الشباب
3: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور، فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية ثمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

كل وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني أنت يا شمس الحنين، أو قلوب صبحت وتوكلت أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من الثامنة حتى العاشرة صباحا يومي الجمعة والسبت.

أني هم قبلك حزينة الصف نبية، وعيني نجمة وتيها الدرب المدار، بنص محطة وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت آخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف، وربعت صحرا المشاعر بالخضار.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول.

Sielen Fortuna Sielen, Sielen Darm Sielen, Sielen Heimat Sielen, Sielen Galaxy Flexo. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب، إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال جول.
2: سين يا طويل العمر، سين يا طويل العمر، سين البطولة، سين الذهب، سين الحالية.
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
4: تستمعون إلى إذاعة الشباب
5: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

0: فريد.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

بينا من الناس، ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت، لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديال موندو ارجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطوله سي سي البطوله سي سي الذهب سي سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

لك وخلك حالي المعشر لين بس لا تعصر وذاكر قبلهم درسك.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيراً مونتيال جول.

0: Chine, Chine, le bouton, la Chine, Chine, le top, Chine, Chine, le rallye, la Chine, Chine.
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
1: الله على العماني.
0: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم

أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول.

عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً. ديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيعتها.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا الكامبيون ديال الموندو ارجنتينا الكامبيون ديال الموندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطوله سي سي البطوله سي سي الذهب سي سي
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب
0: ديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيعتها

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: فرشت رمل البحر ونامت وتغطى.

सुलझे ले।

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد كلام السلطان
0: هيثم. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: محاولة خطيرة.
1: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العمري. في المرمى.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي سي الذهب سي سي الذهب سي
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: الأخير يا قبل الأخير.
1: أنا ليش ذكرت لك موضوع البطل الأولمبي؟
2: آه.
1: وليد فهمني، أنا ذكرت لك موضوع البطل الأولمبي إن أقول لك الشيء الوحيد في الرياضة اللي في تصريح رسمي إن نحن نريد نسويه ونريد نسويه بدون شغل، يعني ينزل علينا البطل الأولمبي من السماء كذا بدون شغل أكمل.
2: بطل الأولمبي ده احنا بننفذ القانون،
1: ارجع اتكلم عن المنتخب خلاص سيبه.
2: بطل الأولمبي ده احنا بننفذ القانون، اللجنة الأولمبية، ويا ريتهم سامعيني، اول وزارة سامعوني الحين، احنا ما بننفذ القانون، القانون ما بيتنفذ، القانون المنظم للعلاقة ما بين الأطراف ما بينفذوهاش. فتطلب منهم بطل الأولمبي،
1: من مسؤول عن القانون؟
2: اللجنة الأولمبية.
1: لا، من مسؤول عن تنفيذ القانون؟
2: مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.
1: وإذا ما نفذت اللجنة من اللي يجبرها على تنفيذ القانون؟
2: الوزارة.
1: ماشي،
2: والوزارة تمنعها من الدعم.
1: حلو.
2: وتمنع الاتحادات من الدعم، وده ده النظام الأساسي.
1: حلو.
2: والوزارة لها كافة الصلاحيات، التوجير والشرف والرقابة.
1: جميل.
2: ده مرسوم السلطان. لكن لما يكون اللجنة الأولمبية اصلا،
1: اذا في هذه الحالة
2: هي اللي بنقول ان هي المفروض هي قلب التطبيق القانون، هي بتنفذ القانون.
1: اذا هم حتى الوزارة ما مارست
2: دور. وانا بقول لك هوت وعلى الهوى ويجي حد يناقشني في هذا الموضوع.
1: تفضل.
2: اللجنة الأولمبية انتم ما نفذتوش القانون على نفسكم وعلى الغير.
1: جميل.
2: ثلاث قرارات ما نفذتوهاش، وقرار لجنة فض المنازعات ما نفذتهوش. تمام.
1: وانا انتظر،
2: واللي عايز يجي يناقشنا.
1: وانا انتظر بطل الاولمبي.
2: اي بطل الاولمبي؟
1: تفضل.
2: هو في برنامج اصلا اعلنوا عنه؟
1: لا
2: يا راجل، ما في مره حضر شفت اجتماع وطلع بكلمه زي دي ان احنا عندنا مشروع
1: اعلنوا عنه سابقا.
2: الحين
1: الحين خلاص
0: الحين لا خلاص
1: هم يعلنوا وينسوا. بس
0: من تشكل مجلس الإدارة الجديد لم يعلن عنه.
2: هنرجع للمنتخب عشان موضوع اللجنة الأولمبية ده بصراحة يعني ايه.
1: انا ذكرت لك يا لسبب حديث. انا قلت لك لسبب ان نحن
2: كم مرة دعيت في البرنامج مسؤولين من اللجنة الأولمبية رفضوا يجوا.
1: دعيت اكثر من مرة
2: بس
1: ويعتذروا.
2: لازم يعتذر لانه ما عندوش شيء يقوله.
1: طب هيقول لك مسافر.
2: ما عنده شيء يقوله يا حبيبي. اصل هو هنا البرنامج مش هنيجي هنا نلمع صورته.
1: لا.
2: هنا هنقول الحقيقه
1: طبعا.
2: مش هيجيك
1: طبعا.
2: خلينا في المنتخب
1: بس. لا أحسن. انا قلت لانه اعيد واكرر.
2: انا منطقيا اقول ان المفروض منطقيا انا تفكيري وتفكيرك وتفكير استاذ يونس منطقيا يكون هدفنا 2030.
1: ما في شيء اسمه منطقيا اذا ما اعلن
0: ما
1: رسميا.
2: ما اعلنوش.
1: ايوه ما اعلن. احنا نحلم.
2: احنا نحلم. ماشي مفروض.
1: انا وانت نحلم.
2: طيب نقطه من اول السطر.
1: ماشي.
2: اما مدرب واخد ثلاثة لازم انتقده واقول انت تتحمل جزء المسؤوليه. عايز يعني ما فيش، ما اقدرش ان انا ما انتقدوش. انا معلش احنا خسرنا حاجتين اتنين في المباراه دي. خسرنا ان انت تدي فرصه للاعبين الصغيرين ان هم يرفعوا من درجه الاحتكاك والخبره، ودخلت باقوى تشكيله تمتلكها وخلت ثلاثه. يبقى انت خسرت ايه؟ خسرت من ناحيه الاثنين.
1: طيب سؤال خليك هنا قبل لا تكمل. اللاعبين صغيرين انت المراحل من زمان اهملتها من فتره طويله. من وين حيجيب؟
2: بسبب من؟
1: بسبب الاتحاد.
2: طيب وفي سياسة في الاتحاد بتقول ان انا عندي مشروع لتطوير المراحل السنية. انت عندك
1: ترى ان احنا نتكلم عن مجلسين ادارتين
2: ولا المجلس ده ولا المجلس السابق.
1: ماشي.
2: بل بالعكس احنا حاليا على مستوى المسابقات تراجعنا اكتر من مرة من السنة. دوري جندال السنة اللي فاتت فنيا اضعف من الدوري اللي عملت السنة اللي قبله.
1: ما صار حد يتابعه الدوري.
2: فنيا
1: ما صار حد يتابعه الدوري
2: فنيا اقل.
1: طيب تفضل.
2: احنا عندنا لعيب عنده 23 سنه مش مديله فرصه في المنتخب.
1: صح.
2: النهارده فيه
0: تلعبه ب 35
2: نادي منتخبات في الايام هذه ماتشات وديه زي من اللاعبين عندهم 18 سنه.
1: صحيح.
2: ليه؟ شنو لك انا افكر في 2030. لكن انا يجي له مدرب، معلش انا هقرا لك مثلا تصريح لانه تصريح ازعجني بصراحه. مدرب منتخبنا الوطن الاول لكره القدم طارق السكتاوي يؤكد ان النتيجه التي قالت لها مباراه انديه لم تكن محور تركيز الفريق. انا مش عارف
1: يعني كيف
2: لم تكن محور تركيز الفريق. انا يعني مش عارف اترجمها العباره. طيب تمام نقلب الصفحه. وشدد على اهميه المباراه في بناء مشروعه الفني طويل الامد. هنا بقى لازم اقف واكلم كابتن طارق واكلم الاتحاد واقول لهم يا جماعه الخير ما فيش حاجه اسمها مشروع على مستوى المنتخب الاول ده مشروع قطف الثمار. المشروع بقى من تحت. لما
1: اذا المنتخب الاول مشروع
2: ما
1: يعني
2: ما فيش في مشروع مشروع عند لاعبين عندهم 35 سنه و 34 سنه يعني ما يكون مشروع امتى حتى ليكم تاخذوا هذه النغمه وتضحكوا علينا بيها.

0: يا جماعة الخير والله بنعرف كورة، بنفهم كورة. ما في مشاريع على مستوى الفريق الأول للاعبين تكسروا ال 30 سنة. المشاريع كرة القدم بتكون مشاريع للمراحل السنية. المنتخب الأول المدرب اللي يمسك مطلوب منه إنه يفوز بس، ما يجيبليش لا سيرة مشروع وما يجيبليش سيرة هذه الحجة. المشاريع في المراحل السنية خلاص. أرجوكم مثل هذه التصريحات الغير صحيحة، أرجوكم اللي بتتنقلوها مش عارف مدرب بينقلها من مدرب، ما عارف كيف يا أخي، برغم إن ده من بلد وده من بلد، إلا إنه بنفس اللي بيتفقوا الاثنين على نفس التصريح. يا جماعة الخير والله بنعرف كورة، ما في حاجة اسمها مشروع على مستوى الفريق الأول. طويل الأمد على مستوى الفريق الأول، هجيب لاعب عنده 35 سنة ولا 34 سنة، طويل الأمد ده يوصل عنده 50 سنة يعني؟
1: حلو.
0: عشان نجيب هيبقى عنده 50 سنة بيلعب كورة؟ مفيش الكلام ده. المنتخب الاول مطلوب منه من الجهاز الفني انك تفوز بس، تحقق الاهداف اللي انت داخلها، اللي هي ايه؟ كاس الخليج تفوز بيها، كاس اسيا انك تعبر لدور متقدم، كاس العالم انك تقطع بطاقه التاهل لكاس العالم. ده الاهداف المنطقيه اللي المفروض يكون الاتحاد متفق مع اي مدرب عليها. طيب اما تيجي تقول لي مشروع، معلش يبقى انت بتتكلم كلام غير صحيح، ولابد ان انا من دور اقول لك مفيش حاجه اسمها مشروع الفريق الاول. الفريق الاول يفوز، الفريق الاول مرحله دنيا الثمار، الفريق الاول مرحله ال ال ال ال النتاج لمراحل السنيه الايه اللي جايه من تحت، اللي اصلا احنا ما عندناش مشروع. ليه؟ لان انت بتحط دايما العراقيل عندك، تيجي تقول والله انا مش هقدر اعمل مشروع المراحل السنيه الا لما يكون عندي اكاديميه مش عارف زي اكاديميه مين، وتتكلف مش عارف 50 مليون ريال. لا مش كده، احنا عندنا
1: كده بدينا نحطه في السنوات الاخيره على فكره، ونعتبره انه شيء حاجز كبير.
0: ولا حاجز ولا شيء، المهم التطبيق والمحتوى.
1: ماشي.
0: في كل مجمع في سلطنه عمان ممكن تحوله لاكاديميه، ولكن المحتوى، التطبيق،
1: الشغل،
0: الـ الـ الـ الـ العمل الفني، الثقافه اللي هتغرزها في في في عقل اللاعبين، التكوين، الدراسه الفسيولوجيه اللي هتنتقي منها اللاعبين. مش كل لاعب جيد لكره القدم او صاحب لكره القدم، ممكن لاعب تتني تزرع فيه وما ينتجش. ليه؟ لانه فسيولوجيا من الاول مفروض فسيولوجيا من خلال الاختبارات والمقاييس يكون تقول له لا مش هيمشي معاك الموضوع ده، انت لعبه تانية تفيدك. لكن ان احنا دائما ترهن تنفيذ اي مشروع، والله ده انا عايز ما اعرفش كم مليون عشان اعمل، لا، بتكلفة بسيطة للغاية ممكن تحول كل مجمع من المجمعات اللي بيشتغلش غير يوم في الأسبوع للأكاديمية. لكن الخطوة إيه؟ وفي نفس التوقيت تروح تعمل مشروع تاني بمؤشرات أداء سلبية وتصرف عليه ملايين، زي مشروع مثلا مش عايز أقول اسمه تاني، كل مرة نقول اسمه وتمسكين فيه، ومشروع أداؤه سلبي،
1: قول عاري قول،
0: تمام، وتروح تصرف عليه ملايين.
1: ها.
0: وبعدين لما نيجي نخسر من اندونيسيا، ولا خسرنا من اندونيسيا ليه؟ لان احنا يا جماعه بنجيب الفلوس اللي بناخدها بنحطها في حاجات احنا مش عايزينها. دوله بتدفع فلوسك، تمام، ميزانيه مقدره للرياضه، ميزانيه محترمه، ولكن انت لابد يكون عندك حكم
1: ترتيب الاولويات.
0: لكن دلوقتي انا مدير، انا عايز المسابقه دي انفذها بالرغم انها مسابقه مش مشكله، لكن انا عايز انفذ دي بالذات، تمام.
1: ايش تخسر؟ قول عادي يعني،
0: ما انا بحكي لك اهو.
1: سمي الاشياء المسميات عشان
0: محتاجين اعاده حوكمه لاداره المال. لما تيجي تشوف استراتيجيه الرياضه العمانيه ما فيهاش مشاريع، ما فيهاش مشاريع وطنيه. اقولها تاني وتالت ورابع يا جماعه الخير، مفيش استراتيجيه ما فيهاش مشاريع وطنيه. المشاريع الوطنيه لابد ان تكون جزء اصيل من الاستراتيجيه.
1: هو لما انت تحط مشروع، قبل لا تحط المشروع ما تحط اهدافك من المشروع مثلا؟
0: اي واحد بيحط مشروع ابو علي لابد انه يكون اركانه مكتمله.
1: أوه.
0: اهداف وبرنامج وموازنيه وقياس
1: مراحل العمل زي
0: وقياس ولائحة تنظيميه للي بيشتغلوا في الكلام ده. تمام. عشان كده.
1: طيب جميل. انت في سياق الحديث ذكرت انه نحن نصرف مبالغ مثلا على كثيرة بس على أشياء نحن ما نستفيد منها، صح؟
0: ونكرر.
1: طيب سؤال، إذا ليش نحن نحرق أعصابنا على المنتخب طالما إنه الجهة المعنية أصلا بالرياضة تصرف المبالغ على أمور أخرى ما لها علاقة في تطوير الكرة وتطوير المسابقات؟ وتطوير يعني معناته الدعم المراحل السنيه وكذا يعني. ليش نحن نتعب نفسنا يعني؟
0: احنا بنفوق
1: احنا ليش نتعب نفسنا؟
0: احنا نفوق امتى؟ احنا
1: ليش حارقين اعصابنا في الكوره يعني؟ طالما ان الجهه المعنيه مش عاوزه، الجهه المعنيه تريد تصرفها في اشياء ثانيه، ليش تعبين نفسنا احنا؟ سؤال والله، سؤال ليش احنا نتعب نفسنا الحين ونحرق اعصابنا في كل مباراه وفي كل تصفيات ويعني يصير وضعنا النفسي سيء وتعبتنا الرياضه، لان والمسؤول نفسه عنده الامكانيه، بس هذه الامكانيه ما يوجهها للهدف، يوجهها لامور اخرى لاسباب ربما لا نعلمها. ليش؟ وين دعم المسابقات المحلية؟ وين أفكار التطوير؟ وين خطط التطوير؟
0: وين ملف التطوير من الاتحاد اللي رفعه للوزارة؟ هذا اللي كنا مفروض نناقشه في اللقاء الإعلامي. ما ينفعش في
1: اللقاء. ما حضرت أنا اللقاء الإعلامي عشان ما تقول ليش.
0: شوف
1: ما دعوني.
0: ليش يا
2: ما تكلمنا فيه عن التطوير، تكلمنا في الماضي فيه.
0: مفروض نتناقش فيه
1: هو اللقاء الإعلامي.
0: أنت عندك مثلا،
1: أنا أقول لك اللقاء الإعلامي كان الوزارة تطرح فيه إنجازاتها وسلام عليكم.
0: طيب يعني الهزيمة بتاعت مبارح
1: ها،
0: ما هي مشكلة لازم نناقش الجدول الترتيب لدورة الألعاب الخليجية اللي اتعمل وإحنا قاعدين في الملتقى، كنا أخير ما ناقشناهوش. تمام ناقشنا عدد ميداليات تانية
1: ماشي.
0: تمام 28 نادي خارج الخدمه بيشتغلوا مجمدين نشاطهم.
1: طيب الوزاره في بيانها اللقاء الاعلامي تكلمت عن هذه النقاط؟ تكلمت عن المشاكل اللي تعاني منها الرياضه
0: اللي كل يوم مشاكل؟
1: انا سالتك سؤال. اللقاء الاعلامي،
0: اللقاء الاعلامي لم يتعرض الى اي ازمه.
1: اذا ما بتطرح فيه ازماتك ومشاكلك
0: لا لا لا
1: وبتعالجها او بتطرح الحلول او بتطرح خطط لحلول، عن ايش تتكلم انت؟
0: عشان كده انا بدعي الوزاره ان المره الجايه تعمل حوار مجتمعي، ما تدعيش اعلاميا حتى.
1: مش عاوز
0: والله يعني تعمل ايه حوار مجتمعي. تمام تفتح باب التسجيل لاي حد، والناس هي اللي تروح تناقش، ما تعرضليش شغلك خالص. انت شغلك سيبه
1: يتحدث. الوزاره عاوز تعرض شغلها.
0: ايوه اكتب لنا وكتيب ويسلمه.
1: خلاص سلمه، ريح نفسك،
0: اعمله في بيان صحفي.
1: تقدر الساعه تتكلم وتقول انا عملت وعملت، ما في داعي.
0: سلمه وقبل للناس اللي هم خلاص قررت ان هم يحضروا الملتقى الاعلامي وهم يجوا يناقشوك فيه مباشره، ويسيب الناس هي اللي تتكلم بس.
1: حلو.
0: ليش؟ لان احنا لابد ان انت في الفتره دي خلاص لازم تتطور. اللي يقول لك والله ده فيتنام اتطور، ده فلان اتطور، لا فلان، الجماعه دول ما اتطوروش، انت اللي هم اتطوروا 20% وانت رجعت 50%.
1: من لعب نهائي كاس افريقيا للناشئين الاخيره اللي اقيمت في المغرب؟
0: احنا طلعنا ثالث باين.
1: انت طلعت ثالث، هزمت المغرب. طب حلو، لعب تنزانيا لعب نهائي وتقدمت على السنغال بهدف، بعدين تعادل السنغال وخسرت تنزانيا بركلات ترجيح. تنزانيا الفريق الغير المغمور طبعا في كرة القدم، تبني وانت خلك سوي استضافات ما لها داعي وادفع فلوسك على اشياء ما لها داعي، وبعدين قول لي والله يا اخي المنتخب خسر. طيب المنتخب خسر، المنتخب يعني سؤال، المنتخب خسر، المنتخب طلع من تصفيات، المنتخب طلع من تصفيات كاس عالم، هل في جهة معنية في الدولة تحركت لدعم المنتخب ولا للبحث عن ايش المشكلات اللي عندنا نحن؟
0: تحركوا.
1: هل في من اللي تحرك؟
0: يوم كاس العالم دعم المنتخب بكل ما يمكن. الوزارة.
1: اسمع انت، انت فاهمين يعني الحين؟
0: انا بقول لك في دعم من الحكومة.
1: ما تدعم، انت توك تقول المشروع ما تجيني فوق في القمة.
0: انا بقول لك
1: انت ابحث عن
0: قضية،
1: انت مسابقاتك ما توصلك مكان.
0: ليش؟
1: ما توصلك مكان.
0: عشان ايه؟ عشان انت مش مهتم بيها.
1: لانك طيب هذا شغل يعني؟ مش شغل الجهات المعنيه بالرياضه.
0: هو عشان كده قال لك ايه
1: والاساس من الاساس انك اذا ما تطور مسابقاتك المحليه وتهتم ببناء القاعده، المسابقات المحليه اللي صارت منسيه، وتهتم بالمراحل السنيه اللي هي اساس البناء، وتغير كثير من افكارك ها، انا اقول لك ضروري انك تغير انت افكارك ايضا، واليه العمل لازم تتغير اذا بغيت توصل، اذا بغيت تواكب الركب. أما إذا بغيت تبقى في نفس الدائرة فابقى على نفس الوضعية
2: وتشتغل فقط على
1: وطلع لي أنت قول إنجازاتك وأعمالك وطول السنة إيش سويت يعني.
0: تعرف مشكلة فين؟
1: تفضل. هي هذا المشكله انك
0: انت ان احنا فعلا مش عايزين.
1: بس لا تقول لي انا دعمت المنتخب، حلو جزاك الله خير وممتاز ومطلوب منك وهذا عملك، لكن ايضا انك عليك تهتم بالقاعده، عليك تهتم بمراحل، عليك تهتم بالمسابقات المحليه اللي صار ما حد يتابعها ولا حد يشوفها ابدا. يعني معلش يعني اليوم احنا نشوف مباراه في الدوري صرنا ننسى انه في مباراه شغاله اصلا، على كثر ما نحب كره القدم لكن نشوف مباراه في دورينا ننسى ان المباراه شغاله. يعني المباراه يعني تخليك تشوف ان كره قدم من عالم اخر. لازم تطور مسابقاتك المحليه. كيف اليوم حتى لو جميل نحن ما نعفي طبعا السكتيوي من، لكن سؤال السكتيوي من وين بيجيب لك لاعبين؟ انت مسابقات ما عندك، مراحل سنيه ما عندك، من وين يجيب لك لاعبين؟ يصنع لك لاعبين مثلا من عنده هو، من وين يجيب لك؟ يعني لا مسابقات تفرز لاعبين قادره على تمثيل المنتخبات الوطنيه، لا انديه شغاله صح في معظمها، وانت شايف الانديه حتى اللي كانت روافد للمنتخبات الوطنيه اليوم يا انها تعاني يا انها جمدت النشاط يا انها
2: مهدده،
1: والوضع عادي ما في حد تكلم عن هذه المشكلات، ما في حد عالجها، ما في بحث عن حلول ممكن انها تعطي ارضيه قويه لهذه الانديه انها ترجع من جديد وتغير انت كل شيء، الاليه كلها تغيرها، يعني حتى اليه العمل كلها تغيرها، لان نحن صراحه في الرياضه اليه العمل اللي نمشي عليها ما توصلنا مكان، طبيعه العمل اللي نحن جالسين نشتغل عليها ما توصلنا مكان، لان احنا بعيدين على الاخرين صراحه. يعني فكيف اليوم احنا كل حد كلنا نبغى نفوز وكلنا نبغى هذا يعني، لكن سؤال يعني الحين من وين نجيب لاعبين اذا انت ما عندك مسابقات تفرز لاعبين، ما عندك مراحل سنيه تضمن انك يعني هذا
0: السنيه من امتى ما تاهلوش للاساسي؟
1: اخر تاهل ما البطوله قبل الماضي تقريبا، بس ما مشكله التاهل لكاس اسيا للناشئين
0: مثلا
1: ترى ما صعب التاهل
0: الشباب يعني.
1: حتى الان كاس العالم للناشئين ما صار صعب، انت اليوم يوم صعدت كاس اسيا للناشئين
0: طيب
1: خذ حتى مباراتين ما قدرت تفوز عشان توصل كاس
0: العالم. القرارات اللي اتخذت بعد عدم التاهل
1: ماشي،
0: شفت قرارات؟
1: لا
0: طرح
1: يعني طرحت انت مشكلاتك عشان تعاليها،
0: انا بحكي لك
1: انت طيب اذا انت ما تطرح مشكلاتك من يطرحها يا اخي؟
0: ردة الفعل لما انت بقالك كام سنه ما بتتاهلش؟ بقول لك انا ما بقولكش تاخد البطوله، لا مفيش قرارات. فين الجمعيه العموميه بتاعه اتحاد كره القدم؟ فين والله؟ بقالك كام سنه ما شفنا منتخب من المنتخبات دي بيحقق شيء.
1: يعني كيف تسألنا على الجمعية العمومية؟ ليش هذا السؤال على الجمعية العمومية؟ ليش؟
0: لأن الجمعيات العمومية دي لما بيكون لها مصلحة في حتة بتكسر الدنيا وتعملها.
2: أيوة لما تكون لها مصلحة ما كذاك؟
1: مصلحة.
0: أيوة. كلها مصلحة في.
1: ليش أنا أقول لك إن إحنا لازم نغير الفكر الموجود؟
0: لها مصلحة في التحدي. لذلك أنا لا أؤمن أبداً.
1: الفكر.
0: أنا لا أؤمن أبداً بأن أنت تدي كل الصلاحيات دي للجمعية العمومية. لا أنا أؤمن بصلاحية الوزارة، انت اللي لابد ان انت تتحمل كل هذه المسؤولية، انت اللي تدير هذا الملف كله
1: طبعا،
0: انت تدير كل ملف
1: طبعا،
0: حتى لو وصلت الى مرحلة ان انت توجه الانتخابات وجهها. انت عندك اتحادات يا راجل احنا نسيناها، عندك تجاوزات في بعض الاتحادات انت تدري بيها وسيبها، عمالة تتفاقم لحد
1: فين؟ أنا أقول لك في حلقة سابقة نحن حتى مشاكلنا حتى لما توصل للوزارة نرحلها، ما نحلها، حتى الوزارة ما تحل المشاكل على فكرة.
0: أي الوزارة لو بتحل المشاكل ما وصلنا كل يوم المحكمة
1: طبعا،
0: ليش وصلنا المحكمة؟
1: الله كريم،
0: في دوائر في الوزارة بصراحة أنا عملها بصراحة علامات استفهام كبيرة، دوائر ومدريات على عملها بصراحة علامات استفهام كبيرة. أنا ما بتكلم من فراغ، الدائرة أو المديرية اللي عايزة تناقشني في أي وقت تيجي تناقشني ما عنديش أي مشكلة خالص، أنا ما بتكلم كلام مرسل، بتكلم كلام حقيقي وواقعي تمام. ما أنا بتكلم على مشروعات وطنية، هاتوا المشروع الوطني المستدام اللي ليه مقاييس ومؤشرات أداء إيجابية تنسجم مع مصفوفة الأداء وتعالى اتكلم، أنا موافق، ولو اتضح كلامك صحيح هشيلك على رأسي وأقول لك أنت الصح وأنا الغلط عادي، إحنا كلنا يعني في طريق واحد.
1: طيب إيش اللي يمنع الوزارة أنها تمارس صلاحياتها؟ إيش اللي يمنعها؟
0: ما في يمنع، فيش شيء يمنع، فيش شيء يمنع، ما فيش شيء يمنع.
1: حلو، فناخذ بعض الرسائل.
0: والله في يعني في الحلقة الأخيرة يا جماعة الخير، العمل يعني عندكم مشاكل كبيرة في الوزارة، صلحوها وعدلوها، لأني أنا لا أعول على مثلا الاتحاد
1: الفلاني،
0: أنت من عندك العمل أنت اللي تقدر
1: أرجع أقول لك
0: كل المسارات.
1: وأنا على ثقة من كلامي، العمل في القطاع الرياضي بالوضع الحالي ما يوصلنا مكان أبدا،
0: بالرغم أني بيصرف عليه ميزانيات كبيرة
1: نصرف عليه.
0: شوف،
1: لكن
0: ميزانيات بني أساسية كل سنة من الأساسية بعد ما انبنت شوف بتتكلف قد إيه تشغيل، تمام؟ يعني مش بني أساسية بس، لا ده بني أساسية وتشغيلية وموظفين وكوادر، ميزانيات كل سنة، تمام؟ وميزانيات تكميلية، أوكي؟ كل ده معلش في الكلمة، يا تنزانيا اللي صعدت نهائي كأس أفريقيا،
1: الرأس الأخضر اللي وصلت كأس عالم،
2: الرأس الأخضر، نعم بالفعل
1: عنده بدوري قوي
2: بالفعل، يعني وغيرها من المنتخبات اللي وصلت إلى كأس العالم. يعني
1: كل عمل كل عمل كل عمل يعتبر تحدي، إذا أنت كقائم على هذا العمل ما تعتبر عملك تحدي وأنك تتحدى مع نفسك أنك توصل، ما ممكن. لأن صراحة في القطاع الرياضي العمل يصير بالعافية، كأن تأدية واجب فقط، ولا في يوم من الأيام حسيت أن نحن عندنا تحدي نريد نوصل مهما كانت الظروف ودعمنا هذا الهدف وحاولنا بكل السبل. أبدا، أكثر من 20 سنة صار لي في الرياضة أنا ما شفت صراحة،
0: يعني ما رأيش اتحاد الكرة لما منتخب الشباب ومنتخب الأولمبي ومنتخب الناشئين ما تأهلوش، إيه ردة فعلك؟
1: وهل كانت قبل في ردة فعل سابقة؟ إيه
0: لا أنا أقولك على دلوقتي إيه
2: ولا حاجة
0: فعلك؟
2: ولا حاجة
1: عادي
2: عادي،
1: وكان شيء لم يكن
2: شيء عادي شيء روتيني.
1: طيب انت قبل شويه تذكر ان احنا الاخير في دوره الالعاب الخليجيه،
0: طبعا
1: انت شايف العناوين اللي تطلع يوميا تحسسنا ان احنا ماخذين بطل اولمبي، العناوين اللي تطلع يوميا واحنا في المركز الاخير في الخليجيه دوره الالعاب الخليجيه وتصريحات وانه هذا انجاز عظيم ليش يعني ليش نضحك على نفسنا وما نحط مشاكلنا على الطاوله ونحاول ان احنا نحلها، لانه بهذه الطريقه ان احنا فقط نحاول ان يعني نتكلم عن امور شكليه، يعني بعدنا عايشين الوضع السابق، حط لي عناوين جميله وبراقه وخليني عايش الحلم، ولكن ما زال القطاع الرياضي في الحقيقة بحاجة إلى إعادة هيكلة كاملة في كل مفاصله، طبيعة العمل، اختيار، دقة الاختيار طبعا على مستوى كل القطاعات صراحة مهمة جدا، لأن نحن في الحقيقة في السنوات الأخيرة في تراجع كبير، وهذا في الحقيقة شيء غير مرضي. يعني
2: هذا الشيء
1: مثل ما ذكرت، ليش كل القطاعات تنمو ونحن فيها الأول وسلطنة عمان واصلة مراحل ما شاء الله عالية وكبيرة يعني ترفع الرأس، إلا هنا احنا عندنا مشكلة.
0: الكيمياء، الفيزياء، طب
1: كله،
2: هندسة، كل القطاعات،
0: برمجة،
2: كل القطاعات،
0: الأمن السبراني، الفضاء.
2: أنا بس يعني أنا نفسي فقط نفسي على مدى الحين يمكن على في عمر هذا البرنامج
1: ما شاء الله، وانت أدرى أشوف ما شاء الله صندوق الاستثمار العماني وين وصل، وين النمو اللي صار في الفترة فترة قليلة جدا، يعني شوف العمل اللي
0: شيء ملهم
1: مثلا، يعني
0: والله العظيم لا أبالغ بأنه بصراحة والله تعظيم سلام
1: طبعا طبعا.
2: يعني من 2007 و2008 أعتقد في هذا البرنامج، بس في مع كل تشكيل لمجلس إداري جديد لأي اتحاد، كل الاتحادات، كل اتحاد نفسي بس يطلع واحد من هذا الاتحاد ويتكلم ويقول فقط، يعني نحن عندنا اليوم نحن نبدأ بالمراحل السنية وعندنا هدف واضح في المجلس إلى أن هذا المنتخب يوصل في سنة كذا كذا إلى كأس العالم، وحتى يكون ناخذ بطولة آسيوية وغير مثل. أبدا نحن جئنا برؤية وباستراتيجية وكذا، زي هذا الرؤية الاستراتيجية ترى تتكلم عنها في الانتخابات، ما بعد الانتخابات تختفي هذا الرؤية الاستراتيجية.
0: لا بابوش ينزل دلوقتي اللي بقى مترشح،
2: ايوه والحين تو خلاص يعني صار في لان
0: بل بالعكس
2: لان تكلمنا فيها انا حكيت فيه وصار الحين ما حينزلها،
0: اللي بيقدم رؤية استراتيجية اللي بيسقط في الانتخابات. والله لما تيجي تشوف الوضع بتاع الانتخابات ده ابو علي وبناء على معايير ايه،
1: تقصد اتحاد القدم ولا كل الاتحادات؟
0: لا كل الاتحادات. وبناء على ايه على المعايير دي بصراحه شيء يؤكد بان لابد من تعديل في في في فصل الانتخابات في النظام الاساسي.
1: طيب
0: وفي شيء مهم هنا نفذ نصوص قانون هنا ما نفذش. طب ليه؟ ما اعرفش. السؤال عنده
1: بالضبط.
0: اخطاء تتكرر ونمشي عليها تاني. من يقول كده؟
2: والله كل ما يحدث حتى على مستوى الاتحادات انا اقول لك في المقام الاول ايضا
1: يدعو للاحباط
2: وتتحمل الجمعيات العموميه.
0: اذا كانت هذه العموميه لا تتحملها
2: الجمعيات العموميه لا تسال يعني انت كاتحاد ماذا قدمت ماذا ستفعل
1: مستحيل
2: ماذا حاسبك احاسبك انا
1: مستحيل.
2: هذه الجمعيات العموميه الحين هي الاسباب اللي تؤدت الى هذا المكان.
0: هي السبب
2: الان صار الى هذا.
1: مستحيل تسال الجمعيات العموميه مستحيل تسال. انا اقول لك يا الحين والجمعيات العموميه صراحه ما عندها اي اعتبار في كل الاتحادات.
0: لا لما يكون شيء ليها هتعمله.
1: ماشي
0: حلو. لما يكون شيء ليها
1: شو انا اقول بصراحه
0: ولهذا التكتل هيكسر التكتل الصغير والتكتل الضعيف ويمشي كلامه. وفي الاول والاخر بينفرض الامر الواقع. فهمتني؟ لكن تيجي تقول بقى جماعه عموميه تيجي تناقش مثلا يعني مثلا
1: تطوير اللعبه
0: مثلا لجنه الاولمبيه لما خرجنا اخير مثلا تمام وعندهم اجتماع هذا الاسبوع ونفسي يطلعونا سبب. يعني انتوا عندكم اجتماع يوم الخميس تقريبا لمجلس اداره اللجنه الاولمبيه اتمنى ان يوم الاحد تنزلوا لنا مثلا في الجريده الرسميه ايه الاسباب المركز الاخير. تمام
1: انا استغرب منك انت. انا استغرب
0: ليش بقى؟
1: هقول لك ليش. الحين هم طول دوره الالعاب الخليجيه نطلع بعناوين وتصريحات رنانه. الحين حنقول ليش طلعنا الاخير؟ معقوله يعني؟
0: طيب وين بقى الجماعه؟
1: معقوله ان اللجنه الاولمبيه العمانيه
0: وين الجماعه العموميه تسالهم؟ عشان بس استكمال الحديث
1: اللجنه الجمعيه العموميه في كل الاتحادات واللجنه الاولمبيه اقولها لك بكل ثقه وعلى الهواء ما لها اي اعتبار. هذا الكلام على مسؤوليتي انا. ما لها اي اعتبار. ما عندك شو يعني انت تقول لي انه حنسال ليش احنا جينا المركز الاخير؟ هذا شيء مستحيل. وهل هم يعترفوا بالخطا عشان يقول لك ليش احنا طلعنا الاخير اصلا؟ يعني مثلا هل اللجنه الاولمبيه تعترف بالمشكله ان احنا عندنا مشكله طالما ان احنا في المركز الاخير على مستوى دوره خليجيه يعني مش اكثر؟ ها
0: مشاركين في الصف الثاني الناس
1: ومشاركين الناس بالصف الثاني واحنا داخلين بكل قوتنا يلا. لكن هل انت تعتقد انك ممكن تشوف هذا السؤال؟ يعني إنه ليش نحن طلعنا الأخير؟ هذا سؤال أنا وياك نسأله بس ما حد يسأله. حتى الإعلام الرياضي عندنا ما يسأله أصلا. خليك من الجمعية الأممية الإعلام الرياضي اللي عندنا ما يسأل هذا السؤال ولا يطرح هذا السؤال أبدا. هقولك ياها بصراحة يعني شو ما هو أنا هقولك في دورة الألعاب الخليجية نحن الخليجية حتى الخليجية متعودين نطلع الأخير. إيش الجديد يعني هالمرة؟ دائما نطلع الأخير ونطلع بتصريحات ان احنا جميل حصلنا ذهبيتين في ما اعرف لعبه الايش ونركز ان احنا حصلنا في هذه اللعبه على ذهبيتين. جميل ممتاز ما عندك مشكله. لكن تكلم عن مشاكلك في الالعاب الاخرى اللي غايبه عن الساحه. يعني مثل ما الحين انت مثلا شوف انت الحين عندك كثير من المشاكل على مستوى مثلا لعبه كره القدم ما ممكن ان احنا نحملها كلها الاتحاد. على فكره الاتحاد صحيح هو عنصر أساسي ما نختلف لكن أيضا في بعض الأمور يحتاج فيها الاتحاد إلى دعم. تطوير المسابقات عليه هو أيضا أن يضع الخطط للتطوير ويضع جدول زمني للتطوير ويضع مثلا آلية العمل في التطوير وكيف مثلا من نواحي مادية من نواحي لوجستية من كل النواحي من نواحي فنية. لكن هل السؤال اللي نحن دائما نسأله هل عندنا رغبة في التطوير؟ أنا في هذا المجال أقول لك في الرياضة أكثر من 20 سنة ما لمست عندنا رغبة في التطوير رغبة حقيقية. أتكلم
0: من
1: في اجتهادات عشان ما ننكر نحن ما عندنا رغبة في تطوير كرة القدم في البلد حتى الآن. لأن لما تكون عندك رغبة في التطوير على الأقل بتشوف إنه بدينا في مراحل التطوير. مسابقاتنا المحلية كل سنة تتراجع، أنت توك قلتها يعني، مسابقاتنا المحلية كل سنة في تراجع، مسابقات المراحل السنية فترة من الفترات اختفت تماما.
0: لا بعد في رغبة في التطوير من قبل جهات كثيرة في البلد، ولكن انت دلوقتي بتاخد
1: رغبة بدون عمل،
0: ولكن انت
1: رغبة بدون شيء على ارض الواقع. كيف كيف
0: انت مش واجه يعني هذه الامكانيات للطريق الصحيح؟ تمام. يعني انت مش واجه هذه الامكانيات للطريق الصحيح. انت مثلا دلوقتي لما نيجي نتكلم عن اكاديميات، انت بترهم بناء الاكاديميات على ان ميزانيات خرافيه، بالرغم ان انت ممكن بميزانيات صغيره من ممكن انك تشتغل. يبقى ده جزء، يبقى ده عمل فني واداري هو اللي فيه مشكله اللي في في, في الاتحاد.
1: من اللي عند رغبه؟ اذا عندك رغبه في التطوير لازم تاخذ خطوات فعليه.
0: ايوه،
1: ولازم ايضا حتى الحوكمه اللي انت دائما تتكلم عنها تفعلها بشكل يعني.
0: تكلمنا عن الحوكمه مش عارف تنفذ حكم، خلاص ما تتكلمش عن الحوكمه بتاتا. لا اسمح لك، والله العظيم ما تيجي تتكلم عن الحوكمة وانت بتلتف على حكم، بتلتف على نظام اساسي، بتلتف على لائحة تنظيمية.
1: سؤال يا راجل، انت قلت لي انه في رغبة للتطوير، طالما ان عندك رغبة للتطوير انت ما قادر تجبر مثلا وانت تحت يعني انت المظلة اللي هي تحتها كل القطاع الالعاب الرياضية،
0: تمام،
1: ما قادر تجبر مثلا اتحاد او لجنة انها تنفذ حكم؟ وين الرغبة في التطوير؟ حكم ما عارف تنفذ انت، كيف يعني رغبة في التطوير؟
0: مش راضي تنفذ،
1: مش راضي. طيب والجهة المعنية وينها؟
0: انت مش عايز تنفذ، انت مش راضي.
1: طيب الجهة المعنية وينها؟
0: ما في،
1: ماشي،
0: مش عايز.
1: لا تقول لي في رغبة في التطوير. رغبة في التطوير معناته في شيء على أرض الواقع، في مراحل عمل، في أهداف مرسومة لأن نحن نريد نوصل. يعني هل معقول أن عندك رغبة للتطوير بدون أهداف؟ إيش أهدافنا نحن؟ إيش أهدافنا الآن في كرة القدم؟ إيش أهدافنا؟ أعطينا أنت.
0: احنا مثلا في بطولة الخليج ناخد اللقب،
1: لا نسح... ما تجيب الاهداف من عندك، اهدافك المعلنه.
0: اسالني عن سؤالك كصحفي.
1: انا لا
0: اقول لك اهداف منطقيه،
1: انا اسالك عن اهداف معلنه.
0: ها
1: ترى ما انا وانت اللي نطور كرة القدم، مش انا وانت،
2: ولا انا من اجاوب على هذا السؤال،
1: ولا انا. لا مش انت تجاوب، بس انا اسالك بناء على الاهداف المعلنه، ايش اهدافك من كرة القدم انت الان؟ انا كجمهور اسالك انت، وايش اهدافك المعلنة من كرة القدم؟
0: سأل رئيس الاتحاد.
1: طيب رئيس الاتحاد ما أعلن، أنت ليش تجيب أهداف من عندك؟ هو ما عنده أهداف، أو ما إحنا ما عشان ما أقول بس الاتحاد، إحنا بشكل عام ما عندنا أهداف نريد نوصلها. لأنك أنت قلت عندك رغبة في التطوير، معناته الرغبة لازم تكون مقرونة بأهداف، صح ولا لا؟ ما في شيء اسمه أنا أرغب في التطوير. طيب وبعدين تطوير يعني إنزين، وش اللي تريد توصل له يعني أنت؟ بعد التطوير ايش وين تريد توصل
0: ابو علي؟
1: ها
0: كل اقدر اقوله لك دلوقتي عشان يبقى الكلام مختصر. احنا عندنا فرص واعده للتطوير، عندنا امكانيات كبيره جدا.
1: ما تعطيني كلام انشائي، استنى
0: بس،
1: ما
0: تعطيني كلام انشائي.
2: عندنا فرص واعده، لكن من وين اللي يجيبك يشتغل لك في هذا الجانب؟
0: مش مشكله
1: فرص واعده ومشكله، وبعدين فرص واعده،
0: المشكله في التطبيق، المشكله في التنفيذ.
1: طيب هذا مسؤوليتي انا،
0: المشكلة في المجالس المنتخبة في تنفيذ الـ الـ الـ الـ الـ الرؤى. لكن انت دلوقتي اما يبقى عندك يعني مجموعة من الـ الـ الامكانيات مفروض تستثمرها، انت مش هتستثمر الكلام ده كله. هو انا مثلا اللي مثلا منتخب من منتخبات مراحل سنية ما تأهلش وكان اداؤه سيء وسلبي، ابقى مثلا ليه على نفس الجهاز الفني بتاعه وامشي بنفس المنهج ونفس الخطة؟ منتخبات مراحل سنة بقى لها كام سنة في نفس المسار المتراجع، ليه همشي بنفس المنهج؟ دي كلها قرارات من مجلس إدارة، دي قرارات إدارية أهدرت كتير من الموارد والميزانيات، مش المجلس ده بقى، المجلس اللي قبله والمجلس اللي قبله. تمام؟
1: تمام.
0: أنا دلوقتي بقول عندي مشكلة في المسابقات. طيب ليه عندي مشكلة في المسابقات؟ انا مثلا بعمل مسابقه الناشئين ديت مش عارف العصر باين عدد مباريات قليل، فين الدائره الفنيه اللي لازم تقول والله عدد مباريات اللاعبين في المرحله دي لازم يلعبوا مثلا 20 مباراه ولا 22 مباراه ولازم يلعبوا في اجواء مناسبه؟ مفيش. طيب يقول لك والله ما عندناش الانديه مش وافقه، الانديه ما لهاش علاقه بالكلام ده، انت اللي بتدير المسابقه. انت لما تقنعهم بان ده اللي لابد يتعمل عشان خاطر مبنى منتخب، هو ده المشروع اللي بحكي لك عليه، مش كل مدرب عايز يقعد في المنتخب الاول 20 سنة يقول لك انا جاي مشروع ما حدش يحاسبني دلوقتي. بس كل مدرب بيمسك المنتخب الاول بيقول لك انا جاي لمشروع ما حدش حاسبني دلوقتي، حاسبوني بعد 3 سنين ولا بعد 4 سنين. ما فيش الكلام ده، خسرت تتحاسب. تيجي تقول لي والله ده انا انت تتحاسب، فيش منتخب ياخد 3 و4 والكلام ده ومدربه يبقى بريء. لا، عندك الموضوع تشيله وتتحمله.
1: منتخبات رايحة كأس العالم شالت مدربها قبل البطولة
0: إن شاء الله بيوم،
1: أيوة بأسابيع يعني. على 7244-2009 في رسالة من أم سهيل تقول: مساء الخير أبو علي وضيوف الكرام، الكابتن يونس ووليد الخفيف تحية طيبة لكم وللمخرج وجميع أصدقاء البرنامج الطيب، حياكم الله يا أم سهيل وأهلا وسهلا. تقول: مسجل حضور معكم وبنستمع لكم لنهاية الحلقة. مشكورة يا مسهل وجزاك الله خير، يعطيكم العافية. ومحمد الخلاسي يقول: لا نزعل من خسارة المنتخب أمام أندونيسيا. جميل، أندونيسيا أفضل منا ولا يغركم التصنيف الدولي وتقدمنا عليهم في تصنيف الفيفا الشهري. طاح الماي هذه من عندي. ولا يغركم تصنيف الدولي وتقدمنا عليهم في تصنيف الفيفا الشهري. السنوات القادمة أندونيسيا راح تتجاوزنا مثل ما تجاوزنا غيرهم، وبنظل نحن في نفس الدائرة الضيقة اللي ما نريد نطلع منها.
2: هذا اللي تكلمنا فيه نحن في البداية.
1: نعم، جميل.
0: يعني مثلا مثال أبو علي،
1: تفضل.
0: منتخب كرة القدم الشاطئي اللي شارك تحت مظاهرة اللجنة الأولمبية، تمام وجاب فضيه.
1: حلو، فضيه فين يعني؟
0: فضيه في المسابقه الاخيره دي في بطوله الخليج. آه، ذهبيه يا رب، ذهبيه ولا فضيه، المهم. المنتخب ده من المنتخبات المتميزه على مستوى اسيا،
1: صحيح،
0: صعد كاس عالم وفي كاس اسيا
1: قارات كل شيء،
0: كل شيء. شارك تحت مظلتك كلجنه اولمبيه وجاب لك ميداليه، ايه الحافز اللي تقدمه له؟ مفيش حاجه. اللي كرمه اتحاده.
1: تخلي قاعد من امور التكريم وهذا، احنا ما
0: لا هو ده حافز.
1: لا بس انا يعني
0: حافز ان مثلا انت لما تجيب لي مثلا ميداليه لابد ان انا احصل على يعني
2: فعلا لان انا شاركت تحت مظله اللجنه
1: في نظام ماشيين عليه هم اصحاب مثل هذه الانجازات. كرموا صح ولا لا
0: ابو علي؟ لو اتحاد تاني
1: بس عشان ما
0: اسمعني بس، لو اتحاد تاني وليه حد تاني في اللجنه الاولمبيه هيتكرم 3 مرات في اليوم.
1: ممتاز، بس ابو يارا احنا نتكلم عن امور اكبر من انه والله منتخب جاب ميداليه وليش ما تكرم. مع احترامي
0: في الصين خدوا فضيه، تمام.
1: اه،
0: دوري الالعاب الاسيويه اللي كانت في الصين خدوا فضيه.
1: حلو، جميل، بس يعني ما هو هذا الموضوع ترى؟
0: لا
1: ما هذا اللي بيسوي.
0: طب انا يعني دلوقتي انا بلعب مثلا في المنتخب ده وما لقيتش مثلا حافز من الجهه اللي انا كنت تحت مظلتها،
1: يعني لازم تتكرم عشان طيب انا مثلا برنامجي فاز مثلا على المستوى
0: لا
1: العربي،
0: مش لازم تتكرم،
1: ما كرمتني الوزاره خلاص ما اشتغل
0: مثلا،
1: مش
0: لازم تتكرم. مش كده التكريم،
1: عشان بس
0: لابد ان اللجنه الاولمبيه
1: دائره اكبر
0: لابد
1: من موضوع تكريم منتخب
0: لابد
1: يعني
0: لابد لا يعني جايب
1: لا لا لا
0: لا, لا جايب لا
1: اسمح لي والله اسمح لي ما يعني ما موضوع تكريم منتخب هذه خلاص نتكلم عن انك انت الان في وضع يحتم عليك انك تبدا خطوات تطوير فعليه لا تقول لي تصريحات، انا ما اريد اسمع تصريحات ابدا، ما اريد كلام يعني عندي فرص واعده للتطوير وعندي ما اعرف ايش وعندي الامكانيات ما اريد هذا الكلام ابدا، اريد شغل في الميدان.
0: بس دي كلمات بس دي حقيقه موجوده. انت مش عارف تطوع هذه الامكانيات، مش عارف تستخدمها.
1: ممتاز، بس انا اقول لك الحين
0: انت فكرك لابد ان انت تعدله وتغيره.
1: انا اقول لك الان في وضع يحتم علينا ضروره البدء في مراحل تطوير فعلا، ضروري خلاص ما صار خيار، يعني ضروري جدا اليوم. حتى ترى على فكره الكره تدخل فلوس صارت يعني يعني ما يعني ما ما قطاع انه خلاص يعني انه والله بس اصرف عليه
2: خرجت
1: يعني.
2: خرجت من نطاق انه شيء جانب ترفيهي خلاص الحين طبعا. دخلت في الامور الاقتصاديه وامور التعزيز الدخل القومي انت بالنسبه لك يعني
1: اليوم حتى شوف المنتخبات حتى اللي تشارك في بطولات دوليه وعالميه وكذا المردود المادي، مش بس المردود النواحي الثانية، حتى المردود المادي. اليوم حتى النادي اللي عنده مجرد لاعب مشارك في منتخب،
0: يعني
1: حتى
0: في نادي،
1: حتى منتخبات الخليجية، الأندية الخليجية اللي عندها لاعبين مثلا مشاركين، يعني تعرف انه المبلغ يومي، يومي يدخل في حسابها مبلغ يومي.
0: لكن انت عندك مثلا هنا
1: هتكلم عن أندية مثلا، يعني بس مجرد اصرف عليها،
0: يعني مثلا نادي مثلا عنده 6 لاعبين في المنتخب، تسويه بالدعم بنادي ما عندوش ولا لاعب في المنتخب؟ لا ما ينفعش. انت كده حطيت نفس الاثنين في نفس الكف.
1: صحيح.
0: نادي مجمد بياخد نفس النادي اللي هو بطل. طب ليه بتدي النادي مجمد؟ طب ما انت كده يعني حثيته انه يجمد.
1: وحتى موضوع وليد، موضوع اللي هو والله يعني انا ابارك لك طبعا، موضوع اللي عملته الرابطه المصريه اللي جابت اكبر مبلغ تسويق في تاريخ الدوري المصري على مدى 3 سنوات القادمة، استطاعت تسوق الدوري المصري يعني، فخطوة كبيرة صراحة، نبارك لك فيها. 20 مليون حيكون لبطل الدوري جنيه، 5 مليون لكل نادي مشارك. حلو. اللي هو موضوعنا، الموضوع اللي أبغى أقوله يعني، حتى موضوع التنشئة اللي هو
0: حق التنشئة،
1: حق التنشئة والأمور وبناء اللاعب، بناء اللاعب من سن صغيرة مثلا، حلو انه يكون مقرون بافكار امكانيه احتراف اللاعب. اليوم احنا نشوف مثلا امثله، حتى خذها من مصر يعني، خليك من محمد صلاح ولاعب مانشستر سيتي
0: مرموش،
1: الان طالع حمزه عبد الكريم برشلونه، اليوم شفنا انه راسينج سانتاندير اللي صعد للدوري الاسباني وقع مع لاعب مصري جديد صغير في السن على فكره، نسيت اسمه. فهذا توجه، هذا توجه جميل جدا، لكن لازم تشتغل عليه وتخليه كهدف. اليوم يعني حتى اذا انديتك ما تلعب في بطولات قاريه كبيره، اللاعب ما بيتطور
2: طبعا،
1: ما يتطور مستحيل. واحنا المسابقات المحليه
2: الا في بعض الدوريات الدول الاخرى،
1: ايوه المسابقات المحليه عندنا ما صار صراحه تفرز لك عناصر.
0: انت امتى سمعت، امتى سمعت المسؤول من اي اتحاد من الاتحادات او اللجنه الاولمبيه قال لك احنا عندنا امكانيات جيد؟ سمعت؟
1: لا كلهم اشتكوا.
0: طيب هل في واحد مسؤول من دوله في يوم من الايام انسحب من الانتخابات وما دخلش انتخابات؟
2: لا لا، بس يصارع على انه يكون موجود.
0: حرب على الانتخاب.
1: اه
0: مستحيل.
1: اه
0: لكن لما تيجي تساله امكانيات اللي قدمتها لك الدوله، يقول لك يا اخي ده انا
1: تعبان.
0: اقول لك ايه ده، انا بحفر في
1: الصخر،
0: في الصخر عشان ان انا اقدر. تمام. اقول له طب طالما انت كده ليش متمسك؟
1: ايوه.
0: لك لا لا لا، هذا امر وهذا امر.
1: ها.
0: طيب لما تيجي تقول له احنا عندنا بنيه رياضيه جيده، يقول لك يا اخي المجمعات مش عارف، ويطلع لك فيها مش عارف ايه،
1: ما تنفعش.
0: عندنا صلاه مغطاه، عندنا بلد الحمد لله رب العالمين، الله يا رب يديم علينا نعمه مستقره وامنه من اقصى الى اقصاها بفضل القياده الحكيمه، عندنا بنيه اساسيه في كل ارجاء الدوله، شيء اوصف بانه فخم، طرق وكباري وما شاء الله، شيء
1: جميل.
0: استضيف بطوله بقى، يقول لك لا مش هستضيف،
1: خلينا نستضيف حاجه كبيره عند الهامش يعني.
0: ما شاء الله مطار مسقط ده تحفه معماريه. صحيح. للي جاي
1: تحفه،
0: شيء يقول لك يعني.
1: اه
0: اول وهله لاي واحد قادم
1: لا تذكر يونس بالمطار،
0: يقول لك شوف المطار، يقول لك بس خلاص انا دخلت دوله عظيمه.
1: طبعا
0: يطلع
1: وهي كذلك يعني.
0: طبعا
1: ايوه طبعا،
0: اول عظيمه طبعا يطلع على الطرق، يشوف النظام، يشوف حتى سلوكيات المرور.
1: لكن انت مصر انك ما،
0: لكن انت
1: مصر
0: كل ده
1: مش عاوز،
0: روح مجمع، روح ها، روح صار، مفيش.
1: وطلع على فكره حتى هذه الاستضافات،
0: كل
1: حتى هذه الاستضافات الكبيره تطور لك منشاتك.
0: اه يعني كل الكلام
1: طبيعي يعني. انت يوم تستضيف بطوله،
0: كل الكلام ده تنحيه جانبا
1: طبعا. انت لما تستضيف بطولات وتستمر في الاستضافات، ملاعب الانديه اللي هي ملاعب تمرين مثلا بتتطور، وبنزيد ملاعب اخرى، وبنطور في ملاعبنا اللي هي الملاعب الاساسيه، لكن انت ما تستضيف يعني، ما يعني تسنين
2: دول ما عندهم غير 3 ملاعب فقط اللي هي ممكن تكون الملاعب الرسميه.
0: لك لا مستضيف. مين اللي يقول ان احنا ما نستضيفش بطوله الخليج اللي تجيب لنا فلوس وتعمل لنا حالة؟ كل شيء أهداف زي ما تقول قول افتح القوس واكتب ونروح ندور على بطولات تانية ندفع فيها فلوس من عندنا
1: الشاطئية مثلا
0: نروح ندفع فيها فلوس بالرغم ان انا ممكن اصدف دي وتدخل لي عوائد جيدة تمام. التنس يقول لك انا مستضيف معرفش كام بطولة عالمية ويروح بطولة الخليج ما يكسبش شيء. تنس الطاولة
1: صحيح
0: بالتحديد
1: صحيح.
0: ومش عارف ليه وهذا السؤال موجه لتنس الطاولة عندهم إجابة يجاوبوني تمام بأن معرفش 10 سنوات نستضيف بطولات ما شفنا الشيء في البطولات الخليج حتى الأخيرة ما كسبنا شيء تمام. فهذا سؤال مطروح للأخوة يردون عليه. لكن يبقى من الجحود علي ان اقول والله ما عنديش امكانيات والله ابدا اكون انا ليس من الانصاف ان انا اقول كده. لكن انا مثلا اتناسى كل الكلام ده واقضيها
1: مشي يعني
0: مشي مشي
1: حلو على 7244-2009 بخبركم شيء بس قبل هذه الرسالة يا أخي بيني وبينك لما تشتغل في قطاع 24 ساعة أنت يعني تتكلم عنه ترى يعني خلاص تصاب ب ما تشوف إنه في تطور عندك ما تشوف إنه منتخباتك تمشي مثل الآخرين ما تشوف إن نحن بدينا ندخل مثلا نضع نفسنا على طريق التطوير ترى الوضع والله يا أخي نفسيا متعب والله متعب
2: سبب بالإحباط.
1: خلينا نروح لبدل وائل ماذا يقول مساء الخير كبا شوف نحن ترى خلينا نروح الرسالة لأني عندي فكرة ثانية لأن والله الكرة صارت متعبة معنا والله متعبة
0: كرة مش متعبة ولا رياضة
1: والله متعبة.
0: إحنا اللي بنصعب على نفسنا
1: مش إحنا مين ما احنا يا اخي احنا ما لنا ذنب احنا نشتغل في هذا احنا تعبنا من الكلام والهذا بس ما نشوف في تطوير يا اخي. عاوز اقول هنروح للهيجن وكذا يعني خلاص نحول عليه والله انا والله مجال حلو
0: كمان
1: احنا ايش تعبنا رافعين ضغطنا على الكوره 24 ساعه ليش يا اخي خلينا نشوف دوريات عالميه وهنا في البلاد بنروح سباقات لجنة ما شاء الله الحين صارت سباقات منظمه وجميله وكل شيء مرتب وحلو ما شاء الله يعني خلينا نروح نرفع ضغطنا ليش على الكورة احنا تعبنا صراحة والله حقيقة ان تعبنا شيء يعني دوريك يعني صار شيء وكأن شيئا لم يكن يعني تلعب يولا ما تلعب يولا لعبت ما في مشكلة يعني عندك انت المشكلة انه حتى المسابقات المحلية تتراجع المنتخبات المراحل السنية تتراجع والمسؤول يتفرج بدل وائل يقول مساء الخير
0: قبل ما تدخل بدل وائل بالنسبة للإمكانيات كمان كانت المعنية في في في الدولة ممكن تمول لك أي مشروع رياضي ولكن بشرط زي ما قلت الحلقة اللي فاتت إنك تستوفي معايير ومصفوفة الأداء اللي بيضمن للجهة دي إن أنت حتضع المال في مساراته الصحيحة وإنه يخضع للقياس المشروع يخضع للقياس وللتقييم المستمر
1: رتب أولوياتك أول
0: تمام
1: رياضة.
0: لكن أول ما يقول لك كده تمشي ليه انت عايز دعم كده من غير
2: شوف حد يسألني ايش انا صوفي
0: لكن تيجي موجود اوريك مصفوفة اداء اوريك كم حاجة
1: ماشي
0: يعني اللي عايز يشتغل الفرص قدامه كتيرة جدا.
1: انا اقول لك نفس الشيء شوف والله اي عمل تدخل فيه انت كشخص تخليك انت يعني ليش نحن مثلا ندخل انتخابات ونسوي انتخابات ونشوف هذا الربشة في الانتخابات جميل جدا حلو حراك جميل لكن انت كمترشح وانك توصل لي مثلا لاتحاد في اي منصب إن كان كيف ترضى على نفسك انك تخرج من هذا الاتحاد كما دخلت منه
0: لا ده
1: أسوأ
0: كمان واصعب في اتحادات تراجعت بشكل اصعب
1: يعني ترى اسالك انت اللي موجود في الاتحاد سؤال لك انت كيف ترضى على نفسك شخصيا خلك انت من كل الامور هذه بس كيف ترضى انك ضاربت ودخلت انتخابات وسويت تكتلات وسويت رمش عشان توصل ولما وصلت صفر على الشمال ليش ترضى كذا يعني انت والله يعني حقيقه يعني معليش دخلها تروح
2: بيقول لك
1: سيبه يا اخي
2: بيقول لك انا فرد من بين مجموعة يعني حاولت لكن ما يا شيء هذا هو ترى ردهم
1: لا بيقول لك ما عندي إمكانيات مثل ما قال لك وليد أكثر شيء اللي نسمعه لا أنا ما عندي إمكانيات يا أخي ما عندك إمكانيات خلاص صريح ولا تصدع راسك. والله إذا تشوف ما عندكم إمكانيات، أنت تعرف إمكانيات هذا الاتحاد قبل لا تدخله. إذا ما في إمكانيات لا تروح تتعب نفسك. كل لعبة فيها جمهور بيطالبك بيسألك، في إعلام بيتكلم، في ناس بتنتقدك، فليش تتعب نفسك يعني؟ إذا ما في إمكانيات يا أخي جلس في البيت مرتاح أمورك طيبة. داخل اتحاد ليش؟ ومضارب في الانتخابات لين تعبت نفسك ودخلت وربشت عمرك ليالي وأيام، ليش يعني؟ كل عمل، كل عمل هو يعتبر تحدي. ما في عمل مفروش بالورود يا أخي، كل عمل في تحدي، وانت عليك انك انت تقبل بهذا التحدي وعليك انك تبحث عن حلول.
0: تعرف المشكلة فين حسين؟
1: تفضل.
0: ان كل التركيز على كرة القدم،
1: صح،
0: وكرة القدم واكل الكم الاكبر من الاهتمام. لكن لما تيجي تشوف
1: طبيعي،
0: تيجي تشوف شغل الاتحادات الاخرى واللجنة الاولمبية، اقول اتحاد القدم اكتر جهة بتشتغل فيه.
1: طبيعي، لانها
0: لما تيجي لما انا احنا ننتقد
1: الجمهور يضاد علينا،
0: زين احنا ننتقد كره القدم في المجلس ده والمجلس السابق، ننتقد بعض الامور ونشيد في بعض الامور الثانيه. ولكن انا اقول لك مثلا على مثال تنظيم العمل الداخلي او هيكله الاتحاد، هذا الموضوع يعز الفضل فيه للسيد خالد زمان،
1: صحيح،
0: تمام، ومن الانصاف ان انا اشيد به الان بعد ما ساب الاتحاد بقاله اكتر من 10 سنوات ولا 12 سنه.
1: لا يمنع، لا يمنع.
0: لكن لما تيجي تشوف هيكله وتنظيم الاتحاد العماني لكره القدم ده الان وتيجي تقارنه بين اي مؤسسه رياضيه اخرى، مفيش نسبه. اتحادات حاليا ما فيهاش لجان انضباط ولا استئناف. يعني كيف مثلا ان لجنه المسابقات هي اللي تتخذ قرارات الفصل مثلا في طعون، يعني مثلا في في في في في في خلافات مثلا ما بين الاتحاد وبين نادي، نزاع بين الاتحاد ونادي على مباراه مثلا او على بطوله،
1: يحدث
0: كتير. فتخيل مثلا ان ما عندكش
1: طيب
0: القرارات اللي طالع من لجنه المسابقات دي قرارات باطله.
1: حلو، أروح بدل وايلي لأني أخرت وايد.
0: ونعم
1: رسالة يقول بدل وايلي: مساء الخير كباتن، حياك الله يا بدر. يقول: شخصيا كنت متوقع الهزيمة، وأنا والله بدر يعني حتى كنت جالس أقول إن نحن بنخسر، لكن ما توقعت كذي بهذه الطريقة يعني إن نخسر. وترى مش عيب إنك تخسر في مباراة كرة قدم أبدا، لكن المشكلة إن تخسر بأداء باهت بدون ردة فعل. تشوف ان احنا في الملعب ما يعني تحس ان وضعنا شويه صعب، يعني ما تحس ان، ما بقول لك هويه منتخب ما في اصلا. يقول: شخصيا كنت متوقع الهزيمه ولكن ليس بهذه الطريقه. صحيح، عموما قلنا مرارا المشكله ليست في المدرب، المشكله في ضعف الدوري. مفروض الاتحاد بدل ما يتعاقد مع المدرب كان يجب خصخصه الانديه والاهتمام بالمراحل السنيه، ولكن لا حياه لمن تنادي اتحاد كره وجوده مثل عدمه، وحتى ما عندهم الجرأة للظهور الإعلامي، وعموما محتاجين تدخل حكومي فوري في هذا الموضوع. شكرا لك يا بدر.
0: تدخل حكومي تم بالفعل في قانون الرياضة الأخير، قانون الهيئات الأخير. بالفعل.
1: جميل.
0: ما هو بناء على إيه؟ بناء على مقتضيات المرحلة صدر القانون الجديد.
1: نعم.
0: يعني في كل مرة بيحاول القانون يسعفك، وعلى التنفيذيين إنهم يشتغلوا، لكن القانون أصبح موجود.
1: جميل. علي خاطر نجادي يقول: أجمل تحية مسائية رياضية سورية أبعثها لكم من أرض العفية. العنوان الرياضي الأبرز: أول ظهور لمنتخبنا الوطني بقيادة المدرب طارق السكتيوي في اللقاء الودي الذي جمعنا بالمنتخب الأندونيسي. نعم، لقاء ودي للاستفادة وتصحيح الأخطاء، ولكن لا ردة فعل، لا روح، أداء سلبي في منتهى الكلمة. يقول: نفس الأسماء متواجدة ضمن التشكيلة الأساسية، وكان من المفترض أن يكون التجانس موجود بغض النظر عن وجود المدرب الجديد. الخسارة بهذا المستوى وهذه الروح قد تكون عامل سلبي لما بعد المباريات الودية. سؤالي للأنيق يونس. نعم، الأنيق يونس: هل من إيجابيات لمستها في المنتخب في هذا اللقاء الودي؟ رايح ألعب مباراة وبعدين لكل حادثة حديث، وأتمنى تفتحوا خط الاتصالات بعد ما أرجع، وأرجو أن تتحملوا صراحتي.
2: والله الإيجابي الوحيد أنك أنت تروح على المباراة أحسن لك.
1: لهذا الدرجة
2: مباراته هو.
1: أيوة هو.
2: ولكن كإيجابية من هذه المباراة إطلاقا، يعني لا شفنا اذا تكلمنا عن اداء ولا تكلمنا عن خطوط ولا تكلمنا عن خط دفاع ولا حراسه مرمى ولا حتى عناصر يعني يدفع بها المدرب في هذا في هذا المباراه وديه يعني بتشوف بكره بنكون مع موزمبيق يعني بيقرب الاسماء في مباراه
1: المفروض انه يدخل فريق ثاني يعني
2: يشترط حتى في هذه المباراة
3: يعني بصراحة
2: حتى في هذه المباراة
3: بصراحة معنا ضد ان يقول مثلا منتخب اندونيسيا متقدم منتخب اندونيسيا مش عارف ايه مش منتخبات زينا بيلعبوا اسبانيا الحين منتخبات زينا يا جماعة بيلعبوا اسبانيا بيلعبوا برازيل وبيلعبوا واحنا معلش في الكلمة ما زلنا يعني في الكلام اللي غير صحيح منتخب اندونيسيا متقدم ما لو لعبنا اسبانيا
2: مثل ما لعب المنتخب العراقي كان مع المنتخب الاسباني كيف الكل... كان المباراه كيف كان المستوى يعني كيف الاداء
3: يا جماعه احنا يعني معلش احنا منتخبنا المفروض اكبر من كده المفروض يكون اكبر من كده واهم من كده من الناس بتلعب منتخبات عالميه واحنا بنلعب منتخب عادي يا جماعه عادي جدا منتخب عادي 122 على العالم ايوه كان ليه مشاركه جيده في التصفيات اللي فاتت ولكن انا ما لعبش ده انا لعبت منتخب المانيا هنا كنت ند ليه وكنت مرتدي صوب البطوله
1: بس على فكره في شيء نحن يعني فتره طويله كل ما نلعب ندخل مثلا قرعه كاس اسيا او ندخل تصفيات كاس العالم وتجرى القرعه مثلا انا ما اذكر ان نحن قلنا ان مجموعه حلوه كلها عندنا مجموعه صعبه حتى المجموعة الأخيرة اللي وقعنا فيها وكأنها مفصلة تفصيل حلو ومرتب وبإمكانها تصعد قلنا عنها صعبة
2: على مستوى البطولة حتى على مستوى كأس الخليج أيوه نفس الشيء
1: طالما
2: نفس
1: أنك تشوف الأمور صعبة فأنت معناته بالعقلية
3: يعني أنا أعرف واحد في كأس الخليج كتب وقعنا في المجموعة الحديدية المجموعة الحديدية ديت يا أيها الصحفي ال- ال- ال- ال- الكبير ما يكون في مثلا 10 مجموعات ولا 20 مجموعه ونقول والله دي المجموعه الحديديه لكن هم مجموعتين
1: ايوه
3: مجموعتين
2: وانت متعود عليهم اساسا يعني
3: ما وتجي تصدر لي وتجي تصدر لي انت تكتب لي تقول لي مجموعه حديديه
1: ومنتخبات الجوار يعني ما
3: اي منتخبات حديديه المنتخبات الخليجيه مستوياتهم متقاربه للغايه
1: شوف على فكره ترى هذه الروح الانهزاميه ايضا هي واحده من الاسباب اللي نحن ما زلنا تخلينا نحن بعيدين يعني
3: مجموعة الحديدية
1: الحديدية وهي كلها مجموعتين
3: مجموعتين
1: جميل نبحث عن المجموعة الناعمة طيب على طاري يقول علي خاطر على طاري القيض والرطب والحر في أغنية لكاظم الساهر اللي يريد الحلو يصبر على مرة والأمور طيبة يقول درجة الحرارة واصلة 47 ونضرب شاهي قبل التمرين حلو
2: لا لا على فكرة نضرب شاهي قبل التمرين يعني في مقطع كنت جالس أيضا أشوف قبل ما ينزلوا إلى الملعب طبعا هو ملعب ترابي يعني في إحدى الولايات كان في الفاطنة أول شيء كان موجود الحلوى والقهوة وكل شيء كلوا حلوى وكل حاجة وخلصوا ثم نزلوا على الملعب
1: في رسالة طيب اسمع إبراهيم البلوشي أبو شهد من شناص إيش يقول يقول السلام عليكم اسمع وليد رسالة مهمة حالك
3: ونعم
1: إبراهيم البلوشي يقول لك بعدنا بعيد عن الصيف الحين ربيع هو أبو شهد يعني
3: يمكن شناص جواه جميل شوية
1: فيقول تاريخ 21/6/26
3: أيوة
1: بيبدأ الصيف في الشمال والخريف في محافظة ظفار إبراهيم البلوشي أبو شهد شناص
3: والله
1: اذا هذا بعد ربيع
3: والله بشرك بالخير يا استاذ ابراهيم
1: اذا هذا بعد ربيع يعني ماشي يا ابو شهد
3: شكل الجو جميل في شناص
1: على 7244009 في رساله ايضا من ابو عبد الله يقول مرحبا حسين وابو يارا والمعشر عساكم الطيب حياك الله يا ابو عبد الله وعساك ان شاء الله الخير والعافيه والمستمعين الكرام يقول انصدمنا بالمستوى قبل الخساره من اندونيسيا سؤالي هل لدينا مشروع حقيقي وما هو
3: مفيش
1: يونس
2: ما في
1: انا لا ليس لدينا مشروع
2: وهذا كنا حنتكلم عنه
3: سبب من يعني سبب من سبب الاتحاد قدم مشروعك واعلن عنه
1: وقول لي والله انا ما حصل دعم من
3: الوزاره ولا شريطه
1: يكون
3: قابل للتطبيق في المعايير
1: قابل
3: للتطبيق ما تكتب لي اي كلام كده وتقول لك والله انا عايز 3 مليون ولا 5 مليون، لا
1: آه صح طبعا،
3: اكتب لي مشروع يستوفي مصفوفه الاداء والمعايير والقياس
1: والجدول الزمني،
3: ايوه التوقيت والجدول الزمني للاداء كل شيء حلو. مشروع يعني
1: مشروع
3: حقيقي.
1: طيب
3: هنا
1: فاهمك،
3: ثق تماما بان جات معناها هتتبناه وتموله.
1: جميل، مع كل هذا اتذكر انه يقول لك درجه الحراره 47 وابراهيم البلوشي يقول لك لم
3: ندخل الصيف. ابراهيم البلوشي احبطني.
1: ما دخلنا الصيف بعد. يا ساتر الله يعين. يقول ابو عبد الله

0: عايزين
1: يا اخي. ما اعرف مين اللي طلع هذه التأليفه
2: من جابها هذه
1: وانتقلت
2: عدوى
1: كم... وواحد يسلمها التالي الثاني
2: يا اخي. يمكن احيانا اجتهادات نكتب التصريح اجتهاد يا اخي، يمكن ما صار.
1: هل ما ادري والله،
2: هل معقوله مدرب محترف يقول لك مشروع مع المنتخب الاول؟ اي مشروع يا اخي مهند؟ مشروع يبدا من الاساس، ما يبدا من الدماغ.
0: اذا اذا هو كمدرب مثل منتخب اول لكن يعني مشرف مثلا على المنتخبات الثانيه كمراحل سنيه، وهو ايضا حتى يوضع ايضا حتى كخطط وغيره ما شبه ذلك، ممكن. لكنك مع منتخب اول لا
2: يا اخي. على ذكر مشرف على هذا، انا شفت اتحاد اليد تعاقد مع مدرب تونسي دريري اظن اسمه او شيء للمنتخبات الوطني، المنتخب الوطني للصالات، ويشرف على 7 انديه تقريبا. تقريبا 7 انديه،
0: تخيل 7 انديه،
2: تخيل كيف يا اخي.
1: مو ده من مشروع الرياضيين
2: بس كيف؟ والله انا ما فاهم.
1: هو مشروع الرياضيين بحاله
2: انا والله
1: المفروض ينحط في الميزان ويقول جماعه
2: اسمح لي معلش، مدرب ويشرف على 7 انديه ومنتخب، ايش شو اللي ايش هذا الشغل يا اخي والله العظيم. طيب هذا الانديه ترى ما في محافظه مسقط بس، يعني في الباطنه وفي انا شفت الخبر استغرب صراحه يعني. يعني ما اعرف هل انا مخطئ، قد اكون مخطئ، لكن صراحه ما احس ان تركب يعني مدرب منتخب ومسؤول عن 7 مراكز ما اعرف يعني معليش يعني هتقول للمنتخب ما اصلا موجود في المراكز جميل بس ما يستوي يعني هذا. يعني انا ما اريد احكم او ان اجتهد في الحكم، لربما الاتحاد يرى شيء اخر احنا ما شفناه، احنا ما تواصلنا مع موسى البلوشي عشان نعرف التفاصيل، فلذلك. لكن يبقى من النظره العامه يعني في بالك تقول كيف مدرب يشرف على مراكز هو مدرب منتخب وشغله هذا المنتخب وحده شغله يعني.
0: قد يكون هو ايضا يعني في كنوع من عمليه المتابعه يعني مثلا عمليات التاسيس وما شبه ذلك يمكن.
2: مر علي الخبر ولا باس من اني يعني انا اشوف، اعتقد انه ممكن ارجع للخبر، هذا الخبر اللي ممكن انا اعتقد انه ليس ببعيد من ايام قليله، هذا يوم 2 يونيو تعاقد الاتحاد العماني لكرة اليد مع المدرب التونسي كمال هديدر لتولي مهام الإشراف الفني على مشروع مراكز إعداد الرياضيين والمنتخبات الوطنية والمنتخبات لكرة اليد للصالات لمدة عام قابل للتجديد. جميل، تعاقد يأتي لتعزيز منظومة إعداد المواهب وتطوير المخرجات الفنية لكرة اليد. جميل جميل، حلو هذا الكلام، حلو كله حلو ما مشكلة، وبناء قاعدة قوية من اللاعبين القادرين على رفض المنتخبات الوطنية. جميل، تعال هني في نهاية الخبر يقول بأن سيتولى المدرب كمال هديدر الإشراف الفني على مراكز إعداد الرياضيين لكرة اليد في 7 أندية. شوف عاد الأندية كل واحد في محافظة، السيب، الشباب، نزوة، ينقل، عبري، عمان وصحم، إلى جانب إشرافه على المنتخبات الوطنية لكرة اليد للصالات. من نظرة عامة أنا أشوف أحسه سوبرمان يعني، صعب يا أخي يعني أنا كيف العمل بيكون يعني؟ إيش هي آلية عمل مدرب مشرف على 7 أندية ومش على منتخب واحد، على المنتخبات الوطنية لكرة اليد للصالات؟
0: هل عنده فريق؟
2: يعني فريق عمل أكيد طبعا.
0: فريق عمل يعني يمكن يتابع أيضا هنا وهنا يعني وعليه صراحة. هو يكون حتى أيضا
2: يعني هل أحس أن نحن أحيانا نجيب بس مدرب عشان بس جبنا مدرب، ولا إيش هي بعدين الحصيلة يعني، ولا إيه يا أبو يارا؟ أشوف ما عايب من الكلام ولا إيه؟
1: والله مشروع الرياضيين كله بحاله يعني أنا
2: مش
1: أنا ما مش فاهم. مش فاهمه أصلا وما شفتلوش أي مؤشرات إيجابية.
2: حلو،
1: يعني من البداية كده ما شفتلوش مؤشرات إيجابية، لأن مشروع بدي من زمان وما شفتله ثمرات حتى الآن.
2: جميل، أبو عبد الله أيضا يقول بعيدا عن المنتخب، فجرا اليوم يعني بكرة الصبح قمة نارية وغيابكم، السامبا البرازيل مع الفراعنة مصر، فرجة ممتعة. هذه آخر مباراة هتلعبوا مع البرازيل يا أخي، صعب شوية،
1: صعب جدا يا أخي.
2: أي لكن اللي عاوز يروح كأس العالم لازم يلعب،
1: هو ده الاحتكاك.
2: الساعة 1 ولا 2 الفجر يا ساتر هتسهروني، صعبة لكن مباراة والله أتوقعها حلوة. حتى الأرجنتين تلعب على فكرة،
1: ما فوزنا على البرازيل أبدا، 6 مباريات
2: اسمح ما فوزنا على البرازيل
1: أبدا،
2: طبيعي
1: 6 مباريات وديات من سنة 42 يمكن
2: آسف يا
1: هم يفوزوا

0: علينا في كل
1: طبيعي يا اخي،
0: شيء.
1: اسف يعني على الكلمه، بس
0: ايوه
1: طبيعي
0: عندك
1: البرازيل هذه
0: صح،
1: يعني.
0: عندك حق.
1: حتى نحن هزمونا اثنين يوم يونيو.
0: انا حضرت المباراه دي في المجمع يا حسين.
1: وانا حضرتها والله.
0: ايوه يا اخي كنا
1: يا
0: نجيب،
1: سلام،
0: يا اخي
1: بس
0: كنا
1: شيء
0: نجيب
1: حلو يا اخي
0: منتخبات يا
1: تلعب
0: اخي،
1: مع البرازيل، حلو.
0: كنا نجيب يا اخي
1: المانيا
0: منتخبات.
1: البرازيل
0: حتى
1: هنجيب ان شاء الله.
2: في بطولة الصداقة نفس الشيء، كان كم جبنا ايضا، كان ايطاليا
0: قول
2: فرنسا
0: قول يا ابو علي،
2: انجلترا.
0: قول رقم الواتساب للمستمعين يريدوه للمشاركة.
1: طب حاضر، يعني اذكر بالرقم الواتساب. ماشي. انا نسيت وهفتكره. طيب بس هاخذ رسالة.
0: تفضل.
1: وهذا هو رقم الواتساب، 7244-2009. ماشي
0: ماشي.
1: في رسالة بدون اسم للأسف، يقول تطور منتخبنا أو تطور منتخبنا كثيرا بفضل جهود المجتمع، وكانت البداية من الفرق الأهلية اللي بشرت بالخير وأسهمت في اكتشاف المواهب، لكن في الوقت الحالي أصبحت نتائج عكسية، فمعظم الفرق الأهلية أنشأت معشبات تحتاج إلى صيانة مستمرة، وأصبح اللعب بمقابل مادي في جميع الأوقات، كما لم نعد نسمع عن نشاط الفرق إلا في فصل الصيف، واختفت الكثير من الأنشطة الثقافية والاجتماعية التي كانت تميزها سابقا.
0: لأن أبو علي القوة الكبيرة دي لابد من أن تحتويها الوزارة ويحتويها الاتحادات الرياضية،
1: نعم
0: تمام، وتكون فعلا قوة تقدر تطوعها لتحقيق أهدافها. مين في المنطقة عنده هذه القوة الكبيرة اللي هي الفرق الأهلية؟ والله ما في. أنت عندك كنز مش قادر تستفيده، مش قادر تستخدمه، مش قادر تستفيد منه. مين اللي يقول أن كل الأعداد دي مش عامل لهم مسابقة طول الموسم؟ أجزم لك ان لو اتعمل دوري يشجع فريقك زي ده، اقل رعاية بتيجي فيها 300,000. وانا عندي كلمتي
1: على مسؤوليتك،
0: على مسؤوليتي.
1: حلو يا اخي، ممكن احد يسمعنا هيقول يا اخي الكلام عندكم سهل، انتوا كل تتفلسفوا يعني.
0: انا اجيب.
1: هتجيب؟
0: اجيب.
1: حلو. بعمولة ولا بدون؟
0: بدون. بالرغم ان انا عارف حد بيجيب ياخد عمولة. تمام.
1: ما في شيء، عادي
0: يا رجل. الفرق الأهلية حالة فريدة في عمان.
1: أيوة صحيح.
0: عن المنطقة.
1: لا لا صحيح. صار عندهم عمل منظم.
0: أنا دلوقتي
1: أغلبهم صار عندهم عمل منظم.
0: أنا دلوقتي أقدر أولا أعمل لهم قاعدة بيانات وخطب الاتحاد الدولي وأقول له عدد الممارسين عندي زاد من كذا إلى كذا بقاعدة بيانات واضحة، أدرجهم في المسابقات الرسمية للاتحاد، أعمل درجة ثالثة ورابعة وخمسة بمزاجي.
1: طلع على فكرة إنك تحصل العدد سهل.
0: تمام.
1: الفرق
3: لا انت في قبل كم حلقه انت كنت جايب احصائيه كم؟
0: عندي
3: 5000.
0: عندي الاحصائيه
1: ومصدرها الوزاره يعني.
0: عندي الاحصائيه. تمام. تكون فزاعه لاي نادي يجمد. ليه؟ اللي هيجمد هيبدا من الدرجه الرابعه ولا الدرجه الخامسه، مستحيل يجمد.
1: صح.
0: لكن دلوقتي انا بجمد باخد الاستراحه مشمسه جميله في دور الدرجه الاولى،
2: وترجع
0: نفس دوري 3 شهور وارجع للدوري الممتاز من جديد او دوري جندل من جديد. طب ما فيش.
1: ما في.
0: طب لحد امتى؟ لكن حل سريع لتجميد النشاط فرق الأهلي.
1: حلو.
0: عملهم لثلاث درجات.
1: جميل.
0: وتعالى شوف مين اللي هيجمد.
1: جميل. خميس العيسائي يقول اقترح فتح التجنيس لثلاثة لاعبين بالمنتخب، مهاجمين وحارس. شو رايك يونس؟
2: هذا هذا هذا الموضوع
1: مطروح. أمر.
2: لا لا أمر. هذا هذا الموضوع وتم الحديث فيه يمكن من 30 سنة أو 40 سنة قبل ذلك. ولكن نحن ليس عندنا هذا التوجه إطلاقا. يعني أنت عندك العناصر موجودة، الخامة عندك موجود، بس أنت محتاج كيف تشتغل على هذه الأعداد لهذه اللاعبين. أنت ما تجي تبدأ، ترى أنت التجنس كم بتجنس؟
1: طيب.
2: وتجنس على أي منتخب الأول وبعد ذلك؟ ما ترى حتى ترى واضح موجود في المنطقة، ونحن نشوف أيضا حتى النتائج اللي يخرج من هذا التجنيس.
1: جميل. في رسالة من عبد العزيز ساجواني يقول السلام عليكم أبو علي وعلى ضيوفك الكرام أبو يارا ويونس المعشري والمخرجين، حبيت أسلم عليكم. حياك الله يا عبد العزيز،
0: نورت والله
1: طبعا على تواصلك
0: الدائم. أبو عزيز،
1: وعبد العزيز طبعا مستاء حالك حال البقية من مباراة المنتخب. يقول بصراحة مباراة المنتخب أمس كانت سيئة، تخرج بنتيجة 3-0 علامة استفهام. ايش قلت انت في بدايه الحلقه؟
0: انا ممكن اخسر 3-0 حسين. ممكن اخسر 3-0 عادي لو انا بجرب لاعبين
1: حلو.
0: اجيب لاعبين مثلا عندهم 21 سنه 22 سنه 23 سنه واقول والله ده انا بجهز دول اللي 2030 اخسر عادي. لكن انا نزلت باقوى تشكيله امتلك ضيعت الفرصه على تجربه مفيده للاعبين اللي في السن ده واستقبلت ثلاثه يبقى انا دلوقتي عندي مشكله في التخطيط
1: جميل
0: مشترك ما بين الاتحاد واللجنه الفنيه والمدرب لان لو الاثنين عندهم خطه تجهيز ل 20 30 ما راح ينزل بالتشكيله دي لان في لاعبين مش هيسعفوك خلاص دول خلاص لاعبين ممتازين وقدموا ما يمكن والله ادائهم على عين وراس ومجهودهم والله اشيد به ولكن هي ديت
1: سنه الحياه تغير
0: ولابد من ان الحوار الفني اللي بين الاتحاد وبين المدرب يفضي الى هذه الصياغه.
1: انا لا تعال هذا العمل اللي سواه منتخب الكويت الفتره الاخيره بدا
0: فعلا 10 لاعبين
1: زج باسماء صراحه شابه
0: 10
1: وتاخر في بدايه المباراه بهدفين رجع للمباراه
0: ما تتاخر عادي
2: لان
1: يعني صراحه في عمل واضح
2: انه لان لا لان اللاعب يريد يبرز نفسه يريد يظهر يريد يقدم شيء
0: هي مباراة ودية في الآخر
2: عندك لعيبة خلاص يعني وصلوا إلى مرحلة خلاص
1: على 7244-2009 حسين السعدي يقول ضيوفك الكرام للأسف أشادوا بعمل برانكو وكيروش وكيروش وأساس ما في شيء يبهر يقول ولا يذكر ورفعوهم للسماء وخسرنا رواتب وحقوق
0: وما زلت أشيد بكروش
1: يعني ما زلت
0: والبكرة أشيد بكروش
1: ماشي
0: ولو حد غير كروش دخل بنا في الملحق كنا هنشيل 4 و5
1: آه.
0: ها لا طب ما أندونيسيا امبارح مدينا 3 هي أندونيسيا طب ما معليش والأردن مدينا 3 ومدينا 4 قلت لك قبل الملحق كلمة لو تذكرها بعلي قلت لك لو بالموت خسرنا هنخسر واحد متذكر قلت لك مستحيل احنا كروش ما يفتح الماتش ما هو المدرب اللي يستقبل لك 3 و4 ما هو المدرب اللي يسيب لك الملعب سبيل كده لا لا لا على الاقل اللي هيرص اللاعبين رص تكتيكي كده ان اللي هيفوز عليك هيطلع من المعركة دي منتهي يفوز بس بالموت 1-2-1 نتائج المعلقة دي اما انك تفوز بالثلاثه لا لا لا شغل مدرب وبرانكو في اول مرحله ليه واول فتره ليه مدرب كبير ولا يمكن ان انا ابخسه حقه
1: رايح كاس العالم
0: برانكو قدم مستويات مع منتخبنا الوطني في اول
1: كيروش
0: في اول مرحله يعني حرام لما اقول لا
1: صحيح لا مدرب محترم
0: طبعا
1: يعني ما ممكن انك
0: لا ابدا ابدا حتى فيربك فيربك استلم الفريق في وضع ويسلمه في وضع تاني خالص
1: صحيح.
0: فيربك كان من المدربين اللي لما تحضر الوحدة التدريبية بتاعته تستمتع بالشغل الحديث الانتشار الطولي اللي كان بيعمله شيء جميل فيربك كان يعجبني في, في, في تحضير المباراة تحضير يا أبو علي على أعلى مستوى
1: جميل.
0: احنا فوزنا في بطولة الخليج جزء كبير جدا منها التحضير والتحفيظ ايام فيرب ان اللعيبه نازله عارفه كل واحد أدوارها. دوره بالملي
1: حلو. راشد المعمري يقول مساء الخير كباتن مع احترام الشديد لتصريح مدرب المنتخب يبني منتخب على المدى الطويل كم مده هذا المدى وفي اساس لا يوجد معه او في الاساس لا يوجد معه وقت كافي لاعداد المنتخب لكاس الخليج وكاس اسيا لم تضبط هذه المعادله جزاك الله خير يا راشد طبعا اتفقنا متفقين معك وتكلمنا عن هذا الأمر فعلا. ومحمد الهادي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسعد الله مساكم بكل خير كباتن حياك الله يا محمد يقول هو حسين أريد منكم فقط 3 نقاط رئيسية تحتاجها الكرة العمانية ولكن بشرط بدون مجاملات تحياتي للكباتن وجميع المستمعين. محمد الهادي يبغى 3 نقاط رئيسية تحتاجها الكرة العمانية بدون مجاملات بصراحة يعني هتبص لي كتير يعني ولا ايه
0: هو عرض ايش احنا اللي نقول
1: لا هو بيسألكم ثلاث نقاط رئيسية تحتاجها الكرة العمانية للتطوير بس بدون مجاملات يعني انسى هذه
0: احنا ما بنجاملش من بدايته،
1: احنا ما بنجاملش
0: للاسف، هذه مشكلتنا كبيره، هذه
1: كبيره يا اخي، عدم المجامله هذا مشكله، هو مطلوبه احيانا ترى المجامله، ما هنعمل
0: ايه، بس الفاتوره بتاعتها غاليه،
1: خلينا غاليه قوي يا اخي،
0: الفاتوره بتاعتها صعبه.
1: طب هات
2: شوف انت، من اهم النقاط الاساسيه يجب يكون انت تشتغل عليها هي كيفيه بناء القاعده بالاسلوب الصحيح والاسلوب المتطور،
1: ترتكز على اسس سليمه،
2: ترتكز على اسس سليمه، لا تجي تقول لي والله انا اليوم بفتحني مركز هنا ومركز هنا وكذا، بس ما هي الاطر، ما هي
1: ما في عمل منظم،
2: ما هي العمل المنظم يكون لهذه المراكز. جميل. انت اذا بدات بهذه انت خلاص فتحت عندك المجالات على
1: يعني هذا تفتح لك المجال لكل،
2: خلاص لكل الجوانب الاخرى. جميل. هذا الشيء. الجانب الاخر يجب يكون عندك ايضا حتى كيفيه بناء اللاعب للاحتراف. كيف انت تكون هذا اللاعب
1: عقلية
2: احترافية يعني، وتدفع به انت ايضا، انت كاتحاد كيف تدفع بهذا اللاعب يكون حتى كيف محترف خارجيا. اليوم نحن اغلب العناصر بعض الاحيان تكون تروح تحترف خارجيا، هل هي الهدف هو ايضا عملية التطوير ولا جانب اخر؟ للأسف وجانب آخر، لأن ما يتغير أي شيء، بالعكس بعض اللاعبين راحوا احترفوا خارجيا ولكن موجودين على دكة البدلة.
1: جميل.
2: مستوى اللي بعده تطور
1: خلاص،
2: يعني حتى أيضا التواجد والمشاركة في بعض البطولات مثل ما كنا أيضا نسوي في السابق، خاصة في المراحل السنية، هي اللي نمت أيضا عندنا الكثير من اللاعبين في
1: تفضل أبو
0: هي خطوط عريضة يعني.
1: عريضة هو قالك ثلاث نقاط يعني خطوط عريضة.
0: أيوة. خطوط عريضة إن الوزارة تقوم بدورها في الإشراف والتوجيه والرقابة على الأندية، وإنها تكون معنية بتطوير العمل داخل الأندية، وإنها تنفذ القانون الأخير لقانون الهيئات الخاصة، وإنها يعني تبدأ الأندية بشراكات حقيقية مع القطاع الخاص والأندية المتخصصة، تمام، وإشهار أندية أو شركات كرة القدم، تمام، ده على مستوى الأندية لتطوير الأداء الفني، لأن ده الأساس.
1: جاي.
0: اتنين، حوكمة الاتحاد العماني لكرة القدم، إن أنت الحوكمة المالية والإدارية في الأمور المالية والأمور الإدارية، وتعزيز علاقتها بالاتحاد الدولي الفيفا عشان تقدر تحصل على أكبر قدر ممكن من الحزم المساعدات الخارجية. رقم ثلاثة، طبعا الحوكمة دي بقى يخضعها بقى يتضمن فيها المسابقة والمسابقات وتحسين مستوى المسابقات، فهمتني ازاي؟ يعني الحوكمة ده خط عريض جدا داخل الاتحاد.
1: جميل. عشان نختصر
0: ثلاثة، الاحتراف مش التجنيس، الاحتراف، ان انت لابد
1: احتراف حقيقي.
0: ايوه، احتراف حقيقي، ان انت لابد ان انت يكون عندك اكاديمية في عمان مرتبطة باكاديميات اخرى في اوروبا، وإن الأكاديميات دي يكون لها حق تنشئة للأندية وللأكاديمية، وإنها تفرغ في الخارج، وإن دول يتجمعوا بعد كده للدفاع عن المنتخب، لأن أنت ما عندكش، لو أنت عايز الليفل العالي قوي هيكون دول جنب مخرجات الدولة.
1: جميل. بشكل سريع بس. بشكل سريع، سبب نجاح المنتخبات الأفريقية خاصة مش يعني شمال أفريقيا،
0: الاحتراف.
1: صح. بس هذا
0: برغم ان ما عندهمش،
1: بس هذا بسبب الظروف المحيطه ايضا.
0: بالزبط.
1: ما ننسى يعني الظروف الحياه، اليوم نشوف ان ساحل العاج تهزم فرنسا مثلا، كوت ديفوار تهزم فرنسا، الجزائر تهزم هولندا في المباريات الوديه.
0: هي فرنسا كل لعبتها منين اصلا؟
1: من هنا، من عند
0: فرنسا كل
1: يا رجل.
0: منين
1: يا رجل؟
0: 57
1: سجل لاعب دوي اخوه في المنتخب.
2: ايوه، لاعب
0: بس
2: كوت ديفوار ولا اخوه ايضا في منتخب فرنسا،
1: قص على ذلك مجموعه منتخب
0: 57 أكاديمية منتشرين حول أوروبا. بأعين لا تخطئ. لا تخطئها الكشافين. لعب له كويس، هاته وحطه هناك. 57 على مستوى أفريقيا.
1: أرجع وأقول
0: عمل
1: ظروف العمل صحيح 100% هذا أكيد، بس أبو يارا ترى يعني الظروف المحيطة بهم غير عن ظروفنا يعني.
0: تمام، ماشي. أنا ما
1: هم يعني هم إحنا الحمد لله يعني أقول لك يعني في خير ونعمة الحمد لله رب العالمين، لكن
0: الرفاهية اللي هنا بعيدة،
1: الرفاهية اللي هنا مثلا بعيدة عنهم، فلذلك أيضا هذه أمور لعبت دور كبير في إن هم يعني تدخل.
0: تم احنا بنجيب منح في رياضات أخرى ما يعملوش شيء، تم ما تيجي نجيب منح لكرة القدم.
1: منح؟
0: ما احنا بنجيب منح للاعبين،
2: منح دراسية وتدريبية
0: وبيعملوش شيء. طب ما تيجي نجيب منح من وهم صغار شويه لكره القدم. لو عملت اكاديميه، يعني لو عملت اكاديميه حقيقيه هنا، اكاديميه حقيقيه، وانت عندك هنا فرصه انك تعمل اقل شيء 8 اكاديميات على مستوى سلطنه عمان وبالامكانيات الموجوده، بس القصة عايزة إرادة فقط.
1: أيوة.
0: وعايزة مدير فني للأكاديمية يكون مدير فني حقيقي.
1: عمل منظم يعني.
0: مدير فني ومدير رياضي حقيقي.
1: جميل.
0: وتوحيد للمنهجية الكروية.
1: جميل.
0: ومعايير ثابتة لي معايير متطورة لاختيار المدربين. لكن تيجي تقول والله أنا ما عند والله عندك وإمكانياتك تسمح.
1: حلو.
0: لكن أنت اللي يعني هل إحنا بنستغل المجمعات الرياضية خير استغلال؟
1: لا
0: لا لا. مجمعات الرياضية تشتغل
1: يا رجل بالثانية. أنت تقول تشتغل في مجمعات ما تشتغل حتى أسبوع ما تشتغل يعني.
0: ونيجي نقول إيه؟ أنا ما عنديش إمكانيات يا رجل. كل مجمع زي ده ممكن يبقى أكاديمية.
1: أنت شوف أيضا بالإضافة للأشياء اللي تفضلتوا فيها جميلة جدا، لكن أيضا موضوع اللي هو الدعم للاعبين المميزين والمواهب من زين ضروري جدا حقيقة.
0: لا.
1: لأن يعني لا تقول لي يعني والله ما الحافز، أنت ذكرت في البداية الحافز يعني.
2: بس ما قضية فقط الحافز يعني. نحن في رياضات كان عندنا بعض اللاعبين ويستطيع أنهم وصلوا إلى مستويات بعيدة جدا حتى على المستوى الأولمبي، ولكن وصلوا إلى مرحلة في نهاية الأمر قال لك أنا يعني أدور لي على عمل
1: أحسن لي. صح.
2: وفعلا وترك اللعب والسبب هو هذا.
1: صحيح. هذا اللي أقول لك مهم جدا يعني، أنك أيضا يعني معلش أنت ما تقول لي يعني لاعب راتبه 100 ريال وبعدين تريده يعني يبدع يعني معلش، ترى خلنا نتكلم بصراحة يعني ما ممكن في أي عمل ترى يعني، هذا شيء ضروري مهم. ماشي.
0: عندك رسالة من اتحاد اليد.
1: طيب
0: تقريبا على حديثك في
1: هذا الاتحاد يا أخي متجاوب بشكل سريع.
0: أيوة على طول.
1: وين الرسالة؟ تقول يعقوب اللوهايبي عضو اتحاد كرة اليد يقول لأخي العزيز وليد موجه لك الرسالة.
0: لا عليكم أنتم.
1: يقول بخصوص المدرب المتعاقد معه من قبل اتحاد كرة اليد، هو لوضع خارطة الطريق لكرة اليد العمانية بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب، وهي خطوة تطويرية من قبل الوزارة لتحسين مخرجات إعداد الرياضيين. والمدرب لا يدرب السبعة أندية في مراكز إدارة الرياضيين، حيث أن هذه الأندية بها أجهزة فنية وإدارية تديرها. المدرب له تجربة كبيرة وبإذن الله ينعكس لتجويد عمل الوزارة والاتحاد. الأفضل التواصل مع رئيس الاتحاد أو رئيس لجنة إدارة الرياضيين. كل التوفيق لكم وأنا متابع لكم، وتحية لحسين ويونس يعقوب الوهايبي. شكرا لك يا يعقوب. ونرجع لنفس الموضوع، تذكرت كل شيء وجميل جزاك الله خير ومشكور على التواصل، لكن إيش الهدف؟ تقول لي إن المدرب هو اللي وضع خارطة الطريق. سمعنا كثير نوضع خارطة الطريق، لكن وبعدين تفضي إلى ماذا هذه الخارطة؟ إلى أين تتجه بنا؟
2: تفضي إلى ماذا؟ حتى
1: وش هو الهدف
2: يعني؟ هو كان حتى السؤال أيضا يعني، هل هو المدرب أيضا دور أنه عملية الإشراف والمتابعة وأيضا وتقييم هذه النتائج هذه الأندية؟
1: نعم يعني لا تقول لي بس خارطة الطريق زين. وبعدين يعقوب ترى احنا كنا نتكلم قبل شوية نقول يا أخي الكلام الإنشائي ما نريده يا أخي، هذا كلام إنشائي اسمح لي يعني. خارطة الطريق ايش يعني خارطة الطريق؟ وبعدين ايش هدفك انت؟ توصل اولمبياد؟ نافس على بطولة اسيا مثلا؟ ايش هدفك من هذه؟ نافس على بطولات اقليمية مثلا؟ قول لي هدف واحد. اما تقول لي خارطة الطريق، انا ما فهمت صراحة ايش يعني خارطة الطريق. هذا يندرج تحت الكلام الانشائي اللي نحن صراحة الكلام الانشائي هذا ترى وايد عندنا كثير، نقرأ كثير ونشوف كثير وهذا. وبعدين اوكي طيب وش الهدف الفعلي؟ أعطيني الهدف الحقيقي اليوم، ما نريد كلام إنشائي. الهدف الفعلي والحقيقي اللي انت رايح له ايش هو؟ سلام عليك. واختصر هذا الموضوع كله وهذه المترادفات كلها، خارطة الطريق، مستقبل مبهر، وتطوير المخرجات، وتنمية المواهب، ما نريد هذا الكلام كله، نريد شيء على أرض الواقع. احنا في عصر السرعة، أعطيني باختصار. في رسالة بدون اسم يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساء الخير للجميع، تحية طيبة. وبعد أتكلم عن وجهة نظري، ووجهة نظرك تحترم وتقدر أكيد يا أخي الكريم. يقول بما أن المنتخب الوطني التونسي مخلص من الدوري ومتعود على درجة الحرارة عندنا هنا في السلطنة، وعامل معسكر داخلي هنا في السلطنة.
0: تونس تونس هنا بكاس عالم
1: يلعبوا مباريات ودية جالسين هم لاعبين آخر مباراة مع المجر أعتقد فيه يلعبوا مباراة ثانية. جميل. يقول يفترض أن المباريات الودية المختارة تقام هنا في أرض السلطنة لأن باختصار متعود لأنك باختصار متعود على الطقس عندك هنا في السلطنة أو تعمل معسكر في إحدى الدول الخليجية بنفس الطقس أو كان يفترض عليك أن تذهب من وقت مبكر لكي تتعود على طقس أندونيسيا أو بشكل عام على شرق آسيا يفترض أن تقام تقيم معسكر خارجي في فيتنام مثلا أو في سنغافورة ثم تذهب إلى أرض أندونيسيا وهذا أول خطأ من وجهة نظري يقول من المدرب وهو مدرب جديد على المنتخب يفترض أن يكون اختيار المعسكر صحيح يعني على هذا اللعب حتى المنتخب يعني عشان ما نذكر أسماء منتخبات أخرى ولها كل الاحترام والتقدير يقول ما راح نفوز عليه وبعدين ما هو الهدف أو الغرض من هذه المباريات المختارة مع إندونيسيا وموزمبيق ولماذا لم يتم إشراك المنذر العلوي وعصام عصام طبعا وصل متأخر لأنه كان مشارك مع نادي طبعا حسب علمي أنه وصل الخميس هذا حسب علمي أنه وصل إندونيسيا الخميس والمباراة الجمعة ولعب مباراة أعتقد الأربعاء في العراق فصعبة ويقول لماذا لم يتم استدعاء جمعة الحبسي مدافع نادي الشباب وقلت سابقا في رسالة عبر برنامجكم الرائع وذكرت هل استعجل الاتحاد باختيار المدرب لو انتظر قليلا وجلب إيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي سابقا شخصية قوية مع اللاعبين لا يرحم ولا يجامل كنت أتمنى هو يكون مدرب لمنتخبنا الوطني ها
3: وجهة نظر
0: طبعا نظر
1: طبعا وجهة نظر أكيد
0: بس أنا أصلا عموما أنا كنت ضد فكرة أن تعمل معسكر في في في في
1: صح أنت ذكرتها أكثر من مرة نعم نعم
0: ليه شوف بعدين أنا عمان عندي صلالة من الممكن دات أن أنا أقيم به وأبدأ أنا اللي أدعو المنتخبات دي وأجذبها أن تكون صلالة هي نقطة المعسكرات في هذا التوقيت من السنة لأن عندي الإمكانية عندي مجمع جميل وعندي ما شاء الله
2: كل شيء.
0: إمكانيات سياحية رائعة فنادق ممتازة كل شيء
1: سياحية عالية
0: طيب أنا عندي كل الإمكانيات دي أستثمر بقى بدل ما أنا اللي أروح أروج لدولة تانية أنا أروج لسلعتي المنتجي أنا اللي أجيبكو هنا وتدفع عندنا وأعمل إنكم جديد لبلدي لكن ما أروحش أعمل في تايلاند خاصة بأن أنت يعني هتلعب أندونيسيا طب ما تجيب أندونيسيا تلاقي تلعبك عندنا خلاص لازم أنا أروج لمنتجي كرة القدم تتطور بالمشروعات
1: طيب.
0: ولكن المشكلة ان اصلا اتحاد كرة القدم حتى ما عندوش مشروع لهذا الامر
1: اسحاق الحارثي
0: والنعم صديقك العزيز
1: صديقك العزيز يقول مساء الخير للجميع حياك الله يا اسحاق يقول يوم تكلمنا قالوا عنا متشائمين احسن نسكت سكوت يقول قلنا اذا غابت الرقابة والمحاسبة لا تترجى شيء يقول اسحاق
0: قول له كيف اجواء العيد في ميابين
1: يقول لك متشائمين
0: قول له كيف اجواء العيد في ميابين احسن
1: ميابين طب ماشي
0: هذه الحاره التاريخيه الجميله اهلها الطيبين
1: عبد العزيز الوهيبي بعد من هناك ولا ايه
0: طبعا
1: ولا انا غلطان
0: لا لا صح
1: صح ليه
0: صح, صح
1: زميلنا العزيز صح. يعني ميابين حتى اسمه حلو
0: يا راجل شيء جميل حاجه جميله جدا
1: يا اخي عمان كلها حلوه
0: بيك يا ابو علي انت
1: حبيبنا يا اخي باهلها الكرام الطيبين قيادتها الحكيمه والله يحفظها ان شاء الله ويقول بدر الوايلي اذا الاتحاد ما عنده المقدره على التفكير يفتح المجال للجميع وبتطلع افكار تطوير من كل مكان وباقل تكاليف يعني اقول لك انتقلت ايش مجتمعيه ايش ورشه عمل مجتمعيه حوار مجتمعي انتقلت للوزاره
2: كان الوزاره كان
1: الحين بدل الوايل يقول لك الاتحاد ممكن يفتح
0: عادي
2: حقه الاتحادات ليس الاتحاد
0: لأن اي مؤسسه اي مؤسسه في نهايه كل سنه لابد انها تفتح حوار مجتمعي حتى على وسيله التواصل الاجتماعي
1: جميل
0: تقول له هل انت عاجبك ادائي ايه جميل. مقترحاتك ايه السلبيات اللي عندنا ايه الايجابيات
1: جميل
0: يا اخي نعم. عادي جدا حتى في كثير من المؤسسات بتعمل كده
1: جميل في رساله من أحمد القرطوبي يقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسا عليكم بالخير والنور والسرور حياك الله يا أحمد يقول بالنسبة للجو إحنا في شمال الباطنة ولله الحمد وخصوصا الخابورة والسويق متصدرين العالم وعادي يقول عادي نشرب كرك يعني المهم يقول مو رأيكم في المنتخب والله مقلق ويدعو للقلق يقول السموحة منكم راح أطلع من خارج الإطار المحلي، ماذا تتوقعون لبطولة العالم من ناحية التنظيم والحماس للبطولة؟ أنا من وجهة نظري كما يقول ستكون بطولة باهتة، وإذا ما خاب ظني ستكون من أسوأ بطولات كأس العالم. صحيح.
0: لا أنا يعني من اليوم لما سمعنا عن بعض الإجراءات في دخول بعض اللاعبين وخروجهم
1: وهذا حسب في لاعب ما نخلو فيه
2: حسب المتابعين في العالم بشكل عام، كل هذا هو الكلام اللي
0: في الإجراءات المسبقة ديت مقلقة شوي.
1: صحيح. يقول طلعونا من الدوري المحلي والمنتخب شوي جرعة حماس عن كأس العالم عشان نعيش أجواء البطولة قبل انطلاقتها إن شاء الله.
0: سيبقى كأس العالم في قطر نقطة فارقة.
1: كل شيء حتى التوقيت انت شايف جدول المباريات يعني سهرات يومية يعني مش سهرات دي الليل نهار والنهار ليل. يقول سليم لكم مساء الخير للجميع، في آخر حلقة لهذا الموسم كما كان متوقعا وذكرت سابقا بخصوص المنتخب الوطني اتضح جليا أننا نسير إلى طريق مظلم ومجهول. كرة القدم العمانية بدأت تحتضر من سنة إلى سنة من الأندية والمنتخبات، نحن حدود إمكانياتنا كأس الخليج فقط، سنظل نكرر اسطوانات مشروخة من مشاريع يقول خزعبلية لا تمت الواقع بشيء، ومحصلة نهائية صفر على الشمال. نتيجة مباراة الودية مع اندونيسيا انعكاس لحالة الفوضى والعشوائية وعشوائية العمل الفني والإداري المتواضع على مستوى الأندية والاتحاد الكرة والوزارة المعنية، قس على ذلك باقي الرياضات من إخفاقات دائمة. يقول سليم الكومي أعيد وأكرر للمرة المليون، لن نذهب بعيدا من الآن في بطولة الخليج القادمة، سنخرج من دور المجموعات وكذلك كأس آسيا، ليس فقط المنتخب الأول وإنما جميع المنتخبات الوطنية.
0: أرجوك سليم خلاص
1: لحظة
0: يا رجل كفاية
1: خلينا
0: سليم
1: منطلق سليم. ويقول للأسف الشديد راح يكون مستوانا مجرد جسر عبور للآخرين، سلم لي على أولمبياد لوس. لا احنا مسلمين من زمان لوس أنجلوس ولا حد سأل عنا أصلا. ها؟
2: لا
1: أولمبياد يتكلم عليه يعني نحن ما نزل عن أولمبياد أصلا
0: يا رجل بطولة الخليج.
1: يقول كأس العالم 2030 حتى 2034 سنظل نحرم أن يأتي الفرج، أتمنى شخصيا يقول قبل مغادرة هذه الحياة.
2: يا أخي
1: يقول لعل هناك بارقة أمل وضوء للمستقبل. والله يا أخي الله يعطيك طولة العمر والمستمعين الكرام أكيد ونحن وإياكم يعني، ولكن يعني صراحة أنا قد لك وأقولها من جديد، كرة القدم تعبتنا والرياضة معنا تعبتنا الرياضة لأن ما في أفق واضح للتطوير. يقول سليم الكوين الإعلام الرياضي ضعيف إلى أبعد حد، مختلف المؤسسات لا صوت مؤثر أو مسموع لها من قبل الجهات ذات العلاقة. مثال على هذا يقول لا يوجد مقال صحفي ينتقل بشكل صريح بدون أي محاذير ورقابة، وكذلك غياب البرامج الحوارية التلفزيونية الحقيقية التي توجه النقد البناء لتصحيح مسار الرياضة سواء الأندية أو الاتحاد أو الاتحادات الرياضية أو الوزارة. في حالة استمرار تهميش الإعلام الرياضي فقط مجرد عناوين خبرية، نقل الأخبار معلبة مسبقا، وفي المقابل تهاتف الإعلام الرياضي أو تهافت يقصد على تغطية بطولات كأس الخليج وكأس آسيا بحكم إقامتها في الدول المجاورة القريبة الأقل تكلفة، نتمنى نشهد لقاءات إعلامية خاصة للاتحادات أو لوزارة الثقافة والرياضة والشباب، لقاءات حقيقية. يقول سليم الرياضة معنا مسببة سبب في حالة الاكتئاب والحزن منذ سنوات بدون أي تحرك من جميع الجهات ذات العلاقة، عدم وجود الشغف والاهتمام الفعلي الحقيقي بالقطاع الرياضي. وإذا علمنا ممكن تكون الرياضة العمانية من ضمن المداخيل الاقتصادية للدولة ومحرك لقطاعات أخرى، وكذلك نتاج عدم وجود رؤية واستراتيجية وطنية للرياضة العمانية. قانون الهيئات الرياضية الجديد إذا لم ينفذ على أرض الواقع بحذافيره سيبقى حبر على ورق. وآخر شيء يقول عندي رسائل كثيرة، هل هناك نقل تلفزيوني لمباراة موزمبيق غدا أو نفس الشيء كما حدث مشكلة الشركة المالكة، هم يعني كان عندهم مشكلة في موضوع النقل الفضائي. خليني بس أتأكد. يقول لحسن الحظ لم نلعب مع إسبانيا، كان خرجنا بنتيجة كارثية وفضيحة، وغدا تكرار لنتيجة كارثية أخرى أمام موزمبيق من آخر منتخب انتهت صلاحيته الفنية. يا ساتر. عمار شكيلي يقول الجمعية العمومية وحدها تريد من يحاسبها وتريدهم يحاسبون الاتحادات الرياضية.
0: صح. أوغست وأنجست.
1: نعم جميل. عمار شكيلي يقول مدرب اليد يشرف على المراكز ومنتخب الصالات، والمشكلة الكبيرة أنه سنة قابلة للتجديد، اتحاد اليد وحده حكاية ما يتحملها ملف.
0: تعال مرحب الأزان ونرجع.
1: أرجع شوية محمد شماني
0: بعد الأزان،
1: عندي رسائل كثير. 27 عندي رسائل كثير، ما يسوي الحلقة الأخيرة يا أخي، زحمة رسائل الأحمر.
2: تجيت في يوم في محمد شمالي.
1: شمالي يا أخي ما يتفهم يا أخي، عندي رسالة طويلة من خميس الغزالي أبو الحسن بيزعل.
0: خلها بعد الأزان.
1: طيب أقرأ الرسائل المتبقية معي. جميل، أروح فترة الأذان ثم نعود مستمعين الكرام.
4: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
5: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: حياكم الله مستمعينا الكرام، إن شاء الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. وفي رسالة من خميس الغزالي أبو الحسن يقول: السلام عليكم أخي حسين والجميلين وليد الخفيف وأخي. يا أخي دائما يقول لكم الجميلين، يعني أنا طالع من الحسبة.
3: أنت الرئيس بتاعنا. لأنك أنت على رأس الجمال نفسه. يعني.
2: أبو الحسن بديت أتحسس أنا يا أخي. حتى مع من شبلي يضحك يا أخي. كيف يا أخي؟ أيوة يا أخي. قرح. يقول ماذا عساي أن أقول للاعبي المنتخب؟ هل نقول للمدرب أنت السبب في خسارة وأداء المنتخب؟ طبعا لا. ممكن نقول السبب في اللاعبين، نقول ممكن يتحمل الجزء. هل نقول للاتحاد السبب في وصول اللاعبين لهذا المستوى؟ الإجابة نعم. تعبنا وقلنا اهتموا بالمراحل السنية وكثروا من الدوريات بالنسبة للأندية والاهتمام بالمراحل السنية. وين اهتمام الاتحاد المدرسي بطلبة المدارس؟ هل هناك دوري مستمر من بداية العام وحتى نهاية لجميع المراحل الدراسية؟ هل جالسين يقول نخطط صح لمشروع كرة القدم، كرة قدم راقي ومضمون للمستقبل، أم نحن نكتب على الورق ونقول بدون فعل؟ وللأسف يقول ما هكذا التخطيط الطويل للاعبي كرة القدم حتى يصل لاعبونا للمستوى المتقدم. لابد من إشراك مدربين لهم خبرة من جميع أندية السلطنة وعدة صحفيين وإعلاميين رياضيين، يقول لوضع حجر الأساس من أجل تطوير المراحل السنية. خميس الغزالي أبو الحسن. شكرا لك أبو الحسن. الزميل العزيز حمد السعيدي، زميلنا طبعا في تعرفوه أبو مازن،
4: الله يديله الصحة والعافية.
2: نشكرك أبو مازن على متابعتك. أقول مساء الخير للجميع، برنامج تشكرون عليه ومميز، يضع النقاط على الحروف، لكن مسؤولي الرياضة لا يقرؤون. وجهة نظري الترشح لأي اتحاد هدفه الشهرة والتربح من وراء الاتحاد، أما سالفة عنده هدف واضح ومعين مستحيل. كذلك المشكلة ضعف الرقابة من الوزارة، دور الوزارة ضعيف جدا ودورها غير واضح، والهدف من قيامها غير واضح إلا لتلميع أشخاصها للأسف. شكرا لحمد السعيدي، شكرا لك أبو مازن على متابعتك، ونتشرف طبعا برسالتك الجميلة. أخرين ما عنده تفاهم على طول. سعيد المعمري يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: تحياتي لكم جميعا، وأخص الأستاذ الجميل وليد الخفيف.
5: الله يسلمك أستاذي، جزاك الله خير.
3: يعني يلا هذا شوف عشان بس يعني تسكت الحين. خلاص هو وحده.
2: الله كريم. يقول: تحياتي لكم جميعا. طيب السؤال، أريد أن أعرف عن خطة المنتخب لمباراة أمس. يقول: أريد أعرف خطة المنتخب في مباراة أمس، هل لعبنا بخطة دفاعية واستقبلنا 3 أهداف أو خطة هجومية وما سجلنا أي هدف؟ تحياتي لكم.
5: ما أعرف
2: لدي ولدي،
5: والله ما أعرف. الوضع كان صعب جدا امبارح. يعني من التشكيلة دي 2-3 لاعبين اللي كانوا في حالتهم الفنية.
2: جميل. راحت عليه كثير.
5: ما احنا لما لعب خطة دفاعية قدام اندونيسيا، لو لعبنا امام منتخب عالمي زي المانيا اسبانيا برازيل نلعب بيه.
2: نعم.
5: هنجيب فرقة صعقة نحطها وراء خط الدفاع.
2: جميل. أبو رؤى العريمي يقول: مساء الخير للجميع، للأسف كل مرة نتعاقد مع مدرب 80% نفس العناصر، ليش ما نبني فريق للمستقبل؟
5: أقول لك ليش.
2: يقول: العناصر الحالية مرت على أكثر من مدرب.
5: أقول ليش.
2: تفضل.
5: لأن كل مدرب فيهم بيبحث عن فوز لحظي
2: لحظي
5: يعني يبحث عن فوز اليوم، شغل مؤقت بالقطعة
2: وبكرة ما يهم.
5: بس
2: انا ومن بعدي.
5: فهذا سؤال في الجون.
2: حلو.
3: ايه بس بالنسبه لهذا المدرب انت موقع مع 4 سنوات.
2: ايوه هنا بعد
3: هذا بعد هنا
5: هو الاربع سنوات اصلا هو ده كان قرار صحيح.
2: بدأنا قوس الخطر على الاربع سنوات الغريبه في الشكل والمضمون.
5: في الكلام ده ابو علي وحكيت لك الكلام ده من يومها.
2: حلو. طبعا عشان هذا
5: بغض النظر عن المباراة من عدمه
2: طبعا.
5: انا يعني ليش اعمل 4 سنوات؟
2: السؤال منطقي يعني كيف يعني 4 سنوات وليش وعلى اي اساس يعني وهل بنتحمل شرط جزائي مره بندفع مره؟ ما يصير يا اخي. يقول بخصوص دوري جندال ابو رؤي العريمي يقول ايضا بخصوص دوري جندال حرام يقام. تعال شوف الفرق الأهلية وحضور الجماهير. ليش ما تستقطب شركات للرعاية؟
5: في والله بس يعملوا دوري حقيقي. عملوا دوري شجع فريقك كدرجات وشوف.
2: جميل. أبو محمد البلوشي يقول المسا عليك حسين والمسا على ضيوفك الكرام حياك الله يا أبو محمد. يقول أنا من وجهة نظري يا أبو علي إن المنتخب لازم ما يخوض معسكرات خارجية خارج السلطنة لأنه ما شي فايدة أبدا إلا خسارة المبالغ الطائلة. أحسن يعملوا معسكرات عند الشواطئ أو يلعبوا مباريات ودية مع الشباب اللي يلعبوا على الشاطئ على طول سواحل محافظة الباطن. تحياتي لكم أبو محمد البلوشي. ورسل منشور يقول رياضي سعودي كان يقول كان ينقص هذا المونديال كأس هذا المونديال سامبا الخليج اللي هو منتخبنا يعني. والله كنا قريبين يعني.
5: 14 دقيقة يا رجل.
2: لا ما تفكرنيش ما تفكرنيش. أبو طيف يقول مساء الخير كباتن.
5: حتى الأقل كنت زمان روحت أمريكا دلوقتي.
2: روحنا كلنا واستفدت احنا
5: واستفدت وتطلعي الكلام والكلام ده.
3: أبو طيف اللي نعرفه.
2: أبو طيف والله ما أعرف اللي نعرفه ولا غيره.
5: طيف العلوي
3: محمد صالح.
5: هاي
2: لا يمكن أبو طيف ثاني.
5: عموما اسمه جميل وصاحبه أكيد جميل.
2: جميل الله يحفظها إن شاء الله. يقول مساء الخير قباتن هل في تصريح أو خطة من اتحاد كرة القدم؟ نتمنى استضافة رئيس الاتحاد. والله نحن أول جهة وأول أشخاص ندعو رئيس الاتحاد للتواجد معنا ولكن لم نجد حتى الآن الموافقة. لعلها قريبة لعلها قريبة إن شاء الله. ولكن خطة أو خطة والله ما شفنا خطة يعني ما نعرف. احنا ماشيين كده بالعافية. في رسالة أيضا من أبو حمود يقول مساء الخير كباتن عذرا لأني ما أعرف رقم الرسائل وعذرا على الإزعاج.
5: أبد
2: أفا يا أبو حمود أنت هذا إذاعتك وبرنامجك و
5: تشريف
2: تشريف وجودك طبعا. يقول عندي سؤال لرئيس الاتحاد ونائب رئيس الاتحاد إيش قدموا للرياضة قبل أن يكونوا في إدارة الاتحاد العماني لكرة القدم؟
5: يعني إيه اللي قدموه قبل وبناء على كده تقدموا لهذه المناصب؟
2: نعم هو أبو حمود يسأل رئيس الاتحاد ونائبه إيش قدمته للرياضة للرياضة قال مش لكرة القدم للرياضة قبل أن تكونوا في إدارة الاتحاد لو ما عن كرة القدم. سؤال نوجه لهم طبعا إحنا ما ممكن نجيب عليه يعني.
5: لا. هو موجه ليهم
2: ليهم. في رسالة أيضا من سليمان الجامودي يقول مساء الخير أبو علي ومسي على الكابتن الكبير أبو يارا والكابتن يونس.
5: يا مرحبا أستاذ سليمان.
2: يقول لتطوير المنتخب من وجهة نظري الاهتمام بالفئات السنية وأيضا اكتشاف المواهب من الصغر الانضباط والاحترافية داخل المنتخب والأندية أيضا تحسين البنية الأساسية الرياضية من ملاعب ومراكز تدريب. وآخر نقطة وأعتبرها مهمة في اختيار اللاعبين على أساس الجاهزية والمستوى وليس الأسماء فقط. دمتم
5: جميل
2: ودمت بخير يا
5: سليمان. شكرا يا كابتن سليمان.
2: شوية وبيدخل المخرج محمد شمالي إلى الاستوديو
5: فضل لك دقيقتين
2: فلتنتظر قليلا يا أخي عندي بس رسائل أخلصها يعني ما يصير. يقول يقول يقول في رسالة من هذه الرسالة والله بدون اسم يقول أتمنى ما يستعجلوا على المدرب وأهم شيء الاستقرار إن شاء الله. في ناس تحذف رسائل بعدني ما قريتها والله لأني يمكن تأخرت. أنا أعتذر منكم بس لأن عندي زحمة رسائل. أبو عبد الله رسل لي تصريح السكتيوي يقول السكتيوي نقلا عن جريدة عمان يعني يقول مباراة أندونيسيا نبني عليها مشروع طويل الأمد.
5: ردينا على الموضوع
2: يقول صحيفة الغد هذه اللي بكرة يعني حلو حلو، مشكور يا ابو عبد الله. علي خاطر النجادي يقول في الختام حاب أبعث أجمل تحية للداعم الفرق الرياضية الأهلية في صور الرائع خليفة بن عبد الله الحربي أبو دعيج، أينما تقام بطولة تجده الداعم والمحفز الأول، شخصية رياضية ومثال رائع للرياضي المثابر والمجتهد. الكابتن علي خاطر النجادي يقول في الختام نعم شكرا لك يونس، يسلم عليك الوالد مسلم العلوي، هذا من المتابعين لك.
3: الله يسلم والله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله يكون
2: مزور يعني الوالد
3: والله يحتاج
2: كل يوم
3: كل زيارة.
2: في رسالة أيضا يقول رسالة أخيرة يعني محمد شبني معلش، مساء الخير للجميع، للأسف كل مرة نتعاقد مع مدير قريناها سابقا هذه الرسالة الأخ أبو رؤى، شكرا لك أبو رؤى قرين الرسالة ومشكورين على تواصلكم جميعا. وصلنا لنهاية الحلقة الأخيرة في هذا الموسم من بطاقة بيضاء، إن شاء الله يعني الله يعطينا وياكم العمر ونلتقي في الموسم القادم إن شاء الله
3: إن شاء الله،
2: ونتمنى إن شاء الله أن نلتقي بوضعية أفضل وبشكل أحلى وأجمل. كيف والله يقول محمد شمالي كيف ما أعرف
5: يعني كيف أنا عندنا شوف إنك تقول الكلام ده
2: والله
5: عندنا حق وعندنا سند ودليل
2: وواقع، ونتمنى ان دورينا يكون احلى ونكون نترك كل التزاماتنا ونرجع نشوف مباراه في دورينا متى بيجي هذا اليوم ان شاء الله قريبا. قولوا امين
3: امين.
2: شكرا, شكرا لك وليد الخفيف.
3: شكرا
2: شكرا يونس المعشري، سامحونا اذا ثقلنا عليكم او شيء يعني.
5: لا بد جزاك الله خير، وشكرا لك وشكرا للاستاذ يونس وشكرا لزعل الشباب
3: كم كل الشكر جميعا حقيقة
2: الله يخليك
3: من كان على رأس هذا البرنامج
2: الله يخليك.
5: بصراحة حسين في كلمة أخيرة عايز أقولها أن احنا بصراحة حظينا بمساحة حرية كبيرة في البرنامج، وده يعود فعلا إلى الحرية الكبيرة المسؤولة اللي منحت لنا وزارة الإعلام ومسؤوليها واللي أتت تنفيذا للتوجهات السامية، فهذه يعني الحرية الكبيرة لابد أن تكون محل إشادة من البرنامج ومن إعلاميه ومن القائمين على شؤونه، فكان لي يعني كان من الواجب علي أن أنا أشيد بهذه الحرية الكبيرة اللي حظينا بها تمام، وهي محل تقدير من البرنامج، فشكرا لإذاعة الشباب على أنها منحتنا هذه الفرصة لتقديم المحتوى اللي نتمنى أنه يكون لاقي قبول المستمعين الكرام والمستمعين الأعزاء
2: إن شاء الله. محمد جمالي مستعجل شوية
5: يلا خلاص
2: جزاك الله خير يا ابو يارا، واكيد يعني احنا يعني نتمنى ان نكون يعني عملنا الاضافه المطلوبه بخصوص المباراه موزمبيق. البعض من الاخوان كان يسال اذا كانت منقوله على شاشه عمان الرياضيه، هذا رساله من زميل محمد زوايدي، كان اعتقد في بحث في هذا الموضوع ومحاولات طبعا، لكن يقول حسب كلام الامين العام لاتحاد الكرة بأن المباراة غير مصورة، منتخب موزمبيق من شروط اللعب مع المنتخب ومباراة ودية بدون تصوير، ما مصورة المباراة، فعموما إذن بتكون غير
5: هذه الترتيبات وفوت ترتيبات من الأول يا حسين. ما يجي قبل المباراة بيوم ونشوف حنلعب نصور ولا مش حنصور هذا العمل الارتجال يعني بصراحة يعني
2: من يعني
5: من الاتحاد طبعا
2: ايش دخلت
5: موزمبيق هو اللي طالب البدايه، احنا عايزين مباراه يا اما منقوله او مش منقوله
2: ليش هم دائما يحطوا شروطهم ليش
5: ايوه ليش هو يعني ليه هو اللي يحط شروطه
2: ليش دايماً؟ ما احنا نحط شروطنا يعني
5: رجاء انت لعبت منتخب عالمي وقال لك زي المباراه عادي بالرغم انها ماده للبيع
2: منتخبات لا تلعب استعداد لكاس العالم
5: على الهواء فمعلش يعني هذا الشغل بصراحه شغل يحتاج الى اعاده النظر
2: صحيح
5: ومش النهارده تيجي الاتحاد يقول له والله موزمبيق هيوافق ولا مش هيوافق انتوا عارفين من امتى انه هتلعب موزمبيق وعارفين من امتى انه هتلعب اندونيسيا
2: صح ماشي عبد الله البلوشي يسلم عليكم
5: والنعم
2: زميلنا العزيز
5: والنعم يعني. والنعم
2: ويقول خارطة الطريق وتونس خسر من بلجيكا وديا 3-0 اليوم
5: بلجيكا دي
2: بلجيكا
5: عادي بلجيكا قبل فترة كان مصنف أول
2: لا لا مش عادي انت ترضى تخسر 3-0 من البرازيل
5: بس
2: ترضى
5: بس
2: لا تقول بس لا تقول يعني. عادي يا أخي
5: لا بس بلجيكا
2: 3-0 هتخسر من البرازيل بكرة الفجر من الصبح
5: يا أخي إن شاء الله نتعاد ان شاء الله حنهرب بالتعادل من الناس دي
2: طيب خذينا ربع ساعه وقت بلا ضايع
5: شكرا يا شمالي جزاك الله خير
2: محمد شمالي بيكون
5: معنا ان شاء الله السنه الجايه ريال مدريد هيحصل على دوري الابطال
2: لا كده حتزعل البرشلونيين اهو يعني هو مزعل الاهلاويين قال لي خلاص كمل الثمانيه مزع اقول لك هو مزعل الاهلاويين والحين بيزعل البرشلونيين
5: يا اخي عشان خاطر الشيم اللي لازم نسانده.
2: طب يستاهل خلاص، بس استاذن من البرشلونيين حيكون هو المخرج في برنامج المونديال على اذاعه الشباب. طبعا
5: تو داخلين باقوى تشكيله تمتلكوها بصراحه، جايبين اقوى مخرج عندنا.
2: والمنتظر كمان انتصر، هو حيتزعلوا كمان الحين، زعلت المنتصر كمان.
5: لا والنعم والله.
2: ها قافل خلاص. شكرا لكم اذا مستمعين الكرام، نلقاكم الموسم القادم، لكن عندنا برنامج المونديال ان شاء الله في الايام الجايه. نتمنى انكم تكونوا متواصلين معنا، متابعين لكاس العالم، ومتابعين دائما لاذاعه الشباب اللي بتكون كالعاده حاضرة معكم طبعا منذ سنوات طويلة على مستوى هذه الأحداث الرياضية الكبرى. هذه تحياتي حسين الراشد العميري وتحيات زملاء محمد شملي والمنتصر بالله العامري. نتمنى لكم إن شاء الله أوقات سعيدة وأيام كلها سعادة وبداية أسبوع مكللة بالنجاح والتوفيق. الله يحفظكم وين ما كنتوا. إلى اللقاء.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت
0: هنا في مقام
1: وموسيقى
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر وقد قالها شاعر وألحان العود تبكيني وتضحكني كأن فيها حديث النفس والقدر مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا إذاعة الشباب

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطوله سيل سيل البطوله سيل سيل الذهب سيل سيل
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: مساء الجمال ومساء الموسيقى ومساء المقام والموسيقى.
1: الله الله،
0: أهلا وسهلا،
1: اليوم افتتاحية معك يعني.
0: أتشرف.
1: الله يعطيك العافية أبو يوسف، مساء الخير والسعادة لك ولكل المستمعين الكرام عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مساء إيش قلت لي؟
0: مساء الموسيقى والجمال
1: والمقام.
0: والمقام.
1: الله، يعني إحنا كل أسبوع نناقش مقام ونستعرض يعني أنواع معينة من الموسيقى، وبعدنا ما نشبع يعني من هذا الجمال. ما نرتوي يعني من معين الموسيقى وكذلك يعني المقامات، ونحاول في كل حلقة بأن نحن نأتي بالجديد، ولكن نكتشف بعد نهاية كل حلقة بأن لا زال هناك جديد.
0: نعم،
1: ويوسف.
0: نعم، الموسيقى على كل حال هي بحر، والمقامات لا تنتهي، يعني خصوصا المقامات العربية. يعني نحن لو تطرقنا لأكثر من مقام في كل حلقة يمكن ما نخلص.
1: الله، إيش سر اللون الصيفي هذا؟
0: هذا خفيف،
1: خفيف
0: هنا. نعم، لطيف، حتى القماش جميل.
1: الله الله، احنا نقول للمستمعين ان اليوم ان شاء الله عندنا مقام وعندنا ضيف ايضا كذلك عزيز علينا بيكون في مساحة البرنامج. ايش تحب تقولهم بالبداية؟
0: أول شيء طبعا نتمنى للجميع وهم في دروبهم إلى أعمالهم إن شاء الله، واللي في الطرقات دروب السلامة بإذن الله تعالى.
1: الله يحفظهم إن شاء الله وين ما كانوا وين ما كانت الاتجاهات والمسارات. احنا معكم اليوم في مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب، عبر ناقل الصوت والإعداد هيثم الزجالي ويعقوب الحراسي. وأيضا اليوم على غير العادة، ها، شملي ما موجود. من معانا
0: المنتصر العامري،
1: المنتصر بالله بن محمد العامري. أهلا وسهلا بكم، مقام وموسيقى.

0: الله، ايش الاغنية هذه؟
1: عبد الله الرويشد، نسيت بس هذا، بس كان هالحان الشيخ يعني.
0: يعني الرويشد في يوم الخميس الماضي كان عندي برنامج استوديو 5.
1: نعم.
0: وحقيقة استغربت من حب الجمهور يعني وطلباتهم، يعني حلقة الخميس من استوديو 5 يكون فيها طلبات أغاني.
1: نعم.
0: فممكن أقول لك يعني 30-40% من الطلبات كانت أغاني عبد الله الرويشد.
1: الرويشد ما شاء الله.
0: يعني الله يعطيه الصحة والعافية.
1: آمين. أغاني جميلة طبعا، يعني مختلف المقامات.
0: هنا.
1: وطبعا عبد الله الرويشد أغاني عن التعريف، من عمالقة الفن الخليجي.
0: ويعني في والله شائعات تنزل يعني وكذا على منصات يعني بين فترة وثانية، وحتى في أنا تابعت أحد الحسابات منزل تعزية ووفاة عبد الله الرويشد، ويعني الموضوع إشاعة أصلا، ولكن صاحب الصفحة يعني الظاهر أنه عايب لنا التفاعل اللي فيها ويكابر يعني، وما راضي يحذف من شهر 5 الماضي
1: عشان المتابعين يمكن،
0: عشان المتابعين وغيره يعني. فنقول حق هذه الفئة من الناس يعني اتقوا الله في أنفسكم، يعني الرجل يعني لا زال يعني عايش وبصحة الحمد لله رب العالمين.
1: مثل أبو خالد عبد الكريم عبد القادر سابقا،
0: يعني كم مرة نزل خبر وفاته،
1: نزلت الأخبار وأبو بكر وغيره يعني.
0: والله يعني حقيقة الباحثين عن الترند هذيلا فئة ما نعرف إيش نقول عنهم. أبو يوسف، إيش جديد الفن ولا جديد الرياضة الحين عندنا؟ عاد خلاص قربنا
1: على مشارف كأس العالم،
0: قربنا على يعني مونديال كأس العالم المنتظر في كندا وأمريكا والمكسيك. مونديال منتظر حقيقة، و يعني الناس على مثل ما تقول على ترقب لانطلاق هذا المونديال، واحنا يعني نتابع المونديال كحالنا من متابعين يعني الرياضة وكرة القدم ومشجعين، وكل حد عنده منتخب، بس في واحد يشجع إيطاليا يعني ما أعرف عاد هذا مسكين كيف وضعه، كيف أموره، كيف بتمشي، ما أعرف صراحة. ما أنت المنتصر، ما أنت لكن يعني ممكن نقول انه بالفعل تظاهرة رياضية، وبعد زين ناخذ الجانب الموسيقي فيها شوي يعني.
1: والمنتظر ايضا يعني كل 4 سنوات يعني اكيد الرياضيين ينتظروا هذه التظاهرة بشغف كبير.
0: صحيح.
1: تشجيع منتخباتهم، لاعبينهم مفضلين وهكذا.
0: بالضبط ابو يوسف. يعني واذا ما تحدثنا عن كأس العالم، نتحدث عن النسخة العربية الوحيدة يعني اللي استضافتها طبعا دولة قطر، نتحدث عن الفن العربي الذي كان حاضرا، يعني إذا ما تحدثنا عن الموسيقى والغناء العربي أيضا في أغنية يعني ارحبوا، هذه الأغنية يعني هلا هلا مثلا.
1: صراحة شرف للعرب جميعا يعني إقامة كأس العالم في دولة قطر، وما استمعنا له من في افتتاحية الدورة كان شيء جميل وراقي يعني
0: بالفعل.
1: يرفع بها الرأس،
0: والناس تعودت على يعني الثيمة الغنائية.
1: صحيح.
0: أو الهوية الموسيقية الغنائية للمونديال لأي نسخة من النسخ يعني.
1: بالضبط.
0: وتعرف بيوسف أن يعني الفنانة شاكيرا هذه عاد يعني ارتبطت ب3 مونديالات سابقة.
1: صحيح.
0: يعني
1: ارتبط صوتها وفنها بكأس العالم كثير
0: يعني. والناس يعني عرفتها لا هي فنانة معروفة، ولكن صحيح. يعني خلني أقول لك جانب كبير من شعبيتها بسبب ارتباطها بأغاني كأس العالم يعني.
1: صحيح.
0: بس اختفت عن نسختين سابقتين، والعودة يعني أتت هذه المرة أيضا من باب هذا المونديال كأس العالم أمريكا كندا المكسيك.
1: نعم.
0: 2026.
1: سمعنا أخبار بعد يمكن تم سحب الأغنية أو شيء كذا،
0: يعني خلافات، بس خلنا نسمع هذه الأغنية وراجعين شوي.

0: طبعا أغنية كأس العالم يعني تم الإعداد لها، وربما يعني صرفت عليها شاكيرا مبلغ يعني وقدره.
1: صحيح.
0: واجهت كثير من الانتقادات وتهديدات أيضا بعدم قبولها وعدم سحبها يعني. يعني كلمات الأغنية اللي أعدتها شاكيرا ويعني ألحانها والشغل اللي فيها متعوب فيه أو متعوب عليه يعني، خلينا نقول بيوسف. لكن يعني الظاهر أن هناك يعني بعض المعارضين. ليش؟ لأن في بعض المشاركين في الفيديو كليب بالنفس يعني من أعراق مختلفة، ومنهم يعني من يعني العرق الأفريقي، منهم الآسيويين وغيره،
1: كون كأس العالم يعني.
0: صحيح. وأيضا يعني حتى من ضمن المقاطع كان في أطفال يعني من فرقة راقصة من أوغندا أيضا يعني مشاركين في الفيديو كليب. وأيضا في مقدمة الأغنية موجود اللاعب مبابي.
1: يا سلام.
0: فيعني الظاهر أنه الأمريكان يعني أو الجمهور الأمريكي يعني ما استساغ يعني، ويعني بدأت يعني خلنا نقول تفوح رائحة العنصرية يعني شيئا ما، فكان هناك يعني مطالبات بعدم استقبال هذه الأغنية وعدم يعني اعتمادها كأغنية رسمية للمونديال.
1: نعم. مع أن نسمع إحنا الأغنية يعني كذا حسينا أنه دخلنا أجواء كأس العالم يعني.
0: بالفعل يعني أجواء كأس العالم أجواء رائعة، و يعني التنوع هذا التنوع الجميل يعني، هذا احنا في يعني ارض يعني فيها تنوع اعراق، فيها الوان واشكال واجناس من البشر.
1: بالفعل.
0: فاتوقع انه يعني ممكن انه يكون في كذا يعني بعض ممكن يصعدهم الموضوع، ولكن اعتقد انه الخبر الاكيد اللي وصلنا ان شاكيرا بتكون في حفل افتتاح المونديال، خصوصا يعني في النصف ساعة ما قبل المونديال أو قبل انطلاق المباراة اللي تجمع بين المكسيك وجنوب أفريقيا. وطبعا الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قال بأن المغنية شاكيرا ستؤدي الأغنية الرسمية لكأس العالم اسمها داي داي في حفل الافتتاح اللي رح يقام إن شاء الله في المكسيك، وتنضم شاكيرا إلى المغني النيجيري بورنابوي في استاد أستيكا في مكسيكو سيتي، والحفل بيبدأ قبل 90 دقيقة عفوا يعني من انطلاق المباراة. والأغنية يعني طبعا عبارة عن كلمات إيطالية تعني هيا بنا أو تعال. هم ما راحوا بعيد عن أغنية ارحبوا يعني أو هلا هلا اللي
1: يعني معظم الأغاني تحسها اللي في كاس
0: ترحيبية
1: ترحيبية يعني وحماسية في نفس الوقت.
0: كيف يأثر الفن والموسيقى يعني؟ احنا شوف المنتصر حط شوية مسامع من الأغنية هذه وإحنا تحمسنا وتشجعنا يعني. كيف هذا التأثير توصفه أبو يوسف؟
1: الموسيقى يعني سبحان الله دائما احنا نقول إن هي لغة شعوب أول شيء يعني. تجمع الشعوب كامل يعني، لغة مفهومة للجميع، وأيضا لها دور حماسي يعني كبير جدا إذا ما أتينا إلى الرياضة أو حتى في المارشات العسكرية وغيرها من الفنون. مثلا في بعض يعني الدول مثل ما نحن الرزحة وهذه الأشياء، هذه فنون
0: حماسية يعني.
1: كذا يعني
0: صحيح.
1: تنشط في مناسبات عدة يعني، فحتى التشجيع بحد ذاته يعني تشجيع الجمهور وهم ماسكين بعض الآلات الموسيقية والطبول كذا تبعث ايضا للحماس.
0: احنا عندنا المشجعين العمانيين يشلوا قربه ويشلوا زمر والطبول ومسندو
1: سندو وهذه الاشياء، وبالفعل يعني لها يعني وقعها عند اللاعبين ايضا
0: يعني. في الفتره الماضيه في التصفيات الاسيويه الاتحاد الحمله المصاحبه للاتحاد او المصاحبه للمنتخب الحملة التشجيعية قالوا إن خلاص بنغير الأسلوب وبنتبع الأسلوب الحديث في التشجيع. صحيح. اللي هو الطبل هذا الدرام يعني.
1: صحيح.
0: ومع أسلوب للهتافات وغيره، والمنتخب ما توفق طلع. فقال أبوي رجعوا لهم المسندو
1: رجعوا
0: الزمر يقول ما شا فايدة يعني. احنا عموما يعني مستمرين في البرنامج، عندنا وقت الأذان متى رح يكون؟ احنا طبعا مستمرين في برنامج مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب. انا يطلع لي بتوقيت مسقط الأذان الآن المنتصر 24 يعني، انا بس على بال ان انا ممكن غلطان التقويم اللي عندي يعني. المهم ان احنا طبعا مستمرين في البرنامج ونتابع اولا باول ونتابع كل التفاصيل المتعلقة بعالم الموسيقى والغناء. قلنا يعني موضوع التأثير النفسي على مثل يعني خصوصا يعني بطولة رياضية حركية ابو يوسف
1: صحيح
0: يعني يحتاج انه يكون الاغنية حماسية ومعبرة يعني.
1: طبعا طبعا يعني بعيد عن المقامات
0: معنا لكن احنا عاد لان البرنامج يعني مثل ما تقول
1: يخص المقام
0: يخص المقامات والموسيقى نحاول ان نقترب ايضا يعني من كل يعني نحن ننظر للموسيقى هكذا بزاوية يعني يعني اكثر شمولا يعني صحيح. من الموسيقى المحلية اللي موجودة عندنا أو الموسيقى العربية أيضا من خلال بعض الفقرات. واليوم بعد بينورنا ضيف إن شاء الله موجود حاليا في غرفة التحكم ومن خلاله أيضا سنستعرض بعض المقامات اللي ربما قد تكون غريبة علينا أنا وأنت أبو يوسف وعلى المستمع الكريم.
1: يعني زاخرة أكيد
0: زاخرة. احنا طبعا مستمرين في برنامج مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب، نتوقف معكم مستمعينا لفترة أذان العشاء وبعد ذلك لنا عودة معكم في البرنامج مع تفاصيل الموسيقى والمقامات.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: عودة لكم مجددا مستمعين الكرام في مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. تحياتنا لكم، دروب آمنة وسالمة لكم أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عماننا الحبيبة. نعود طبعا معكم مع المستمعين وكذلك مع الأستاذ يعقوب الحراسي. حياك الله أبو يوسف. اليوم ما خضينا كذا تقسيمة كذا سريعة استهلالية وافتتاحية يعني ناخذ ايش رايك نفسه؟ تكون في المقام نفسه نروح فقره المقام
1: ونخلي اختبار يعني ولا كيف؟
0: يلا نروح. عندنا فقره المقام اكيد نستعرض فيها في كل يوم يعني من برنامجنا ويعني من مساحه البرنامج مقام من المقامات الشرقيه واحيانا غربيه واحيانا اسيويه واحيانا افريقيه. واليوم عندنا مقام من المقامات الجميله والنادره نوعا ما.
1: صحيح.
0: المقام المقام اليوم عندنا مقام حتى اسمه يعني كذا يعني وانت تسمع شيء مستنكر يعني شيء حاجة تسمعها باستنكار.
1: صحيح.
0: ايه.
1: ايوة هو البستة نكار
0: يعني حتى المقام يعني اسمه باستنكار. أيوة. بعد
1: البستة نكار والبعض يسميه البستنكار كذا اختصارا.
0: ايه. اختصارا او باللهجة الشعبية يعني. أيوة. ممكن هو مقام البستة نكار.
1: البستة نكار. ايه. طبعا المقام يعني اللي هو في السيكا معنا
0: جنس الأصل،
1: جنس الأصل وجنس الفرع معنا الصبا.
0: يعني إذن هذا المقام واحد من فروع أو من المقامات الفرعية لمقام السيكا.
1: بالضبط. يعني مثل الهزام أو راحة الأرواح. طبعا احنا قلنا الهزام راحة الأرواح نفس البوزيشن بالضبط يعني،
0: ولكن تختلف الدرجة.
1: تختلف الدرجة. هنا في السي نص يعني تكون راحة الأرواح.
0: نعم.
1: والمينوس تكون اللي هي الهزامي.
0: واضح. بيوسف ايش اللي يميز هذا المقام؟
1: والله المقام يعني هو ما مستخدم بالشكل الكبير جدا لو لاحظنا في يعني يمكن احنا جبنا كم مثال اليوم انزين بنسمعهم ان شاء الله بعد قليل انزين. لكن في حس جميل جدا يعني في خلطة جميلة ما بين السيكا وما بين الصبا، شيء غريب يعني.
0: الله الله يعني. يا سلام. ايش رايك نبدا بتقسيمه مثلا او ولا بتبدا كالعاده اللي انت تعودت عليه الدرجات يعني
1: الدرجات اللي هو سي نص يكون والدو عندنا طبيعيه وعندنا الري وعندنا المينص والفا ايضا الطبيعيه والصول بيمول وعندنا اللا وعندنا السي بيمول. هذا المقام بشكل عام.

0: طبعا العودة نفس السكة بالضبط يعني بدون تغيير.
1: نعم.
0: إذا ما قسمنا على المقام عشان يكون واضح عند
1: لما
0: المجتمع.
1: نستطرب بنستطرب يعني كذا تعطينا تشبعنا من السيكا والصبا الموجودة في البستنكار وتخلينا نستنكر عندك.

0: الله
1: الله
0: يا سلام يا سلام
1: يعطيك
0: يا
1: الصحة.
0: سلام.
1: هذا كذا يعني بدون ما نتفرع كثير في
0: نعم،
1: المقام،
0: أنت
1: يعني
0: أعطيتنا
1: عشان لا
0: الأبعاد
1: تروح للمقام يعني.
0: الأساسية، ويعني عشان تترسخ أيضا عند المتلقي والمستمع يعني طبيعة هذا المقام ونغماته بدون تفرعات أو غيره.
1: بالضبط،
0: واضح.
1: في بس معلومة بسيطة ممكنها تصحح يعني فيما بعد.
0: إن شاء الله.
1: يعني ممكن نعمل الصبا، ممكن نحط نص لمينوس، ممكن نحط زمزم يعني اللي هو
0: صبا
1: صبا
0: زمزم.
1: زمزم، يعني اللي هو بيمول يعني، يكون
0: واضح.
1: ممكن كذا، وممكن تعزفه بهذا الشكل ويكون هو اسم المقام نفس الشكل يعني اللي هو البستنكار.
0: واضح.
1: نعم
0: احنا بنكمل في هذا المقام، وايضا بنروح لدوزان مع فنان، لكن بنروح لمثال ونموذج على هذا المقام. ايش جهزنا ابو يوسف اليوم؟
1: موشح أقبل الصبح يغني،
0: هو شائع استخدامه في
1: هو
0: الموشحات، ها؟
1: هي شائع أكثر من الأغاني نفسها يعني، مع أنه معنى أغنية ظلموا لي
0: نعم،
1: عبد الحليم حافظ، وأيضا أهل الهوى لأم كلثوم أيضا.
0: واضح.
1: أي نعم
0: نستمع لهذا المثال على مقام البستنكار، وبعدها إن شاء الله لنا عودة في مقام وموسيقى، وبنروح لدوزان مع فنان.

ترقص أوراق الزهور اليابسة وتهب.

0: الطرب الأصيل.
1: إيه نعم.
0: أو الفن فيلس. الأصيل يعني.
1: يعني من من أجمل المطربات اللي أدت بعض المرشحات بشكل جميل جدا. تحب تستمع لها بشكل كبير طبعا فيروز.
0: الله الله الله. هو يعني عندما تأتي إلى مقام البعض يسميه بستانيكار بكسر النون يعني. ممكن هذا أيضا ضمن الاختلافات. وإحنا لكل مقام يعني أتذكر حتى في السلسلة الأولى يعني من المقامات الأساسية كنا نأتي بأكثر من سبب للتسمية يعني.
1: صحيح.
0: فحقيقة يعني لكن هذا الاسم عاد أنا ما أعرف حقيقة يعني يعني سبب تسميته بهذا الاسم.
1: مثل ما خبرتك سابقا يعني للمقامات الموسيقية هذه العربية ما شاء الله يعني نتكلم عن 300 مقام يمكن وزيادة
0: صحيح.
1: فتحصل بعض التحويلات بعض الأشياء البسيطة كذا تغير لك يعني يعطوه اسم يطلق عليه اسم معين كذا زين عشان يكون معروف أن هذا المقام كذا كذا وهذا أبعاده وهذا يعني وهذه درجاته وهذه روح المقام
0: صحيح
1: بالضبط.
0: صحيح
1: هذا شيء بالعكس إيجابي يعني.
0: صحيح يعني أكثر شيء يعني حتى وأثناء بحثنا يعني عن الأمثلة على هذا المقام أغلبها موشحات.
1: صحيح.
0: يعني موشحات دينية موشحات أندلسية أو حلبية أيضا يعني في ملحن اسمه بكري الكردي سوري يعني وعنده فرقة أورنينا عندهم موشح أقبل الصبح ويغني بنفس
1: هو هذا
0: نفس اللي نسمع الآن.
1: بعد استخدم في الترتيل كثير في ترتيل القرآن الكريم يعني.
0: نعم أغنية ظلموه عبد الحليم حافظ 57 ما شاء الله يعني
1: وأهل الهوى لأم كلثوم
0: أهل الهوى بعدها بسنة ألحان الشيخ زكريا أحمد
1: الله
0: وطبعا أغنية عبد الحليم ألحان محمد عبد الوهاب. يعني أثناء حديثنا في هذا المقام وحديثنا عن هذا الفن إيش رأيك يعني نشرك شخص يعني عنده معرفة وإلمام بالمقامات الموسيقية بنروح لفقرة دوزان مع فنان.
2: دوزان مع فنان.
0: ما اسمع الدوزان ما سمعنا حد كذا يدوزن ها وين الدوزان
1: اي
0: اي ما سمعنا نبي نسمع دوريمي فاصول
3: الله الله

0: الله
1: دخول قوي
0: بعد. اذا ما افضل دوزان مع فنان سوينا احنا في البرنامج هذا، ايش رايك؟ طبعا ضيفنا صاحب هذه الانامل ما شاء الله، والخفه ايضا يعني في العزف على الاورج او الكيبورد يعني كما يسميها البعض، هذه الاله اللي هي رفيقه الاغلب يعني، تعتبر اساس اليوم يعني في الموسيقى الحديثه. يعني ابو يوسف
1: يعني اتيت الكيبورد الى سولو او الى بيز او يعني متعدده
0: الاغراض يعني، لكن هذا يعني جزء بسيط جدا جدا جدا مستمعينا الكرام من ما يملكه وما يحويه من يعني معرفة وثقافة موسيقية وصوت جميل وشجية أيضا، ويعني خبرة أكاديمية وتدريبية في مجال الموسيقى والغناء. الأستاذ اللي ما غريب علينا في إذاعة الشباب، أستاذ محمد باكوري، مساك الله بالخير.
2: مساكم الله بالخير.
0: على سلامتك.
2: الله يسلمك.
0: سلامة الوصول من المغرب.
2: الله يسلمك أستاذ هيثم. أول شيء حييكم جميعا وحيي المستمعين الكرام. حييك أستاذ هيثم، حقيقة وحشتنا. ايضا نحيي الاستاذ الجميل العازف الفنان الاستاذ يعقوب الحراسي، وحيي ايضا مخرجنا العزيز
0: المنتصر.
2: حياكم الله جميعا.
0: يقول كان في شيء شغال كذا في الاورج عندكم بوت. يا سلام.
2: اكيد اكيد ما شاء الله، ودول موسيقيه مخري اكيد.
0: هذا زين الشغله حق التقاسيم.
2: صحيح. حياكم الله استاذ هيثم، وفرصه سعيده حقيقه يعني بتواجدي دائما اقول في بيتي الثاني اذاعه الشباب، دائما هذا المكان الجميل اللي عشنا فيه لحظات وايام وبرامج وما زال مستمر، وحقيقه نفخر بكم ونستمع اليكم دائما حتى لو ما موجودين. حتى هذا البرنامج حقيقه انا استمع له، واحيي حقيقه الاساتذه الكرام اللي مر من هنا، استاذ يعقوب وكل من مر بهذا المكان الجميل. صحيح. يعني كنتم خير يعني سفراء للفن، احنا نستفيد منكم دائما.
0: بارك الله
2: في كل مكان استمع لكم، فرصه
0: الله
2: سعيده.
0: يعطيك العافيه، واحنا سعداء اليوم بتواجدك معانا، برغم انك يعني واصل يوم الامس من المغرب، الا ان يعني لبيت الدعوه، مشكورا.
2: نتشرف
0: لان هذه اخر حلقه وبنتوقف بعدها لكاس العالم.
2: الى الله. كاس العالم. اكيد انا اتشرف بكم في هذه الحلقه الاخيره، وعسى تكون ان شاء الله ما اخيره وتكون لقاءات ان شاء الله.
0: ان شاء الله
1: استعدادات المغرب بس.
2: والله استاذ يعقوب الامور يعني على قدم وساق. يا اخي تكون اجواء جميله كاس العالم دائما،
0: بتخلي يفصل علينا والويكند الجاي بعد يروح مره ثانيه يسويها ترى باكوري.
2: اي والله العظيم يعني في 2022 كانت اجواء جميله هنا في مسقط خاصه.
0: صحيح.
2: كان مهرجان المشجعين السنه، ما اعرف فيه ولا ما فيه لا اعلم.
0: والله السنه المباريات متاخر توقيتها يعني،
2: اللي قصد ايه منطقة المشجعين، ان في 2022 كان في مركز المؤتمرات وكان حقيقة جو رهيب.
0: كان عندنا عاملين مساعدين.
2: نعم. التوقيت
0: يعني كان شتوي يعني. نعم. تعرف انت ان قطر يعني. صحيح. غيرت ومراعاة لظروف يعني المنطقة الخليجية يعني. فصار ان كأس العالم في الشتاء، وصار ايضا ان توقيت المباريات ايضا يعني
2: كان مناسب
0: توقيت سهراتنا احنا يعني المعتاد.
2: بصفه عامه 2022 كانت استثنائيه بس في كل المقاييس.
0: بس ليش لا، ليش ما يكون في منطقه مشجعين الفجر هذه
2: اعتبر؟ والله يا بعد صلاه مقابلات المغرب راح تبدا الساعه 2. متى بتخلص الساعه 4؟ ما اتوقع ان
1: بعض المباريات حتى على الساعه 8 بعضها يعني.
0: بس ترى في المغرب وضعهم افضل عننا.
2: احنا الساعه 11 يعني مناسب جدا يعني.
0: ايوه
2: لكن فرق 3 ساعات.
0: صحيح، فرق 3 ساعات. كيف الأجواء هناك؟ كان في يعني عندكم كذا نسمة باردة يعني فترة الأيام الماضية يعني. صيفكم حلو بارد كذا معتدل يعني.
2: حقيقة مقارنة مع عمان يعني، عمان الحين ما شاء الله السنة هذه بشوف حرارة شوية زايدة، ربما أقارنها بالسنة الماضية زايدة شوية. المغرب أخف شوية. إحنا مثل ما قلت لك استاذ هيثم 30 درجة تعتبر إحنا عندنا
0: حرارة.
2: الناس تحصلها رايحة الشواطئ ورايحة تصيف. 45 50 هذا ما يقدروا عليه المغاربة. أقول لك 100% عمانيين لا ما شاء الله.
0: تحية لأهالي المغرب ولأهالي وجدة.
2: الله يحييك.
0: ولطبعا كل من يعز عليك أستاذ محمد، ولكل المستمعين أيضا اللي يسمعون الآن عبر أثير إذاعة الشباب، نقول دروب السلامة إن شاء الله. اليوم سبت، الشوارع ربما فيها نسبة من الكثافة المرورية على اعتبار العودة إلى يعني الأعمال إلى العاصمة، البعض أو الأغلب يعني استعدادا لأسبوع عمل. نرجو إن شاء الله بأن يكون أسبوع عمل
2: إن شاء الله
0: فيه من الإنجاز.
2: نعم.
0: ويستمتعوا أيضا بالإبداع أيضا من الأستاذ محمد باكوري وكذلك أستاذ استاذ يعقوب يعني في هذه الحلقه. الله يسلمكم. ايش تحب نبدا كذا يعني؟ شوف انا ما ببدا بسؤال ولا ببدا بشيء، ابى اعيش الجو معك يعني. اكيد انت جاي ومن سفر وكذا، مشتاق الاورج يعني، مشتاق انك تعزف وتغني حاجه. فنحن اليوم مستمعين انا استاذ يعقوب
1: مشتاقين
0: نعيش
2: الجو. الله يسلمك يعني يا استاذي. والله حقيقه نشوف جلسه الموسيقى او جلسه يعني مثل ما تكرم استاذ يعقوب، جلسه الفن بصفه عامه، جلسه تغذي الروح تغذي الاعصاب.
0: الله الله.
2: لا للمستمع ولا ايضا للفنان. يعني انت دائما تعزف، انت يمكن تسمع الاخرين في نفس الوقت تعيش انت الروحاني، لان الموسيقى عالمها غريب وعجيب كفن صحيح. وكعلم يعني مثل ما تفضل الاساتذه. فما اعرف، انا اتمنى تقبلوا علي بشيء بسيط كذا يعني، ما اعرف استاذ قسم شويه ولا
0: زين اذا بتروح كذا على تقاسيم معينه
2: زين اي شيء يعني.

0: يا سلام
1: يا سلام يا سلام يا سلام،
2: الله يسلمك.
1: يعطيك العافية أستاذ محمد. احنا اليوم عندنا مقام ليس بغريب عليكم أيضا أهل المغرب، وأيضا من ضمن النماذج أو الأمثلة اللي ذكرتها عن مقام البستنيكار، كان في يعني موشح أيضا لفرقة المالوف للموشحات والألحان العربية من ليبيا قيادة حسن عريبي. يعني ربما يعني الثقافة المغاربية، يعني احنا نتكلم بشكل عام سواء المغرب، ليبيا، الجزائر، تونس أيضا، يعني تتشاركون أيضا يعني هكذا في بعض خلنا نقول الإيقاعات، المقامات، الألحان وكذا، يعني فنحن على طول نسمع حاجة نعرف نميزها أن هذه من دول المغرب العربي يعني أو شمال أفريقيا. فمقام البستنيكار، كيف يعني اطلاعك على هذا المقام؟ يعني هل شائع عندكم ولا عندكم ما هو يعني أكثر استخداما منه؟ يعني كذا تعطينا نبذة خفيفة عن هذا المقام.
2: نعم، أولا أحييك وأحيي أستاذ يعقوب، ربما هو من اختار هذا المقام أو عرج عليه، لأنه
1: اختيارات المقامات
2: هذه يعني أنا أشكره، لأنه مقام قليل الكلام عليه مثل ما تفضل أستاذ يعقوب، يعني مقام قليل الاستخدام ونادر شوية وعميق يعني، وحتى من ناحية الأعمال ما تحصل يعني كثير من النماذج فيه، لكن كبار العمالقة استعانوا فيه مثل أستاذ محمد عبد الوهاب في مثل ما ذكرت أغنية الظلامو لعبد الحليم في مقطع. فربما يعني هو أستاذ محمد يعني شو اسمه الموسيقار محمد عبد الوهاب في لحظة من اللحظات في الأغنية تحصل إنه في كأنه في انكسار وفي فدخل هناك البستنكار بشكل جميل يعني.
0: بالضبط.
2: أيوة. إحنا بالنسبة إن البستنكار أنا أقول لك الاسم، أنت تكلمت عن اسمه. أنا في يعني دائما أحب أقرأ على المقامات.
1: عندك تصور معين؟
2: لا ماش تصور يعني، كما يروى وقال بأن تعرف بعض المقامات يعني أسماءها فارسية لا زالت ليست عربية، أسماءها ما زالت فارسية.
1: إيه
2: البستنكار هذا
1: الأغلب
2: ليس
1: يعني.
2: ليس بعربية، يقال إن البستة هو العقدة أو الربطة، والنكار هو المحبوب، فيقول رابطة المحبوب أو في المعنى المجازي يعني. أيه. البستنكار، لأن أي مقام إلا له قصة.
1: أيه.
2: وتسميته لها قصة، سواء يعود لفنان أو لمجتهد اجتهد مثل ما قال سيد يعقوب أنه غير وسمى المقام أو ينتمي إلى منطقة معينة أو جهة. فأيضا هذا البستنكار فأنا فأشوف اسمه يقال أو يرى بأنه هكذا يعني أنه هو عقدة أو رابطة المحبوب.
1: بس منطقي أستاذ محمد، تعرف لأن المقام يتكون من راست، من عفوا سيكا.
2: نعم.
1: وكذلك صبا.
2: نعم.
1: يعني فأنت عارف ما يعطيه الصبا، يعني جنس الصبا في المقام، وما يعطيه أيضا يعني أنه يكون المقام مرتكز على درجة السيكا.
2: هو حقيقة مقام عجيب. ليش؟ لأنه يجمع مقامين في مقام الصبا وحده، يعني رهيب في عربه ومخيف يعني كحزن. ودي انت على السيكا أيضا من المقامات الروحانية جدا يعني.
0: بالضبط.
2: مقام روحاني، مقام كبير يعني. فأنت عندك جنس أول اللي هو الأصل اللي هو سيكا، والثاني تروح على ما هو حزين. فلما تجمع هذا الشيئين يعني أكيد يعطيك شيء عجيب
0: وغرابة
2: يعني. حتى يعني نغمته لما خاصة البستنكار لما تكون في الصبا وترجع أنك تستقر إلى السيكا، يا سلام يعني. النغمة هذه كل انتقالة يا أخي فيها روحانية وفيها شيء عجيب جدا يعني،
0: وتحتاج يعني شيء من الممارسة يعني.
2: نعم.
0: الموسيقى
2: نعم.
0: ممارسة على أساس أنه ما يتوه.
2: نعم. حتى في الصوت
0: حتى في الصوت
2: في النزول صعب شوي يعني.
0: أيوة.
2: أنك تكون في مقام الصبا وبعدين تخلص أو تقسم أو تمول وبعدين ترجع
0: تعود إلى السيكا.
2: فإذا ما كانت آلة موسيقية مصاحبة فربما أستاذ يعقوب أعتقد أن المغني
1: واحد يتوه
2: يعني. صعوبة.
0: فلذلك المقرئين يعني ما شاء الله أكيد يكون واحد واصل إلى مرحلة
2: نعم نعم
0: يعني قوية من دراسة المقام.
2: نعم.
0: يعني وأنا شفت أكثر من قارئ يعني يقرأ على مقام البستنكار يعني.
2: شيخ إسماعيل معروف فيه شيخ.
0: أيوة. بشكل جميل جدا بدون أي يعني نقول نحن بدون أي نشاز.
2: بدون موسيقى وبدون أي
0: بدون
2: شيء.
0: موسيقى بدون أي شيء طبعا.
2: تمرس وتعمق يعني.
0: صحيح.
2: فمقام البستنكار.
0: مع المساحات عذرا يعني ما بذك المساحات الكبيرة يعني.
2: صحيح.
0: فهنا تكون صعوبة المقام يعني سواء على مستوى العزف أوقاتا أو على مستوى الأداء أيضا.
2: نعم.
0: إذا تشاركنا يعني.
2: والله مقام حلو وجميل مثل ما يقولوا، ولكن احنا اذا ربطناه يعني بشمال افريقيا او موسيقى المغرب العربي هو استخدامه هذا قليل
1: قليل. ها
2: حقيقة، يعني ك
1: اها
2: ك ك لان اذا تكلمنا واذا فتحنا القوس على شمال افريقيا، المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، فمثل ما تفضلت هناك موضوع اخر،
1: نعم
2: وما يسمى احنا عندنا بالطبوع ليس بالمقامات، يعني
1: نعم الطبوع.
2: الطبوع يعني هي مقامات بس احنا المتداول فيها هو الطبع، نقول طب، لأن مثل ما تفضلوا الأساتذة كل مقام معروف أنه له شخصية، له روح، عنده نغم معين، أيضا نقول هذا الطبع الفلاني،
1: يا سلام
2: فالبستنكار ما يستخدم كثير.
1: واضح.
2: صحيح. بالنسبة للمغرب يعني الموسيقى بصفة عامة، قبل أن ندخل إلى نتكلم عن الشمال يعني
1: بعدين يعني إن شاء الله.
2: هلا بعدين هذا، يعني الموسيقى العربية أثرت في كل الدول، الموسيقى الشرقية يعني، فوصلت إلى كل مكان، فحتى عندنا في المغرب بعض المقاطع، بعض الألحان كلها
0: نعم
2: تنطلق من المقامات الأساسية المعروفة في الموسيقى الشرقية،
0: صحيح واضح.
2: لدرجة أنه الموسيقى وصلت إلى مستوى يعني انتشرت في العالم، أن الموسيقى العربية الشرقية شاملة
0: حتى على
2: شامل.
0: مستوى يعني دول أوروبا وأمريكا، يعني أصبحت بعض الجامعات
2: نعم،
0: تدرس
2: صحيح صحيح
0: الموسيقى العربية بشكل
2: صحيح.
0: كبير.
2: فهناك تأثر غير الموضوع الأندلسي،
0: صحيح.
2: الموسيقى الأندلسية اللي هي الأساس اللي احنا أتتنا من الأندلس ومن غرناطة ومن،
0: بالفعل
2: فهذاك موضوع آخر يعني يبغاله شوية كلام
1: يبالي
2: بشكل معمق،
1: كذا.
2: يعني لأن احنا تأثرنا أيضا بما جاءنا من الأندلس،
1: صحيح
0: صحيح
2: لأن
0: صحيح.
2: الموريسكيون اللي هم آخر
1: سكان ال
2: سكان اللي كانوا في الأندلس، لما سقطت آخر مدينة اللي هي غرناطة، فهذه الموريسكيين هم المسلمين آخر اللي كانوا هناك عايشين،
1: من تبقى من
2: فهادو
1: المسلمين.
2: مساكين يعني للاضطهاد من المسيحيين كذا، هاجروا. أين هاجروا؟ إلى بحكم قرب المنطقة،
1: شمال أفريقيا.
2: أيوة، المغرب والجزائر وتونس،
1: نعم
2: فاستقروا في المغرب والجزائر وتونس ونقلوا معهم هذا الفن
1: هذه الثقافة
2: الأندلسي،
1: وهذا الفن.
2: فتفرعت 3 مدارس
1: نعم
2: اللي
1: وهو
2: هي المألوف في تونس، والموسيقى الأندلسية الآلة في المغرب، والموسيقى الغرناطية في الجزائر، فهذه المدارس الثلاثة تفرعت وصار فيها اجتهادات أيضا. نعم
1: نتكلم عنها
2: نعم
1: باستفاضة إن شاء
2: نعم
1: الله، بس يعني المعلومة أيضا بأن حتى الموريسكيين أنفسهم يعني
2: نعم
1: يعني فنهم وثقافتهم عبارة عن خليط أيضا ما بين يعني ثقافة عربية،
2: نعم
1: ثقافة إسلامية أيضا،
2: نعم نعم
1: وثقافة أوروبية أيضا، يعني
2: نعم
1: كلها اندمجت هكذا عند هذا أو عند هذه القومية، يعني إذا
2: يا
1: كان في
2: زمان
1: مكان.
2: الوصل بالأندلس،
1: أي والله
2: هذاك الفترة وهذيك المرحلة اللي حقيقة 800 سنة من الحضارة ومن
1: صحيح
2: الفن ومن الثقافة، الحمد لله أنه بقيت بعض الأشياء
1: لا لا في
2: نقلت
1: أشياء
2: إلينا يعني.
1: لا وفي من الأساتذة الأكاديميين مثلا اللي يدرسوا التاريخ في الأندلس يعني وفي إسبانيا يقولوا يعني حق الطلاب الإسبان، ترى يعني أنتم إذا تعتزوا اعتزوا بثقافة امتدت 800 سنة،
2: نعم فعلا
1: يعني كانت فيها إسبانيا يعني في تلك الفترة والبرتغال يعني كانت هي منارة الحضارة
2: نعم
1: على مستوى العالم يعني.
2: العالم فعلا
1: فلا لا تخاف يا أستاذ محمد، هناك من يقدر أيضا ويستذكر أيضا هذه الثقافة. إحنا عموما يعني مستمرين في مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب، بس قبل ما نروح للفاصل لمثال آخر على مقام بستنكار، أنتوا كيف تعارفتوا؟ ما شاء الله الموسيقى عرفنا أنها تقرب الشعوب لكن تقرب البشر أيضا وتقرب الأشخاص. أنتوا تعرفوا بعض بس يعني ولقاءاتكم نادرة وما التقيتوا
0: نادرة
1: يكاد إلا مرة
0: نادرة
1: واحدة أو مرتين يعني.
2: عكس، احنا
0: طبعا
2: انا
0: هذا
2: سعيد
0: من
2: جدا،
0: سوء حظي يعني انه ما التقيت فيه كثير يعني استاذ
2: عكس،
0: محمد،
2: فرصة سعيدة
0: ومن
2: اليوم
0: مقامات
2: والله،
0: موسيقية
1: انت
0: يعني
1: سمعت
0: مميزة.
1: عنه وهو سمع عنك
0: بالضبط
1: وسمعته كل خير اكيد يعني.
2: اكيد
0: نعم، وانا
2: اكيد
0: كنت مستمع لمعظم البرامج اللي كان يعني يقدم فيها استاذ
1: نعم
0: محمد،
2: جزاك الله خير
1: طبعا
2: استاذ،
1: احنا
0: والمسابقات.
1: اخذنا الحماس يعني دون ان نعطي الاستاذ محمد يعني حقه في التعريف به. طبعا هو محكم في اذاعة الشباب لبرامج عديدة، منها برنامج نجم الانشاد في نسخ عديدة ما شاء الله، يعني كان يعطي نصائح ويعني توجيهات للمنشدين الصاعدين، وأيضا له مشاركات عديدة على مستوى سلطنة عمان وأيضا حتى على مستوى المغرب وعلى مستوى الوطن العربي، مدرب في العزف، مدرب في الغناء، مدرب في الموسيقى، ما شاء الله يعني يمتلك عديد من الإنجازات على مستوى الوطن العربي، وأيضا هنا في سلطنة عمان موجه ويقدم بعض الدورات والورش التدريبية المتعلقة بالموسيقى والغناء. ما شاء الله مسيرة حافلة أستاذ محمد يعني.
2: الله يسلمك. الله يبارك فيك.
1: الله يسلمك. نروح لمثال معك المنتصر على مقام بستنيكار، وبعدها لنا عودة أيضا مع الأساتذة أستاذ يعقوب الحراسي وأستاذ محمد باكوري. وارتاحوا لما

روحي وتعقلي وطال الشوق وظلموني وتاري.

0: هم ظلموا ليه؟
1: الله،
0: ليش يعني؟ ليش الظلم؟
1: ظلم المقام لما انتشر
0: يا أهلا وسهلا، تحياتنا لكل من يستمع إلينا عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. علي خاطر النجادي، شكرا على مشاركتك. شاركنا على 7244200 على رسائل واتساب، وأيضا نستقبل الاتصالات على 2469-8151. يقول علي النجادي: الذين أحبوا الموسيقى حتى اختلطت بدمهم لا يشبهون أحدا، يمشون وكأن كل وريد في أجسادهم وتر، وكل نبضة نغمة تنتظر أن تعزف. هم أولئك الذين إذا مرت أغنية حزينة تغير لون العالم في عيونهم، وإذا صمتت آلات الموسيقى سمعوا ما لا يسمع، الحنين وهو يتنفس، الذكرى وهي تبكي على أطراف الوقت. الموسيقى ليست تسلية بالنسبة لهم، هي خلاص، وهي ليست خلفية لأيامهم، بل العالم الذي يسكنونه ويسكنهم، ولا يعرفون كيف يعيشون دون أن تصيبهم نغمة ما بالارتعاش.
1: يا سلام.
0: ولأنهم يعرفون أن الموسيقى ليست فنا فقط، بل هي كشف، ليست عزفا، بل الموسيقى يعني ما شاء الله كلام جميل يعني من علي النجادي، لا أستطيع قراءته كله يعني بسبب الوقت، لكن هو يعني يعطينا إشارة بأن الموسيقى شغف ودمع وصمت وجنون وكل يعني هذه التناقضات.
1: صحيح.
0: إيش رأيك أستاذ محمد؟
2: جميل جميل صراحة، كلام رائع وعميق.
1: صرحنا نحن معك.
0: الله يسلمك. وأيضا هناك مشارك آخر لم يذكر اسمه، يقول: أغنية الاستهلال لعبد الله رويشد من مقام البياتي، صح؟ إيش كان الاستهلال؟ والله نسيت
1: مقامها يعني. كان
0: إيه رويشد، إيش كانت الأغنية؟ منتصر، ما أتذكر الأغنية والله، تسامحنا.
1: إذا كان يعني يقصد المقام، هي كانت عن مقام البياتي.
0: كانت بياتي. ها أيوه. بس أنا ما أتذكر يعني، ما ركزت مع الأغنية
1: بس
0: وأنا نفسك
1: سولف عنها كنا يعني.
0: وأيضا هناك مشاركة من أحد المشاركين، لكن يشاركنا يعني في موضوع آخر، ظهرنا رسالة لأحد البرامج اللي سبقت برنامجنا. شكرا لك على المشاركة عموما في برامج إذاعة الشباب. أستاذ محمد، بردنا كنا، لازم نسخن، لازم نسخن. أستاذ محمد باكوري، خلنا نروح كذا نبذة بسيطة ومثال يعني على الطبوع أو المقامات الموجودة في المغرب العربي. بإيش تحب نبدأ؟
2: زين، هي اللي مثل ما خبرتك أستاذ هيثم إنه إحنا عندنا ما يسمى بالطبع هي المقامات، بس هي يعني في الموسيقى الغرناطية أو الموسيقى الأندلسية تسمى الطبوع. طبوع أو النوبة. النوبة، لأن مثل ما قلت لك لما انتقلت الموسيقى الأندلسية إلى المغرب تفرعت مدارس. مدرسة المغرب كانت في الموسيقى الأندلسية أكثر، وفي تونس المالوف، في الجزائر الغرناطي. والغرناطي
0: مش الفرق بين الغرناطية
2: ولا في فرق كبير في الطبوع؟
0: في الطبوع،
2: في الطبوع وفي طريقة الغناء والأداء في اختلاف كبير. لما تسمع المالوف
1: والنغمات الموسيقية
2: أكيد أكيد في اختلاف.
0: المالوف وين هذا؟ في تونس؟
2: في تونس، وهو مشترك ما بين تونس والجزائر بحكم قرب بعض المدن بعضها. احنا والجزائر مشتركين في الغرناطي، في الطرب الغرناطي. ليش؟ احنا مدينه وجده الوحيده اللي فيها الطرب الغرناطي على مستوى المغرب،
0: لانكم اول مدينه تستقبل القادمين من الجزائر.
2: هذا القرب، المسافه اكيد، والجغرافيا تلعب دور، فتنتقل الفنون يعني. مثل ما يصير تزاوج ما بين العائلات وكذا، هذا في المناطق الحدوديه عبر العالم معروفه يعني. فهناك اختلاف كبير لما تسمع المالوف غير لما تسمع الغرناطي، غير لما تسمع الاندلسي. في اختلاف، يمكن هنا في الشرق او في العالم، في المجتمع الشرقي، يمكن هذه الأشياء ما واصلة كثير بحكم أنها خاصة شوية بذلك المنطقة.
1: بالضبط.
2: غير ما قلنا الموسيقى العربية انتشرت في كل مكان، لأنها يعني فرضت نفسها بشكل يعني. حتى بعض الفنون مثلا نقول لك الخاصة بالمنطقة يمكن ما يعرفوها في صحيح. في المغرب بحكم خصوصية المنطقة. تحصل بس يعني الفنانين اللي عندهم يبغوا يكتشفوا أكثر، يبحثوا، يصيروا يبحثوا عن أشياء فتصير عندهم هذه الثقافة يعني.
0: صحيح.
2: يبحثوا هنا ليش يريد يغني ثقافته الموسيقية
0: ويتوسع يعني.
2: يتوسع وينفتح على معلومات أخرى وموسيقى ثانية يعني. الفنان دائما يحب يعسف شيء جديد، يتعلم شيء جديد يعني. الموسيقى هي لغة كونية شاملة. صح. لكن متنوعة في كل مكان، فهذا يعني في اختلاف يعني. احنا مثلا وجدة عندنا الطرب الغرناطي والطلب الغرناطي هذا لما هذا الفن نقل ما يسمى بالنوبة، النوبة الكاملة. زمان يعني في الأندلس كانت كانت الجلسة أو الأغنية أو النوبة، تعرف كم فيها وقت؟ فيها ساعة،
0: ساعة
2: كاملة. إيش هذه النوبة؟ يعني في الأندلس وفي غرناطة من ذاك الزمان ألفت 16 نوبة مضبوطة، 16 نوبة، وكل نوبة
0: متعارف عليها، يعني
2: متعارف عليها، عندها موسيقى خاصة فيها، استهلال خاص بها لكل نوبة، الإيقاعات اللي موجودة. لأن هذه الساعة دائما النوبة تبدأ بالاسم يسمى بالاستهلال، تقسيم، ثم يجي الاستخبار. هذا المصطلح
1: موال احنا نقول،
2: نعم احنا نقول الموال، لكن احنا عندنا ما نقول الموال، احنا نقول يستخبر، الاستخبار بالصوت. بعدها يدخل الإيقاع البطيء، طك طك دم، يبدأ ثم المنشد ثم الجماعة، ثم يبدي إيقاع ثاني يسمى بالضرج، ثم إيقاع ثالث يسمى أيضا بالمصدر سريع ما، ثم بالانصراف، ثم المخلص. المخلص يعني آخر يعني مقطوعة اللي تكون سريعة أكثر وفيها حماس، ويعني وكما نقول نختم بها
0: الختامية.
2: المقطوعة هذه النوبات 12 موجودة، 4 فقدت.
1: أيوة.
2: ما موجودة هاي تاريخيا،
0: يعني وين راحت يعني كيف
2: فقدت من يعني ما كما نقول اندثرت أو ما نقلت من جيل إلى جيل، لكن هذا 12 نوبة باقين محافظين عليها من زمان، وباقي حال الجمعيات مثلا عندنا في المغرب
0: مسجلة في اليونسكو.
2: ما أعرف حقيقة، لا ما أعرف أنا هذا حتى ما عندي هذه المعلومة،
1: أو تدرس في المعاهد أو كذا.
2: هذا لا، إحنا عندنا اللي نشوف استاذ
1: ولا مثل شعبي تراث يعني. شيء شعبي،
2: هذا شيء شعبي وينقل شفويا. يعني موسيقيا وككلمة وموسيقى.
1: جميل.
2: ينقل، احنا عندنا ما يسمى بالجمعيات.
1: يس.
2: مثلا تروح على وجدة تحصل جمعيات كثير، جمعية خاصة بالطرب الغرناطي طول السنة تشتغل، وعندها تلاميذ عندها وتدرسه، وفي شيوخ كل جمعية عندها الشيخ مالها، هذا الشيخ حافظ هذا التراث فينقله للتلاميذ.
1: انا اشتغلت اقطع كلامك،
2: نعم،
1: مع فرقة انشادية في المغرب، في يعني في فاس،
2: نعم،
1: قبل تقريبا يمكن 3 أعوام شيء كذا تقريبا، فاشتغلت هذا النوع تقريبا معاهم اللي هو يبدأ بالاستهلال،
2: نعم،
1: ما تفضلت،
2: نعم،
1: بعدين في الاستخبار هذا
2: أيوة
1: أو الموال كذا،
2: نعم،
1: بعدين بالفعل بالإيقاع البطيء، بعدين سريع آخر شيء كذا، ويقفل على الإيقاع السريع كذا.
2: أيوة نعم،
1: كان
2: نعم
1: كذا يعني،
2: فكان
1: شيء جميل وكانت تجربة جميلة جدا يعني.
2: أيوة، هي يعني الأندلسي والغرناطي فيه شوية هنا يمكن ما يعرفوه كتير يعني، ما نتكلم عن عامة الناس.
0: نحن بنسمع شوي بعد شوي مثال عليه يعني إن شاء الله معك.
2: إن شاء الله أكيد إحنا نتشرف.
0: هو يعني ما شائع عندنا في سلطنة عمان يعني، وربما يعني هو يعني خلينا نقول للسمع مستنكر يعني بستنكر. نعم، فنستمع هكذا يعني للطرب الغرناطي مع الأستاذ محمد باكوري، ونعيش معك يعني
1: بالنسبة للمقامات أستاذ محمد.
2: نعم.
1: يعني المقامات مسميات موجودة معكم مثل هذه المسميات اللي مثلا نقول
0: حجاز رست،
1: لكن في فرق في سلم.
2: لا، الحجاز والرست هذه ما موجودة في الطرب الغرناطي والأندلسي،
1: ما موجودة،
2: بس هي عندها أسماء أخرى، 4 مقامات عندها أسماء، بس هي نفسها الشرقية
1: نفسها.
2: وعندنا الحجاز،
1: نعم،
2: اللي هو الزيدان.
1: أيوة.
2: قام الزيداني يقال.
1: أيوة. الفرق إيش فيه يكون أستاذ محمد؟
2: الفرق نفس نفس المقام، بس الفرق في الطبع في الغناء.
1: في الطبع الغناء.
2: يعني في الغناء طريقة الغناء ما يعني حجاز. أيوة. حزين لكن.
0: هذا بنأخذ عليها مثال بعدين.
2: أيوة. البياتي كذلك تحصلوا في الأندلسي، ما موجود في الغرناطي، تحصلوا في المالوف. البياتي ربع التون تحصلوا في المالوف. عندك المزموم اللي هو عجم على الفا. عجم بس طريقة
1: يعني
2: الأداء
1: عجم كذا نفس السلم.
2: هي عجم بالضبط. نفس السلم.
1: جميل.
2: أيوة، تدخل فيه أحيانا بعض النوتات اللي هي مثل كيف نسميها اللي هي
1: التونات
2: كرو كرو كرو لا احنا نقول الكرومات، احنا نقول عندنا ما احنا بالفرنسي يعني. فمثلا لما تعزف مثلا
1: كروماتيك او شيء،
2: أيوة، مثلا لما تكون على عجم على الضو مثلا تعمل الفا، فاهمني؟
1: نعم.
2: كروماتيك يعني. تدخل فيها كتير الكروماتيك. أيوة. الغرناطي.
1: جميل.
2: زين،
1: هذا إثراء جميل جدا.
2: زين.
1: صحيح.
2: وبالنسبة لبعض الطبوع لا ما معروفة هنا، مثل الديل ورصد الديل والماية.
1: أيوة.
2: وفي اختلافات بسيطة يعني ما بين الطبع والطبع، اختلاف في النوتة مثل ما تفضلت في المقامات أحيانا. الأصل والفرع في اختلاف في الجنس الثاني أو مثلا.
1: صحيح.
2: فتصير النغمات كلها تتغير يعني، حتى لو نوتة ونوتين فالتركيبة كلها للحن والمقام تتغير كلها يعني.
1: صح.
2: هي طريقة الغناء شوية يعني.
0: بناخذ إن شاء الله مثال. خالد البلوشي يسلم عليكم يقول أنتم أساس الفن والذوق كله.
1: صحيح.
0: تحية لكل مستمعي إذاعة الشباب وربي يبارك فيكم. شكرا لك يا خالد. إحنا اللي يقول بأن يعني خلاص يعني اندثرت الحضارة الإسلامية في الأندلس وفي غرناطة، حين نقول لا يعني لا زال هناك من يتمسك بجوانب ثقافية عديدة، وخصوصا أخواننا في دول شمال أفريقيا والمغرب العربي عندهم هذا التمسك وهذا الحس أيضا بما وصل إليهم أيضا من ثقافة أندلسية وغرناطية، ويتميزون حقيقة يعني نستمتع دائما بأدائهم. صحيح. للموشحات الأندلسية وغيرها أيضا. وذكر أستاذ محمد قبل شوي أيضا عن الطرب الغرناطي، و يعني أيضا اللي يشتهر فيه الأخوة في تونس إيش اسمه؟
2: المالوف.
0: المالوف.
2: فن المالوف.
0: أي. فبناخذ عليها مثال، لكن خلنا نبدأ من وجدة تحديدا. شوف. يعني واشتراككم مع الأخوة في الجزائر في الطرب الغرناطي.
2: الطرب الغرناطي الخصوصية ماله الفرقة، لازم لكل الفرقة لازم تكون عازف ومنشد. إحنا ما الفرقة في الغرناطي ما فيش، ما تحصلش يعني شخص جالس بدون ما عنده آلة. لازم آلة موسيقية.
0: ويؤدي أيضا.
2: يؤدي الأداء الجماعي. الأداء الجماعي، وفي ما يسمى بالسولوهات والاستخبارات، وبعض المقاطع في النوبة اللي تقدم فيها الصوت الجميل والحسن اللي عنده قدرة.
0: الكل لازم يؤدي فيها؟
2: لا، الكورال كله.
0: الكورال
2: لازم الكل.
0: لا أقصد في السولوهات يعني.
2: لا ما السولو أكيد دائما السولوهات معروف في كل مكان. إنك تقدم السولو أو الصوت الجميل الحسن.
0: واضح.
2: اللي ممكن يوصل الإحساس أكثر للناس حسب الفرقة وحسب رئيس الفرقة.
1: هو اللي يمكن ارتجالات ما ارتجالات كذا مثل الارتجالات كده تصير.
2: لا ما فيش الارتجال في الطرب الغرناطي.
1: ما في أبدا.
2: نعم. أيوة. في
1: هذا معلوم.
2: في طبوع معينة مدرسة نمشي عليها.
1: أيوة.
2: أوكي. لما ممتاز. تقول إحنا استهلال على الزلال هذا معروف، ما تقدر تجيب من دماغك يعني، فاهمني؟
1: أيوة.
2: ممكن تزيد على شيء، بس في لازم تحافظ على خصوصية هذاك الاستهلال. جميل. كيف بيكون في أنت تسمع تعرف استاذ يعقوب بما يسمى بالبشرف في الموسيقى العربية.
1: نعم.
2: وكذا نفس الشيء في الغرناطي في بعض الاستهلالات.
1: أيوة. البشرف أو السماعي أو
2: أيوة.
1: شيء مدروس
2: في الطرب الغرناطي فيه. على مثلا المزموم عنده المقطوعة ماله هذه معروفة ما تتغير. أوكي. ولازم كل يغني. والجمالية في الغرناطي إنه هذاك العزف الجماعي والآلات الموسيقية اللي موجودة طبعا الحال الإيقاع معروف الإيقاعات. الإيقاع بصفة عامة. عندك أيضا هناك إيقاعات أندلسية خاصة تحصلها كبيرة شوية وفيها شوية البيز.
1: نعم شفتها.
2: مختلفة شوية عن الإيقاع الشرقي هذا.
0: نعم.
2: وعندك اللي هو الرق أو الطار.
0: نعم.
2: عندك آلات الموسيقية، عندك العود بصفة أساسية طبعا الحال العود هذا ملك الآلات
1: والكمان. أيوة. الطريقة المغربية
0: يعقوب
2: عندك الكمان
0: عندكم.
2: أيوة أستاذ يعقوب الكمان هنا ما يعزف بالطريقة الشرقية.
1: ما يعزف كده. نعم يعزف
2: لا يعزف كده. لازم الغرناطي والأندلسي والمالوف كله
0: مثل التشيلو يعني
2: كل يعني
1: حتى أنا شفت الموسيقيين في أوروبا الشرقية شيء منهم.
2: نعم.
1: أوزباكستان.
2: نعم.
1: وكازاخستان وكذا يعزفوا بهذا الطريقة.
2: بهذا الطريقة. أيوة.
1: أيوة.
0: كأن ربابة يعني مسكة الربابة.
2: كان مسكة الربابة. فهي أيضا هذه تحتاج للتدريب.
1: طبعا مبدعين جدا.
2: نعم.
1: جداً جداً.
2: تحتاج للتدريب والعازفين هادو يمكن يعزف لك غرناطي وما يعزف لك شرقي.
0: صحيح.
2: يعني لو يمسك شرقي ما يعرف يعزف. يعني الخاطس تعود على هذه يعزف لك شرقي.
0: هذه يعني.
2: لا بهذا البوزيشن. يوسف شرقي.
1: أيوة.
2: أوكي. فخلاص لأن تعود في الجمعيات وكذا، ومثل ما قلت لك هذا الفن يدرس أكثر في الجمعيات. صحيح. يعني والحين حاليا صار يعني على مستوى المغرب صار الحين في تحديث وصار الاهتمام بأنه تدوين هذا الفن. صحيح. تدوين بشكل أكاديمي وعلمي عشان يبقى ما ينضثر يعني. واو. وينقل إلى
0: شوقتنا.
2: لكن ما هو مكتوب اللي هو مدون فهو يبقى دائما كعلم وبالمناسبة يعني موضوع التدوين وإحنا نتكلم عن البستنكار. في سماعي باستنكار لفنان أو قائد موسيقي كان قديم يعني عظيم. اللي هو جميل عويس. جميل عويس. أيوة. هذا جميل عويس لم يذكر اسمه كثيرا. بس لما أقول لك إيش كان تستغرب. جميل عويس كان هو اللي يقود الفرق الكبيرة للأستاذ محمد عبد الوهاب. موسيقار محمد لأم كلثوم. كان يوزع أغاني أم كلثوم. هذا في في في سماعي ليش ما في مقطوعات كثير للمستنكار بس في سماعي. جميل.
0: نعم.
2: لجميل عويس هو الفنان.
1: أيوة.
2: جميل عويس كان هو حلبي سوري. في 1913 انتقل إلى مصر. لما انتقل إلى مصر عاد هناك تعرف على أستاذ محمد عبد الوهاب. أستاذ محمد عبد الوهاب كان صغير هناك، بس المعرفة الأولى كانت مع سيد درويش. فهو هذا السيد جميل عويس استعان به سيد درويش بتدوين أعماله.
0: مثلاً.
2: ومنه تعلم التدوين سيد درويش. عشان أقول لك هذه المعلومة يعني. فهو سبحان الله يعني كان قائد عظيم وموسيقي كبير، بس أحيانا للإعلام كل واحد وحظه.
0: صحيح.
2: لما أنا قرأت عنه وشفت يعني بدأت أنا أشوف أعماله يسوي شيء كبير وعظيم يعني في الخفاء. وبالمناسبة جميل عويس هذا الاسم يعني كان من من من من السبب الأكبر اللي شجع الموسيقار محمد عبد الوهاب بإدخال الآلات الغربية، خاصة آلة الفيولونسيل.
1: أيوة.
2: احنا نسميها بالفرنسي الفيولونسيل اللي تشيلو. لا
1: أيوة.
2: احنا تعليمنا كله فرنسي. صحيح. اللي هي يعني وإدخال آلة الكونترباس اللي هي الكبير كمان الجاهير. أيوة. بإضافة إلى الأكورديون. فكان جميل عويس هو يحث، فالموسيقار محمد العبداب هو من بلور هذا، وكان من الأوائل اللي دخل الموسيقى. صحيح. يعني الجيتار وكذا إلى الموسيقى العربية الآلات الغربية.
0: أعطيتنا يعني كذا ما شاء الله
1: استخدم الهارمونيك وهذه الأشياء
0: ثقافة يعني.
2: نعم نعم نعم نعم. أيوة. فهو سبحان الله في بعض الموسيقيين يعني ربما ظلموا عبر التاريخ.
1: صحيح.
2: فأنا شفت وقرأت أنه البستنكار يعني هذا السماعي يكون يعني مرجع جميل جداً اللي حاب يعني يستمع إلى هذا المقام يعني من المستمعين الموسيقيين بشكل دقيق أكثر يعني.
0: في عندنا شخص يسأل يعني يقول ما هو المألوف التونسي، ويجيب أيضا في نفس الوقت علي النجادي يقول هو إرث فني أندلسي عريق انتقل إلى تونس عبر هجرات الأندلسيين واستقر فيها وتطور عبر الزمن حتى أصبح أحد أبرز سمات الموسيقى التونسية الأصيلة، ويتميز بنصوصه الشعرية المتقنة والحان العذبة وإيقاعات متنوعة وارتباطه الوثيق بالتراث الأدبي العربي. هذه مشاركة علي النجادي، وإحنا تشوقنا نسمع اللي هو الغرناطي.
2: والله تحية أستاذ علي فعلا.
0: أشر لك أقول لك سمعنا
2: المألوف
1: نسمع أكثر.
0: أي والله
2: هو أشياء بسيطة كده
1: ونتثقف.
2: هو الآلة أنت اسمح لي أنا دائما تحصلني يعني أعزف على القانون. هذا له قصة وحكاية يعني.
0: عادي عادي عندك عندك
2: دائما لأنه حقيقة أنا أحب للآلات كلها، بس هذه الآلة أنا أحبها كثير يعني. صحيح. وما حصلت وقت لدراسة حقيقة يعني لما خلصت دراستي، فهالقانون كنت دائما أحبه، فدائما
0: على الأورج
2: الأورج يعني حصلت هذا النغمة الجميلة في هذا الأورج فتحصلني دائما على القانون يعني. مع أنه الغرناطي يعني ما كملنا فيه العود وفيه القانون الكمان بطبيعة الحال وفيه الناي أيضا كل الآلات وفيه شو اسمه هذا
0: البزق.
2: لا لا مش البزق، الآلة الصغيرة هذه المكسيكية
1: المندولين.
2: المندولين. أيوة. الله يرضي عليك. أيوة. المندولين مهم جدا في الغرناطي.
0: أيوة.
2: يعني هو اللي يكون بكثرة في الفرقة. يعني
1: يوصل إلى 6 7
2: صغير
1: صغير.
2: لا لا ما في ربع التون. هو
0: لا كم وتر هذا؟
2: ها أربع أوتار.
0: أربع أوتار,
2: أربع أوتار مزدوجة يعني 8
1: أتراك أوقات.
2: أيوة.
0: نعم.
2: المندولين الصغير والمندول الكبير.
1: أيوة.
2: فتحصل الشيخ اللي يعزف اللي رئيس الفرقة. نعم. واللي حافظ دائما يكون عنده المندول الكبير هذا.
1: أيوة.
2: والبقية هذا المندولين تعطي نغمة جميلة في الغرناطي وتعطي قوة أيضا إلى البانجو. تعرف البانجو أستاذي؟
1: نعم.
2: أكيد
1: معروف.
2: اللي هو البانجو المكسيكي هذا.
1: نعم. أيضا صوتك فخم شوية.
2: أيوة. فهو يعطينا قرارات مختلفة شوية على الأندلس.
1: والجوزة أو شيء كذا تستخدموها أو شيء كذا.
2: ها؟
1: الجوزة أو شيء.
2: اللي هي الربابة.
1: أيوة
2: أو شيء.
1: مثل الربابة كذا.
2: في الربابة الأندلسية.
1: أيوة.
2: هذه موجودة في المغرب بس.
1: في المغرب.
2: اسمها الربابة. فعندها قوس كذا منحني.
1: أيوة كأني شفتها يعني.
2: نعم ويعزفوا بها كذا وصوتها.
1: صح.
2: غريب.
1: صح.
2: مثل الربابة بس صوتها عجيب.
1: شبهها بصوت الإنسان يعني.
2: أيوة.
1: صوت هو ينوح.
2: أيوة موجودة في الأندلسي وفي الغرناطي.
0: أيوة. حلو هذا هو ينوح.
1: أيوة.
2: أنا أعطيك بس مقطع بسيط من الغرناطي.
1: الإنسان يعني.
0: شوف على الشرح هذا مفروض مقطع طويل يعني.
2: لا لا هو الغرناطي يحتاج الجماليته في خبرتك
0: في الأداء الجماعي يعني.
2: في الجمالية يعطي قوة ويعطي. احنا نقول مثلا يا قلب خلي الحال يمشي على حاله فرق جميع الأقوال وصغالي ما قالوا امهل فلا تعجل من صبر ناله.
1: نحاول امسك معك.
2: نعم نعم. خلي على يأتي الفرج في الحين والعبد من مولاه الحزن والسلوان كلهم بإذن الله.
0: الله.
2: اصبر على الامحان حتى يفرج الله.
1: يا سلام.

0: الله الله الله الله
1: الله يعطيك الصحة.
2: يا سلام يا سلام. هذا الطرب الغرناطي.
1: نعم هذا جزء من الطرب الغرناطي.
0: يا سلام رجعتنا لذيك الليالي الجميلة في
2: شكلها تذكر أيام فاس و
1: النوبة جميلة النوبة يعني شوف زمان الناس كان عندها صبر الاستماع استاذ يعقوب استاذ هيثم يعني شوف النوبة اللي فيها ساعة نفس اللي كان عند أم كلثوم يعني.
0: نعم.
1: الناس زمان كان عندهم صبر للاستماع إلى الفن.
0: صحيح.
1: انت الحين صعب انك تحصل جمهور يستمع لك إلى مقطوعة مثلا صعب بس شوف الصبر اللي كان عندهم وهذا كان يربي النفس والروح كان يهدي. تصور انت تجلس تسمع ساعة واحنا حاليا الحين عندنا مهرجان في وجدة اسمه مهرجان الطرب الغرناطي يعني الدورة يمكن 35 أو 36 فهذا الدولة ترعاه الحكومة وزارة الثقافة وكل سنة يكون في وجدة ويقوم من الجزائر من تونس
0: مثل مهرجان الموسيقى الروحية في
1: نعم نعم عندنا يعني. مهرجان كبير خاص بالطرب الغرناطي في وجدة
0: حتى لاحظت في فرق كثير من
1: نعم.
0: دول كثيرة يعني
1: نعم يشاركوا معنا حتى احنا دوليا يعني
0: جميل.
1: يقوم من تونس من من من من الجزائر من ليبيا بحكم انه فن قريب ومشترك مع بعض
0: جميل.
1: فحقيقة مهرجان جميل اتمنى انكم تحضروا فيه يوم من الايام
0: شرف.
1: يعني
0: شرف.
1: حقيقة توليفة وفرق جميلة وعزف وكورال يعني تستمتع حتى تقول ساعة ما نقدر لكن حقيقة تجلس ساعة ويمكن فرقة بعد فرقة ونجلس نسمع
0: بالنسبة للموسيقيين ما عندهم مشكلة بإمكان
1: لا لا أستاذ يعقوب الموسيقي دائما
0: احنا سمعنا تقاسيم مثلا كثيرة لمثلا رياض السنباطي مثلا يعني ما شاء الله على نصف ساعة
1: ما تمل
0: فريد
1: ويا الله
0: وفريد
2: لأنك عاشق يعني لآلة العود
0: أنت عاشق يعني
1: أكيد أنا العود عندي شوف عندي أنا من العود عنده خصوصية خاصة
2: إيش رأيك نسمع شيء منه بعد.
1: والله زين اسمع أستاذ يعقوب ينغمنا شوية
2: زين شوية أبو يوسف يعني كذا نكسر شوي يعني

0: سلام. الله يعطيك الصحة والعافية.
1: الله يعطيك العافية يا أبو يوسف، أبدعت. هذه مقدمة صوتك يناديني.
2: أيوة.
1: والغناء ما سمعنا بعد، طماعين. كان مخلي استاذ محمد باكوري يغني.
2: خلاص بدل موجود هو اليوم.
1: الله يعطيك العافية. استاذ محمد باكوري، وصلنا معك أيضا لمحور آخر. والله وايد محاور يعني، حقيقة ما أعرف وقت البرنامج إذا نقدر نمدد اليوم حتى يعني، كان ممكن
2: يمضي الوقت سريعا.
1: والله سريعا. بس بنحاول كذا باختصار نعرج على الأندلسي اللي هو تشتهر به المغرب. يعني أنت تحدثت عن الغرناطي اللي تشتهر به الجزائر، وقرية وجدة المغربية. نعم. اللي هي قريب. نعم. يعني نعم. على حدود الجزائر. نعم. أيضا القرية اللي أنت تنتمي لها. الفن والطرب الأندلسي تشتهر به المغرب، المغرب عموما يعني. فعطنا كذا لمحة سريعة مع مثال عليه.
3: شوف، الأندلسي المغربي يختلف على ما يسمى بالموشحات الأندلسية. لأن ما في اختلاف.
1: إيش يكون الاختلاف؟
3: الاختلاف في المقامات. أنت لما تقول الموشحات الأندلسية أنت تتكلم عن موسيقى يعني ومقامات شرقية محضة.
1: نعم.
3: يعني عربية وأصيلة يعني، وفيها انتقالات بين المقامات وإيقاعات عربية وكذا.
1: يعني كلها يعني المقامات اللي احنا نعرفها يعني، اللي هي الهواند، الرست، يعني الصبا، الحجاز
3: وفروحة. يعني الفروحة الكثيرة يعني. كل مقام ما شاء الله.
1: نعم. فيه كم اللي هي الشرقية الأصيلة يعني.
3: اللي هي هذه تتكلم عن الموسيقى اللي هي الموشحات،
1: الموشحات الأندلسية.
3: لما نتكلم عن الموسيقى الأندلسية المغربية يختلف. هي فعلا هي فرع أتت من الأندلس، لكن الموسيقى يسمى هناك طرب الآلة صنفين، وهناك ما يسمى الآلة مع الغناء. طرب الآلة وحده يرتكز على العزف كثير يعني.
2: أيوة.
3: في المقاطع كثير تحصل يعني عازفين وآلات متنوعة كثيرة، وفي عزف خاص يعني، صعب انك تعزفه كذا وحدك يعني. لازم تكون الفرقة عشان تعطيك المقام او النغمة الأندلسية الأصيلة، او في ما يسمى بالغناء الأندلسي. ايضا الأندلسي عنده طبوعه. ما هي اللي نفس الغرناطي.
1: نعم.
3: اللي هي مثل الديل، الأصبهان، الزركة، أسماء غريبة.

0: إيه بس تدري يا أبو صح،
1: نعم.
0: بس هي طبوع خاصة، 5 أو 6 طبوع رئيسية خاصة بالأندلسي،
1: نعم.
0: وأيضا الاستهلال أو الاستخبارات مختلفة شوية عن الغرناطي، يعني في اختلاف، ربما إحنا المغاربة يعرفوها أو يحسوا فيها يعني أنه كفن خاص بهم، أنه يحس بالفرق، لكن كمستمع يعني يجي من برا ويستمع إلى يمكن ما
1: ما
0: يعرف
1: يميز
0: الفرق إلا ما يتعمق، يتعمق والأذن خلاص شوية تستقر فيعرف إن هذا فعلا أندلسي وهذا غرناطي وهذا ماله.
1: ناخذ مثال على الأندلسي.
0: الأندلسي

0: يا سلام.
1: جزء بسيط من الطقطوقات الأندلسية وكذا،
0: أيوة نعم،
1: لكن حقيقة لما تكون الفرقة أو تكون الآلات،
0: طب مختلف،
1: يعني في واحنا
0: شيء
1: في
0: مختلف.
1: أعراسنا أستاذ يعقوب أستاذ هيثم، يعني الأندلسي ضروري،
0: صحيح،
1: يعني في طرب الآلة لما احنا مثلا في الأعراس، يعني كثرات في كل الأعراس،
0: أيوة استمعنا
1: وقت
0: مقاطع
1: الأكل
0: كثيرة
1: لازم يكون
0: الحين.
1: الأندلسي طرب الآلة،
0: أيوة
1: وفي
0: فعلا،
1: بداية العرس لازم يكون الأندلسي.
2: ذكرتني انت الحين بادائك، ذكرتني انا تمر علي احيانا بعض مقاطع يعني على منصات التواصل
1: نعم
2: الاجتماعي
1: نعم
2: وعلى يوتيوب
0: استمعنا
2: ايضا،
0: لها يعني.
2: يعني
1: صحيح
2: نسمع مثل خصوصا في الافراح مثل ما قلت انت،
1: نعم
2: يعني
1: نعم
2: نستمع لمثل هكذا اداء.
1: نعم
2: اللي يميز انت قلت يعني حاجه تميز الاداء الاندلسي ما عندكم، ولا هذاك في المقامات يعني اللي ما عندكم اللي هو الربع تون؟
1: لا، الربع تون ما موجود،
2: ما
1: تحصله
2: موجود.
1: في المعلوف، وتحصله في بعض المقاطع بياتي، في بعض المقاطع يعني نادرة جدا، حسب نقول فنان أو شيخ اجتهد وأضاف البياتي إلى مقطع معي، أو عجبته أغنية وعجبه المقام فلحنه على البيات، لكن هو اللي جاينا من الأندلس أصلا، المدرسة الغرناطية ما فيها ربع التون.
2: نعم، المألوف
1: المألوف بطبيعة الحال تونس والجزائر، لكن أكشي
2: شوي
1: تونس
2: كذا ناخذ المال.
1: المألوف ما، لأنه مش من عندنا،
2: اها
1: فما أبرع فيه كثير حقيقة، يعني الأندلسي والغرناطي ممكن أنشد فيه كثير يعني، لكن
2: ممتاز،
1: المألوف لا، يعني
2: زين.
1: ممكن، لأنه هو مألوف طربي كثير ومختلف جدا عن الأندلسي وعن الغرناطي.
2: واضح استاذ محمد.
1: نعم
2: احنا عندنا بعدين ان شاء الله كذا محور، بكونك ايضا مدرب يعني في الاداء الصوتي
1: نعم
2: والعزف وكذا، عندنا محور ايضا كيف من الممكن ان الفنان يطور نفسه،
1: نعم
2: يعني مساحته الصوتيه وغيره، ويعني يتخلص من يعني العيوب الصوتيه اللي موجوده عنده في ادائه وكذا. بس يعني لفت انتباهي اللي هي التسميات المختلفه للمقامات، مثلا انت ذكرت مقام ايش اسمه هذا اللي ذكرته، اللي هو يعني التسميه الاخرى للحجاز عندكم
1: الزيدان،
2: الزيدان يعني
1: مقام
2: مثلا
1: الزيدان.
2: وغير، هذه اختلاف تسمية ولا بعد يختلف في
1: لا
2: أشياء
1: يشوف اختلاف في التسمية واختلاف خبرك في
2: في
1: الروح.
2: الأداء
1: أنا
2: يعني؟
1: بعطيك مثال،
2: إذا أعطنا.
1: أو حتى نقرب المستمع الكريم، لأن الموسيقى هي ثقافة.
2: نعم،
0: جميل،
1: إذا نتكلم إحنا يعني كموسيقية يعني بطريقة أكاديمية، ربما المستمع ما يفهم أكثر، فنحاول إحنا نقرب له أستاذ يعقوب،
2: بالضبط بالمثال.
1: لأنه شوي راحت لي الفكرة، يعني إيش كان السؤال، اسمح لي.
2: يعني الاختلاف في الأداء أنت ذكرت.
1: الطبع، طريقة الغناء. أنا أعطيك مثال البياتي. البياتي اللي هو هنا في الشرق او في عمان، في نفسه يعني دائما نقول نفس
2: هو
1: تركيبة
2: بياتي معروف
1: المقام، اللي
2: يعني،
1: هو من الري الى الري كذا،
0: بالضبط.
1: لكن البياتي اللي احنا عندنا مثلا في منطقتنا، احنا مثلا في تراثنا عندنا فن الرقادة، يجي بياتي لما تسمعه غير لما تسمع مثلا البياتي مال صلالة او
0: ايوه
1: مثلا النانا او شيء،
0: نعم،
1: يختلف النغمة،
0: واضح
1: فيكون
0: واضح.
1: صاحب المنطقة هو يبدع في ذاك الفن ماله هو، يعني فيختلف غير لما نحط بياتي شرقي محض، يعني كموسيقى عربية وكذا، فاهمني؟ موسيقى البياتي تحصله في تركيا، تحصله في كل مكان، لكن طريقة الروح العزف تختلف يعني.
0: الروح وبعض التونات كذا مختلفة
1: هي
0: شوية،
1: مختلفة
0: مرة مرفوعة شوية، مرة نازلة شوية،
1: نعم،
0: مرة كذا.
1: في اختلاف أستاذ يعقوب.
2: نسمع شيء كذا مثال.
1: نعطيك أنا مثلا البياتي، ما نحن تاع مثلا احنا البياتي مالنا اللي من تراثنا، احنا تراث
0: ايوه
1: الرقاده، والتراث يعني شعبي يمشي.

0: بينا. شوف هذه أغنية مشهورة عندنا، هذه باللغة الأمازيغية. لا
1: أيوة.
0: هي بياتي، هي بياتي نفس، بس طريقة الغناء والخرط يعني من منطقة ترجع إلى مثلا منطقة وجدة يعني.
1: والإيقاع المستخدم مثلا
0: هنا إيقاع رقادة، هذا
1: رقادة.
0: أسمعك منه شوية أستاذ يعقوب.
1: أيوة.
0: أسمعك منه شوية إذا دخلنا في الإيقاعات برح نخلص.
1: أيوة.
0: ما أنا شوف أنا أعطيك مثلا
1: هذا قريب من الأيوبي مثلا.
0: لا لا أستاذ أنا أعطيك هذا إيقاع رقادة.
1: أيوة.
0: هو هذا هذا الفن الشعبي عندنا حقيقة، الفنون كثيرة
1: اللي هو نتكلم ما نشهر أستاذ.
0: لا هذا اللي بسمعك إياه، هذا إيقاع إيقاع إحنا نسميه الحساب. زمان إحنا كان عندنا الفرسان.
1: أيوة.
0: وكان عندنا مستعمر.
1: نعم.
0: زين هذه رقصة الرقادة، أغنية الرقادة هي تعتمد على الضرب على الأرجل. ليش؟
1: أيوة.
0: إن الفولكلور والفن يكون له حدث بعدين يتطور ويصير فن، فاهمني؟
1: نعم.
0: فإحنا كانت عندنا أحداث زمان لما كان يعني الجنود المقاومين يسترجعوا الأرض.
1: نعم.
0: بفرحتهم فكانوا يسووا الصف وبالبنادق مالهم يضربوا في الارض بشكل قوي. ليش؟ أيوة. يعني نسبه احنا استرجعنا ارضنا ونفرحوا بال، فهذا احنا فن العلاوي وفن الرقاده تطور عندنا. جميل. فصار الحساب وصارت هذه الضربه طق طق طق طق.
1: نعم نعم.
0: نسمعها شويه،
1: لحظه
0: شوي.
2: عندك الايقاع على
0: موجوده يعني الرقاده
2: ضروري
0: لحظه شويه. اللي هو هذا الايقاع.
1: نعم.
0: نفس الاغنيه اللي عزفتها مثلا، هذه شعبيه معروفه.

0: شوف هذا، هذه الطقطوقه اللي تقولها اللي فن الرقاده هذا، يعني احنا في اعراسنا مثل ما تقول انتم ايضا البرعه. شوف لما تقول عمان لازم البرعه هذه شيء، والرصحه شيء يعني ضروري. نفس الشيء في فنون يعني عندنا، وتحصلها في تونس في الجزائر في كل مكان، وهذه جماليه يعني الثقافه العربيه. شيء جميل صراحه.
1: يا سلام يا سلام.
0: انا لما جيت عمان ايضا ما كنت اعرف بعض الفنون، تعرفت عليها حقيقه. يعني عمان تزخر بفنون عجيبة وعجيبة، يعني شوف فن الرصحة، فن الرزفة اللي هي البرعة
2: بالضبط.
0: فبديت أقرأ عنها وأعرف نفس الشيء، حصلت أنه نفس التركيبة في كل العالم العربي. هذه أحداث صارت قديما
2: بالضبط.
0: شوف الرزحة لما يمسكوا هذاك السيف وهذاك الشيء اللي هنا مثل
2: الترس،
0: نعم الترس يقولوا له، هذاك ما قاع في باطن ابدا، هذاك عنده احداث قديمه يعني
2: بالضبط.
0: فهذاك بقى فن فولكلوري.
2: يعني
0: لما اشوفه اتذكر احنا ايضا منطقتنا لما يلبسوا الفرسان هذا العلاوس، تقول السكتون، احنا نقول زويجه لا صح
2: ايش اسمه
0: سكتون، احنا نقول زويجه
2: زويجه
0: زويجه، هذه احنا
2: نقول ابو طلقتين شكل.
0: نعم هذا ابو طلقتين، هي زويجه فيها اثنين.
2: أيوة.
0: السكتون انا ما اعرف، اسمع عنه بس ما شفته. الله يبعد علينا السكتون والزويجه.
1: الله يعطيك العافيه استاذ محمد، والله مستمتعين معك حقيقة. يعني حلقة يعني وقتها يمضي سريعا، لكن بعد يعني واجب يعني أن نعطيكم فاصل كذا قصير، وبعدها إن شاء الله نرجع ونستكمل حوارنا في مقام وموسيقى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: لكنني

الشعب متخلي ويسيبني في شعب متخلي لا اسمع الدار.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي. عودة لكم مجددا مستمعين الكرام، دروب السلامة لكم أينما كنتم وكانت الاتجاهات والمسارات في ربوع عمان الحبيبة. هذا إذا ما قلت لك بعدني أبا وقت زيادة المنتصر يقول الله يسلمك. وتحية لكل من يسمعنا، مستمرين معكم طبعا عبر ناقل صوت والإعداد هيثم الزجالي ويعقوب الحراسي أبو يوسف، وفي الإخراج المنتصر بالله بن محمد العامري. اليوم يخرج هذه الحلقة مع أيضا وجود ضيف عزيز علينا طبعا ويتواجد في الاستوديو، الأستاذ محمد باكوري. أستاذ محمد أهلا وسهلا بك مجددا يا مرحبا.
2: الله يسلمك يا أستاذ هيثم، شرف بك أستاذ يعقوب.
3: كل في على طار المقامات قبل شوية والتون منخفض والتون مرتفع، في دراسة قرأتها سابقا على حسب يعني مثلا نقول والله على حسب التضاريس أو الجغرافيا لكل منطقة، يعني مثلا لما نتكلم عن منطقة الخليج هنا معنا ومنطقة الشرق جمهورية مصر وكذا، يعني نشوف أن مثلا السيكا مثلا في النص كذا مثل ما يقال،
1: نعم،
3: في يعني بحسب التضاريس تركيا شوية مرتفعة شوية فصير مرتفع شوية،
1: كومات قصدي يعني.
3: أيوة كومات بسيطة مرتفعة. العراق أيضا لو تلاحظ يعزفه البيات أيضا مرتفع شوية، يعني كل
1: المنطقة عندها
3: منطقة وبتضاريسها
1: عندها بوزيشن، حتى في العود يمكن
2: حتى الحجاز العربي والحجاز التركي يختلف.
3: نعم. فهم يعني عملوا الدراسة هذه بهذا الشكل، يعني على حسب التضاريس وجغرافيا كل بلد، يعني هذا مرتفع كذا السيكا معهم مرتفع، هنا نازلة السيكا نازلة.
1: لا شوف معلومة قيمة أستاذ يعقوب والله. نعم. حقيقة يعني وحقيقي هذا الكلام.
3: نعم.
1: عشان كده تحصل يعني المقام نفسه لكن النغمة والروح شوية فيها بعض الاختلاف.
2: نعم. وهذا اللي يعني يفسر عدم وجود نغمة الربع تون معكم في المغرب، يعني ممكن يعني التضاريس فرضت هذا الشيء، يعني كذا طبيعة عند الناس. يعني
1: شوف أستاذ هيثم، احنا عندنا الموسيقى وعندنا الفنون.
3: نعم.
1: بعض الفنون ايضا فيها مقامات.
3: صحيح.
1: انا اعطيك مثلا، احنا الموسيقى الامازيغية والموسيقى الجناوية هذه فيها المقام الخماسي بس.
3: نعم.
2: المقام الخماسي
3: في السودان. نعم. ايضا.
1: ايوه نعم. هي موسيقى يعني مشتركه نوعا ما،
3: مشتركه
1: تحصلها في السودان وتحصلها احنا عند الامازيغ وتحصلها عند الصين ايضا.
2: الصين
1: الصينيه.
2: نعم.
1: شوف تقريبا موسيقاهم، يعني شوف لما تتكلم عن موسيقاهم تقريبا خماسيه يعني.
2: لكن
1: يعني. لكن تحصلها موجوده في، شوف مثلا اعطيك مثل بسيط اسمح لي، مثلا اللي هو المقام الخماسي. لا عندنا احنا هذا في الاخر.
3: جميل. نعم
2: في اغاني مغربيه.
1: ايوه

0: انا الله الله الله الكريم فيك دوانا. هذا مقام خماسي بس هذه امازيغيه،
1: ايوه
0: هي موسيقى
1: ايوه
0: امازيغيه
1: سمعتها.
0: وحاطين عليها كلام، بس هي امازيغيه وجميله جدا، وعندهم الات خاصه بهم. يعني شوف المقام الخماسي في القناوي، هذا بعدين ممكن نتكلم عليه،
1: صحيح
0: لان الفنون كثيره يا استاذ هيثم، استاذ
1: صحيح.
0: يعقوب،
1: في
0: فما تقدر في حلقه تذكر كل
1: الفنان
0: شيء. يعني
1: طلال مداح الله يرحمه
0: الله يرحمه
1: لحن على هذا المقام،
0: الخماسي. نعم
1: ايوه، في اغنيه مشهوره حال ما اشتهرت كثير كثير، يعني يا من بسهم رماني اسم الاغنيه،
0: نعم نعم
1: على المقام الخماسي وايقاع الرومبا الخليجي بشكل جميل جدا.
0: يا سلام يا سلام،
1: فحقيقه
0: كلمه يعني موسيقى السودان
1: ايوه
0: والموسيقى دي يعني
1: روعه.
0: تحصل لما تسمعها القناوي او السوداني او الامازيغي، او تحصل نفس تقريبا التركيبه متقاربه
2: بس
0: شويه
2: شوف
0: يعني.
2: هذه الاختلافات اللي انت قلتها الحين، يعني ترى حتى في الموسيقى الآسيوية، يعني إذا تحدثنا عن المقام الخماسي مثلا في الصين
0: نعم
2: يختلف عن اليابان،
0: يختلف
2: يختلف عن كوريا،
0: الصعيد اكيد،
2: فتجد أنه
0: لكل
2: يعني
0: منطقة عندها طبعها الخاص بها
2: صحيح.
0: وهويتها الموسيقية
2: بالضبط
0: يعني.
2: بالضبط. في أغنية ذكرتها أبو يوسف لأسماء المنور، قلت بتسمعها بصوت باكوري، إيش كانت الأغنية؟ نسيتها والله.
1: انا ما نويت
2: أي
1: فراقك.
2: أنا هذه أغنية

0: يا سلام،
1: يعطيك الصحة والعافية
0: استاذ ابو يوسف. تذكر هالاشياء الحلوة زين
1: ان شاء الله. يعني
0: يا اخي مرة انا كنت اصور سناب بعد شو اسمه بعد برنامج فوانيس مع استاذ محمد، كان يعني يعني جزء من اسرة برنامج فوانيس. فاستاذ محمد يا اخي انت في السناب غنيت اللي هي الله يا مولانا.
1: نعم نعم،
0: حالي ما يخفاك.
1: معروفة الله
0: يا اخي. اسمعها بصوتك مرة ثانية، تصدق ان تميت اعيد السنابة دائما.
1: يا الله ما استاذ يعقوب حتى تو يعني شوف الموسيقى كما نقول حلاوتها لما تكون آلتين.
2: صحيح،
1: تحلى اكثر لا لما يكون معك عازف اخر حقيقة يعطيك قوة. يعني معروفة والعازف ايضا يكون معه ايقاع يرتاح اكثر. صح استاذ يعقوب؟
2: صحيح.
1: ايوه
0: بس شوف
1: خلي على الفهم
0: استاذ محمد. يعني قبل ما تكمل بس اقول لك انظر الى الجانب المليء يعني بالماء من الكاس، يعني ولا تنظر الى الجانب الفارغ. تعرف هذا ايش معناته؟ معناته هو زين انه تزوج عليها يعني على اساس انه طلعوا باغنيه حلوه يعني.
1: لا هذه اغنيه شعبيه حقيقه من الاغاني الشعبيه المغربيه.
0: عاد يزعلوا علينا.
1: فن عندنا اسمها نجاه عتابو، بعدها عايشه يعني ومعروفه يعني من زمان تغني، فهذا فن شعبي يعني وكلام.
0: بس الشاعر اقصد صاحب
1: الشاعر تزوج ما قالها لي حلفه بالي بي، يعني المراه تقول انه تزوج ما لم يقل لي.
0: إيه.
1: ما تزوجني انا فانا بفعل له بسوي له في ما يقال في الاغنيه الشعبيه.
0: فهمت عليك.
1: فانا كنا تقول ان ما عرف كيفاش يقولها بالعماني، احنا نقول بالمغربي تحلف فيه. يعني كنا تقول له كيف انت تتزوج وما قلت لي يعني زوجني انا.
0: تلومه يعني هي
1: تلومه هي اللوم يعني تزوج ولم يقل لي ولم
0: زين
1: اعرف
0: زين ما قال.
1: في الحكايات القديمه والشعبيه وهذا
0: في الكلور
1: في كل مكان. ايوه في الكلور يعني.
0: واضح اسمع.
1: الله يا مولا طبعا هي بتقي على العجل دواء اللي عملها. يا مولانا تقبلت شوف اذا حصلت شيء ايقاع هنا.
0: عندنا أيضا مشاركة تعد الفنانة المغربية نعيمة سميح.
1: نعم نعم،
0: أيقونة الغناء المغربي الأصيل.
1: الله يرحمها.
0: صوتا استثنائيا.
1: نعم.
0: استطاع أن يجمع بين البحة الشجية وبين السلطنة التي تأسر المستمع. رحلتها الصوتية ليست مجرد أداة، هي تجربة وجدانية بين الهوية الأمازيغية والتراث الأندلسي والشجن المغربي العروبي. فإذا في وقت يعني يسمح البرنامج أريد جزء من أغنية جريت وقاريت. ما اعرف عادي اذا تحضرك استاذ محمد. يقول زين نسمعها بصوت استاذ محمد.
1: الله ما حفظها كامل بس شيء منها بسيط يعني.
0: ما عليه ما عليه.
1: هذه بطبيعه الحال الفنانه نعيمه سميح الله يرحمها.
0: الله يرحمها ان شاء الله.
1: هي تعتبر ايقونه من من من من, من الايقونات الاغنيه المغربيه، لان في رواد الاغنيه المغربيه الله يرحمهم اللي مثل ما قلت لكم انه هادو كانت اغانيهم تعتمد على الموسيقى الشرقيه البقامات الشرقيه يعني.
0: نعم.
1: ماشي في اندلسي او غرناطي.
0: نعم. نعم.
1: كانت اغانيهم كلها متاثره بالموسيقى العربيه والمقامات الشرقيه.
0: نعم.
1: يا كجرحي على البيات.
0: نعم.
1: ومن الاغاني الجميله والقوية وفيها كلام يعني ياك جرحي تتكلم مع الجرح. إنسانة مجروحة وتتكلم عن جرحة تقول ياك جرحي أنا جريت وجاريت كم جاريت وداويت وما قدرت أداويك.
0: الله.
1: أيوة فهي الله يرحمها يعني كان هي والأستاذ عبد الهادي بالخياط والأستاذ عبد الهاب الدكالي. هذه ثلاث أسماء اللي
0: دكالي
1: توفى أخيرا.
2: نعم.
1: من 10 ايام توفي يعني.
0: توفى من 10 ايام.
1: ايوه هذول كلهم راحوا على مصر وكلهم يعني
0: قبل كم حلقه كنا.
1: نعم.
0: حد طلب اغنيه واعطانا كذا يعني جزء من فنه يعني. نروح في البدايه على اللي جهزتوها هذه.
1: الله يا مولانا وبعدين نعمل بها عزفها بدون ايقاع هذه.

0: يا سلام يا سلام، احنا استمتعنا اكيد بوجودك اليوم معنا، والله في محاور عديده، لكن ان شاء الله يعني نقول في الموسم القادم باذن الله. يسعدنا ان تكون يعني ضيفا عزيزا علينا مره اخرى استاذ محمد، بارك الله فيك ونشكرك حقيقه على تلبيه الدعوه، ونرجو لك يعني التوفيق اينما ذهبت واينما حللت، وانت مكسب لنا حقيقه، ويعني يسعدنا وجودك في سلطنه عمان، يعني شخص بهذه الثقافه الموسيقيه وبهذا الالمام بيوسف، يعني اكيد ان احنا يعني نفتخر بوجوده معنا في سلطنه عمان
1: اكيد. وطبعا مع الاستاذ محمد احنا ما تكفينا لا ساعه ولا ساعتين ولا سته، يعني والله الوقت سريع،
2: ونحن نعم
1: لازلنا
2: نعم والجلسة جميلة،
1: نريد يعني ننهل من هذا المقام.
2: وأنا أيضا يعني أتعلم، تعلمت أشياء كثيرة يعني في عمان، ونهلت أشياء كثيرة، واستفدت من هذه الثقافة العمانية الواسعة حقيقة، واللي أنا أقولها شخصيا يعني أعتبر أنها يعني بين قوسين ربما ما منتشرة، بس حقيقة في ثقافة كبيرة في عمان
0: عميقة
2: حقيقة، ربما إعلاميا ما أعرف في العالم، بس فعلا أنا وجدت أشياء ووجدت أمور حقيقة عمان يعني في بعض الأشياء لا يعلو عليها، وهذا كلام حقيقي يعني ما أنه مجاملة ولا
0: بارك الله.
2: هذا البلد هذا الوطن السعيد،
0: ونحن يعني نعتز يعني
2: إيه والله يعني
0: بوجودك، ونعتز بإخواننا من نعم. المغرب ليتواجدوا كمقيمين هنا في أرض سلطنة عمان، ونعتز أيضا بأهل المغرب هناك في المغرب وفي أصقاع العالم.
2: أنا
0: يعني
2: بالمناسبة صار أنا ما أعرف السالفة بس تقول بس وايد، وأنا أسافر أحصل يعني جروبات عمانيين رايحين،
0: لا الشباب
2: وجروبات جايين، لا مش حتى الشباب الحين، صار أقول بكل صراحة
0: الأسر العائلات،
2: صار في عائلات الحين يعني أنا كثير من الجالية المغربية اللي أعرفهم كثير مزوجين عمانية الحمد لله، الحين يعني عايشين حياتهم عندهم أولاد، يعني في يعني تقارب، لا ما أعرف أنا الشعب العماني المغربي
1: يعني
2: ما أعرف يصدق،
0: أنا بقول لك ليش، أنا بقول
2: أحس إنه في تقارب وفي يعني هدوء بين الشعب المغربي
1: صحيح
2: والعماني.
0: بخبرك السبب
1: الحمد لله،
0: بخبرك السبب أستاذ محمد،
2: صحيح
0: بخبرك السبب.
2: نعم
0: شوف أنتوا اسمكم المغرب ونحن أرض المشرق، نحن أول يعني
2: شمس
0: أول شروق شمس وأنتوا آخر غروب
2: صحيح
0: شمس
2: صحيح.
0: فنحن لامين الوطن العربي كله، فلذلك نحن متقاربين
2: سبحان الله،
0: لا تبعدنا المسافة
2: والله يعني تشرف أنا بنقطة البداية والنهاية
0: أي أيوة والله بارك الله فيك أستاذ محمد،
2: الله يبارك
0: أنا أشكرك جدا. بنختم بهذه جزء من جريت وقاريت يعني
2: نعم.
0: لهذه الفنانة، بس هذا بتكون للختام، حاب تقول شيء أبو يوسف؟
1: والله كل الشكر التقدير للأستاذ محمد
2: الفوري
1: على تلبية هذا الدعوة، نحن عارفين أمس أنت جاي من
2: والله تشرف،
1: الإرهاق كانت رحلة مرهقة وكذا
2: نعم
1: فكل شكر التقدير لك على هذا الجمال اللي نثرته اليوم يعني والشكر أيضا للمستمعين الكرام، وكالعادة يعني نقول لكم قولوا بأمانة مركباتكم وتوصلوا بالسلامة إن شاء الله إلى ما تنوون الوصول إليه إن شاء الله.
0: الله يعطيك العافية أبو يوسف، إذن هذه رسالة الختام، تقبلوا أطيب تحية من طاقم عمل البرنامج، كنا معكم في إعداد وتقديم هذه الحلقة هيثم السجالي ويعقوب الحراصي، في إخراج الحلقة المنتصر بالله بن محمد العامري، شكرا لضيفنا طبعا الأستاذ محمد باكوري، شكرا جزيلا، ولنا معك لقاء قادم إن شاء الله بإذن الله. حاب تقول شيء في الختام سريع؟
2: والله أنا أسلم على المستمعين الكرام في كل مكان، وأحيي كل طاقم إذاعة الشباب، ولا أنسى أيضا إخواني وأحبابي وأصدقائي أيضا أستاذ جلال ومشاعل وأستاذ عفراء مديرة إذاعة الشباب، وكل ما أستاذ سيف أيضا، كل من اشتغلنا معهم أيضا أحبابنا وأصدقائنا، وكل من يستمع إلينا، مخرجنا أستاذ المنتصر أستاذ يعقوب،
1: أنت
2: أيضا هيثم،
0: شكرا
2: لكم
0: شكرا
2: جميعا
0: شكرا،
2: وإن شاء الله نتمنى نقول إحنا داخلين على كأس العالم، لا نتمنى التوفيق للجميع إن شاء الله
1: إن شاء الله إن شاء الله.
0: إذن الختام بصوت محمد باكوري للفنانة نعيمة سمير،
2: أنا في الحقيقة يعني ما حافظ منها كثير، بس أنا
0: بس كنت اللي أتمنى تقدر عليه يعني.
2: أنا كنت أتمنى أختم شيء أنا وأستاذ يعقوب
0: زين والله
2: عادي محفوظ
0: اللي خاطرك
2: ليش
0: فيه.
2: ليش للمستمعين كذا العود وكذا شيء مثلا لفيروز مثلا نسم علينا الهواء مثلا شيء بسيط كذا
0: بصوتك بما تختار أنت يعني أستاذ، وشكرا لعلي نجادي على مشاركته معنا،
2: الله يسلمك الله يحفظك.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: أخيرا مونتيال جول.
4: سين يا طويل العمر، سين يا طويل العمر، سين البطولة، سين الذهب، سين الحامية، سين.
5: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.

0: اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول ارجنتينا كامبيون ديل موندو ارجنتينا كامبيون ديل موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل سيل يا طويل العمر سيل سيل البطولة سيل سيل البطولة سيل سيل الذهب سيل سيل
2: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.5 ولاية البريمي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: عشت.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 91.2 في ولاية ضنك وما جاورها.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

كل نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: ليل يحمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن،
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن،
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معاً في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها،
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء،
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: redan Montiel, gol!
1: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرت لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هذا الصباح لأجل عمان، عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد،
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
1: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
1: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من الثامنة وحتى العاشرة ليلا مع عبد الحليم البداعي. ميادين الشعر.

النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشبكة.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب عبر التردد 100 في
1: محافظة مسقط، ولاية هيمة، وولاية تمرين.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نهاري وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 91.7 ميجا هرتز في ولاية بركة وما جاورها وولاية لمصنعة وأجزاء من ولاية نخل ووادي المعاول.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: نهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحا عبر إذاعة الشباب.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
0: أسكنك أو تسكنيني، أنت يا شمس الحنين أو قلوب صبحت وتوكلت، أنت فيها تسكنين. يا صباح الياسمين،
1: يا صباح الياسمين،
2: يا صباح الياسمين.
3: خذ من نسمة البرد الحياة، واستعين برب قادر لك معين. خذ من نفحة العطر الخزامى مرتجى، يرسمك قبلة محبة عالجبين. يا صباح الياسمين،
0: صباح الياسمين من 8 حتى 10 صباحا يومي الجمعة والسبت.

أنا هم قبلك حزينة الصف نبية، وعيني نجمة وتيها الدرب المدار، بنص محطة وخلصت وقتي وحيد، شاب راسي ولا لحقت آخر قطار. ولما شفتك مطرت الدنيا عواطف، وربعت صحرا المشاعر بالخطر.

انت من هاليوم وحدك شهرزادي، واني وحدي بعينك انتي شهريار. يا حلات البسمة من اجمل شفات، ويا جمال الابيض الشابة سمار. يا قرار اللي اتخذته بكل قوايا، والحمد لله على هذا القرار.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

الشعر قافلة الشعور، يمضي بنا كشعاع نور، متخطيا كل العصور. فانظر مليا للسطور، فبها مفاتيح الأمور، وهنا ميادين الصقور، وهنا ميادين الصقور. برنامج ميادين الشعر يأتيكم كل اثنين من 8 وحتى 10 ليلا مع عبد الحليم البداعي.

0: أكشن.
1: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
2: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
1: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
0: أكشن.
1: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

لهفي ولا عمره اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: الان اخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول
1: شيل البطولة. عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.
0: ديبالا باولو ديبالا ضيعت

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يومياً من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، الصفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: في ليل يهمس بالموسيقى نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: أخيرا مونتيال، مونتيال، مونتيال، جول، جول، جول، جول. أرجنتينا كامبيون ديل موندو، أرجنتينا كامبيون ديل موندو.
2: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سيل، سيل يا طويل العمر سيل، سيل البطولة سيل، سيل البطولة سيل، سيل الذهب سيل، سيل الحالي.
3: عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريب.

0: في ليل يهمس بالموسيقى، نفتح لكم نافذة تطل على عالم من الإبداع، حيث لا حدود بين القصيدة
1: واللحن
0: ولا فاصل بين الحرف
1: والصوت.
0: هنا في مقام
1: وموسيقى،
0: حيث يلتقي العلم
1: بالإحساس،
0: نصغي معكم إلى نبض الفن
1: ونتذوق حكاية الأغنية من مهدها الأول،
0: من الفكرة
1: إلى اللحن
0: إلى الصوت. في كل حلقة نبحر معا في أعماق المقامات الشرقية، نكتشف أسرارها
1: ونتذوق سحرها
0: ونتعلم كيف تتحول النغمة إلى شعور،
1: وكيف يكتب الشعراء بالكلمة
0: ما يقوله العود بالوتر. وقد قالها شاعر: وألحان العود تبكيني وتضحكني، كأن فيها حديث النفس والقدر. مقام وموسيقى يأتيكم عبر إذاعة الشباب كل سبت من 8 حتى 10 مساء
1: مع هيثم الزجالي
0: والمخرج محمد شملي.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: محاولة خطيرة.
1: جدول أسبوعي في ميادين الرياضة المحلية، رصد متواصل لتفاصيل أبرز المناسبات الرياضية، متابعة مستمرة لأخبار منتخباتنا الوطنية.
0: الله على العماني.
1: ربط مباشر لنقل تفاصيل الصورة من موقع الحدث وتفاصيل متكاملة حول المسابقات المحلية. بطاقة بيضاء، طرح موضوعي وشفافية مطلقة. تابعونا عبر إذاعة الشباب عند الخامسة من مساء كل سبت.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى. في المرمى.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: أخيرا مونتيال مونتيال مونتيال جول جول جول جول أرجنتينا كامبيون ديال موندو أرجنتينا كامبيون ديال موندو
1: سي سي سي سي سي سي سي يا طويل العمر سي سي يا طويل العمر سي سي البطولة سي سي البطولة سي عيش حماس المونديال عبر إذاعة الشباب قريباً.
0: ديبالا باولو ديبالا ديبالا ديبالا ضيعها

Bye.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حاول تفتكرني، ألفها الشاعر الشاب محمد حمزة، ولحنها موسيقارنا الشاب بليغ حمدي.

أنا

لا لا لا لا لا لا فكرنا زمان عاندنا، لا لا لا لا ولا أيام تقدر تبعدنا، لا لا

الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، ومن أمامنا نورا، ومن خلفنا نورا، واجعل لنا في أنفسنا نورا، وأعظم لنا نورا. اللهم احفظنا بالإسلام قائمين، واحفظنا بالإسلام قاعدين، واحفظنا بالإسلام راقدين، ولا تشمت بنا أعداء ولا حاسدين. اللهم إنا نسألك من كل خير خزائنه بيدك، ونعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. اقضي عنا الدين، واغننا من الفقر. اللهم اهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق، إنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها، إنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم أصلح لنا ديننا، ووسع لنا في دارنا، وبارك لنا في رزقنا. اللهم إنا نعوذ بك من القسوة والغفلة، ومن الذلة والمسكنة، ونعوذ بك من الكفر والفسوق والشقاق والنفاق والسمعة والرياء، ونعوذ بك من الصمم والبكم، ومن الجذام وسيء الأسقام. اللهم آتي أنفسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، لك مماتها ومحياها.
اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. نعوذ بالله مما استعاذ به موسى وعيسى وإبراهيم الذي وفى، ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ، ومن شر إبليس وجنوده، ومن شر ما يتقى. اللهم إنا نسألك خير ما عندك، وأفض علينا من فضلك، وانشر علينا من رحمتك، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم رب السماوات ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى. حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن